0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: فريش ميوزك. Fresh music.

Fresh Music. Fresh Music. Fresh Music. Fresh Music.

إذاعة الشباب عبد المجدد تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Fresh Music. Fresh Music.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.

0: احلى الليالي مع كريم.
1: عسلامتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد وفي سهريه جديده من سهريه اذاعه الشباب. احلى الليالي كل سهريه جمعه مع كريم الزغبي، اليوم بصفه استثنائيه معكم اميره زيدي من توا حتى الماضي ساعه في تعويض زميلي كريم الزغبي. الجمعه الجايه ان شاء الله يرجع لكم في نفس التوقيت مع نفس السهريه، ما احنا محافظين على روح سهريه احلى الليالي كما متعودين بها مع جديد الاغاني التونسيه الشرقيه الغربيه، الاغاني الشعبيه وفق فقرة شعبيات، فقرة رادار الأخبار، فقرة سمع في التسعينات، اخترنا لكم أغنيات حلوة برشا اللي نجحت في التسعينات، فقرة دلل وذنيك انتم اللي تختاروا قائمة تضم ثلاثة أغاني من اختياركم لنفس الفنان. هاكا من توا تنجموا عبر صفحة الفيسبوك على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل تختاروا الفنان اللي تحبوا تسمعوا له ثلاثة أغاني، كل واحد منكم توا يدخل على الاستاتيو الخاصة بأحلى الليالي ويحط لنا الغنيات اللي يحب يسمعها الفنان المفضل، وإن شاء الله بتبيع نعديوها لكم في وقت الفقرة. مع فقرة شعبيات اليوم اخترت لكم هنا، اخترت لكم مدلي للفنان المصري الشعبي اللي سنة رجع للمهرجانات التونسية حكي. كان تحبوا تختاروا أغنية الحكيم مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. وكل عادة نختموا بفقرة كلثوميات في آخر السهرية مع كوكب الشرق أم كلثوم. سينو الموسيقى حاضرة برشا جديد معايا كوثر البجاوي كوتي تكنيك، أميرة زيدي كوتي ميكرو. مع بعضنا باش نبداو بجديد أحمد سعد وبنته جودي، الأغنية اللي خرجت عندها نهارين كده كده نسمو إديسا من ألبومها جديد النظرة الأولى، وشيرين وحميقي ديو اللي عامل سكسي مازال بحرية المرندة بحرية. مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل معنا في

0: لولا البنات هذيا عمرو ذيب من اخر البومات ومش بعتين تقريبا الالبوم هذيا قاعد يلقى فيه سكسي كبير كيما عدتو الهضبة. عمرو ذيب يكون دايما في القمة وبرشا في مصر يبدو يستناو في انتاجاتو. نشوفوا حتى فما اغاني اللي وليو ترند عمرو ذيب خاصة من الممثلين من الفنانين اللي يهبطوهم الاغاني متاع عمرو ذيب على التيك توك والا على الانستغرام. معكم في احلى الليالي ليلى امير وكأثر حتى الماضي ساعه. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. اذا عندكم اختيارات فنيه لفقره سمع في التسعينات احنا اخترناكم ايهاب توفيق صحراني هشام عباس فينو وعمرو ذيب. اذا ممكن نجموا نسمعوا التملي معه كما كان عندكم اختيار اخر الاغاني اللي نجحوا برشا في فترة التسعينات. مرحبا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. سينو عندكم فقرة انتوما اللي تختاروها تختاروا غنيتها فقرة دل الوذنيك انتوما المستمعين تنجموا تختاروا فنان وقائمة من ثلاثة اغاني الفنان واحد باش نسمعهم لكم من بعد بطبيعة في سهريتنا. واحنا نقترح عليكم فقرة شعبيات الليلة كما متعودين مع كريم في كل مرة من مختلف الدول العربية يمشي للفن الشعبي. قلنا علاش ليه حكيم اللي رجع بقوة خاصة انه سنة عنده حفل اللي في تونس شفناه في مهرجان دقة. اليوم نعمل لكم ميدلي من أغاني حكيم. كان عندكم أغنية من بين أغاني اللي تحبوها برشا الحكيم مرحبا بكم الناس الكل. وفي فقرة كلتوميات أنا اخترت لكم مقطع من فكروني وديما كما قلت انتوما تنجموا تبدلوا الاختيار كان فما طلب غنائي اللي نلقاو اكثر من من من شخص طلب نفس الاغنيه نجموا نبدلوا روحنا اختياراتنا. الكونديكتور هذيا على ذمتكم والحصه على ذمتكم انتوما. بعد شوي باش نسمعوا حسين جسمي من جديد اللذاذه او اللذاذه باللهجه المصريه باش نسمعوا راغب عليما من جديد مزاجيه وباش نحكيوا شويه على الاخبار الفنيه في فقره رادار الاخبار.
1: رادار الأخبار.
2: رادار الأخبار.
0: برشا أخبار فنية أخبار تهم المغنين وإلا الممثلين في مصر في العالم العربي من بينها وفاة والد دامر حسني الفنان المعتزل حسني شريف وهو والد كما قلنا النجم تامر حسني. الوفاة هذه خلت الحفلات الخاصة لتامر حسني تتأجل. أعلن على تأجيل حفلاته في يلا الساحل وبعض الحفلات القريبة في الفترة هذه يعني تأجيل حفلة يلا الساحل ومهرجان جرس بعد وفاة والده. من بين الأخبار كذلك تهم الممثلين المصريين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح حيث أعلن الثنائي المصري رسميا انفصالهم في بيان مشترك عبر حساباتهم على انستغرام بعد ما خرج الاخبار وتم تداوله في فتره سابقه ونفاو لكن اليوم يعنوا على الانفصال ما بيناتهم الممثله المصريه هنادي مهنا والممثل احمد خالد صالح. الفنانه كارول سماحه واعتمادها الذكاء الاصطناعي طرحت كارول سماحه كليب جديد لاغنيتها الجديده يا حظي استخدمت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي. الفنانه لطيفه العرفاوي عندها نهارين ملي خرجت غنية وبدأت تخرج في أغاني جديدة من بين أغنية شبهي بالملي اللي خرجت نهار الأربعاء وعديناها لكم في سهرية الأربعاء واليوم زاد سمعناها شبهي بالملي ستيل مميز لطيفة العرفاوي ذكرنا بفترة نجاحاتها خاصة في فترة ما تروحش بعيد والفوزها وقتها بالميوزك أوردز. نتصوروا أنه الألبوم هذي إن شاء الله ألبوم 2026 باش يكون عودة حقيقية للفنانة لطيفة العرفاوي بستيل اللي نجحت به وتميزت به في التسعينات وبداية الألفينات. مهرجان جرش والأردن في الأردن بطبيعة الفنان الشامي يواصل في التألق متاعه وفي انتظار وأنه باش يكون معناتها موجود في تونس موجود في مهرجان بنجزرت نهار 1 أوت موجود في برشا مهرجانات من بينها مهرجان صفاقس وغيرها. الشامي اللي عم ناول كان اكتشاف للجمهور التونسي إن شاء الله قريبا يجي ومعه جديد. نمشيو كذلك للأخبار الفنية العالمية. فرقة البي تي اس الفرقة الكورية اللي فرقة البوب الكورية الشهيرة عالميا البي تي اس أعلنت أنهم سنامهمش يتقدموا بأعمالهم للمنافسة في حفل توزيع جوائز غرامي الأوردز للعام المقبل وهذه اخبار ممكن مفاجئه، لانه ديما معروفين انهم يشاركوا في المسابقات هذه والجوائز هذه ويكونوا دائما من بين الحائزين على اكثر الجوائز. نحكيوا على الافلام، الفيلم اللي حكيت لكم عليه فيلم خلي بالك من نفسك، ياسمين عبد العزيز، النجمه ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، اللي جاوا في فتره معناتها فيها برشا منافسه سينمائيه، نلقاو شمشون ودليله لاحمد العوضي ومي عمر، فما فيلم محمد امام كذلك، فما افلام قريبه باش تصدر كما فيلم منى زكي ومحمد هنيدي اللي منتظر متوقع انه يخرج في الافلام في السينماوات المصريه والعربيه قريبا كذلك، هو فيلم كوميدي في الصيف ديما تكثر الافلام الكوميديه. ياسمين عبد العزيز بالفيلم هذايا ترجع للكوميديا، احمد السقا في دور جديد عليه نوعا ما لانه ماهوش باش يكون هو اللي يعمل في الاكشن، هو شخصيه الضعيف الكيوت في الفيلم، فيلم محلو برشا اللي يحب يمشي يتفرج فيه تلقاوه في القاعه في تونس، تنجموا تمشيو تفرجوا فيه، فيلم ملي يبدا اليوفا الحقيقه تنجموا تضحكوا فيه وتلقاو الضحكه، والقصه بسيطه لكن مميزه، واداء ياسمين واحمد السقا اكثر من رائع في الفيلم هذايا. وكل الابطال تقريبا او كل اللي ظهروا في الفيلم يخرجوا الضحكه، حتى دور بسيط مثلا نتاع سائق التاكسي اللي باش يتلاقاو معاه في مشهد والا في زوز، زاده عندهم مساحتهم الكوميديا. بالنسبه للخبر الجديد خلي بالك من نفسك اللي في كل العالم العربي هو نمبر 1 توا، وهذا نشوفوه حتى على ريزو سوسيو الناس اللي تتفرج فيه وتتبع في الفيلم، لكن الشركه المنتجه للفيلم شركه سينرجي قررت عدم الإفصاح عن إيرادات فيلم خلي بالك من نفسك أو الدخول في أي سجلات تتعلق بالإيرادات، وهذه في بيان لها أصدرته الأسبوع هذه، وأكدت الشركة في بيانها وأن النجاح الحقيقي لأي عمل سينمائي يبدأ من قيمته الفنية وينتهي بمحبة الجمهور وليس بالجدل الدائر حول أرقام الإيرادات. هذيك علاش قررت الشركة عدم إصدار أي بيانات أو دخول في أي سجلات تتعلق بإيرادات فيلم خلي بالك من نفسك احتراما للمنافسة، وقالوا اعتبارا أننا وأن هذا الجدل لا يخدم الصناعة، وهنا كلمة الصناعة تبين قداش الفن والأشكال الفنية الكل في الدراما في السينما في الموسيقى في مصر هي صناعة، هذيك علاش فايتين بأشواط كبيرة. هذه فكرة على بعض معناتها الأخبار الفنية اللي نجمون نفيدكم بها، فما أفلام أخرى قاعدة تنتج وتحضر كما فيلم هنا الزاهد ومنى شلبي، زوز بطلات مش يكونوا مع بعضهم في أول تعاون يجمعهم على شاشة السينما من خلال فيلم جديد يحمل عنوان سلايف النينجا وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية. من المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي أبطال العمل. ونختم كما بديت بعمرو دياب، نختم ببعض الأخبار على ألبوم حبيتك اللي معناتها تحتل مراكز متقدمة في سباقات الأغاني الهضبة تقريبا، كما يقولوا ما الهضبة يقولوا في صدارة قائمة أعلى 100 فنان هذا الأسبوع بعد ما صعد للمركز الأول وقبل كان في المرتبة الثانية بالتزامن مع طرح ألبوم جديد حبيتك، وبالتالي هو يعتبر في صدارة القائمة متاع الأغاني 12 أغنية تقريبا كلهم مسموعين وأغلبهم خاصة الأغنية الإيقاعية كما لولا البنات مسموعة برشا ومطلوبة برشا، هدوما الأغاني كما قلنا للهضبة إليسا زادة قاعدة تحتل في مراكز متقدمة على مستوى الأغاني العربية أو أعلى الأغاني متابعة واستماع من خلال ألبومها الأخريني. فما تامر عاشور زادة خرج ألبوم المدة هذية بتظلم شوية، خرج مع الهضبة مع إنتاجات جديدة لتامر حسني الاليسا، من بعد شويه نسمعكم اغنيه من الالبوم، سينو تنجموا تحضروا له في مهرجان قرطاج نهار 8 اوت كاول مره يكون موجود فيها تامر عاشور في تونس. هذه رادار الاخبار، بعض الاخبار الفنيه. سينو مرحبا بكم الناس الكل، الموسيقى حاضره معكم بصوت حسين الجسمي اللي عودنا بالاغنيه المصريه اللي تكون فيها هكا نغمه وايقاع الاغنيه الشعبيه اللذيذه، اللذيذه بصوت حسين الجسمي. مرحبا بكم الناس الكل معنا هذه اذاعه الشباب، احلى الليالي معكم حتى الماضي ساعه.

0: احلى الليالي معكم الماضي ساعه. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تتفاعلوا معنا للديكاس نتاعكم اختياراتكم الفقرات السهريه الكلها نتبعوها. وبعد شويه اكيد الماضي يكون اخباري مع اخر نشراتنا الاخباريه المفصله مع محمد السوي ونرجو نكمل معكم اجواء احلى الليالي حتى الماضي ساعه. باش نسمو توا باهي سلطان سوا سوا وراجعين بيانسور بعد نشرة الأخبار بمختلف فقراتنا واختياراتنا الغنائية واللي فيها برشا من اختياراتكم انتوما. مرحبا بكم الناس الكل.
1: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
3: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.
4: الدنيا

مرحبا بكم مجددا. رحمة محسن ونوردو سر وجعنا، الغنية هذية الغنية من بين أغاني الفيلم المصري إذما، سمعناها في توقيت 10:53 وفي التوقيت هذية تنجم تكون قاعدة تتغنى في ليالي يلا الساحل في مصر. اليوم الفنانة رحمة محسن هبطت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بنوردو من آخر حفل ليه في كرتاج وقت كانت ضيفة، وقالت الليلة ضيفي الفنان العالمي مروان نوردو باش نغنيو الغنية هذه غنية سر وقعنا في حفلات الساحل الليلة. سينو مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا مجددا، نسلم عليكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، تنجموا تلقاو استاتيو الخاصة بأحلى الليالي، ونقترح عليكم بطبيعة نعطيكم المجال باش تختاروا انتم ثلاثة غنيات لفنانكم المفضل في فقرة دلل وذنيك، انتم تختاروا فنان باش تسمعوا له ثلاثة اغنيات. يلا اقتراحاتكم باش بعد ساعة من توا نجموا نعطيكم الاغاني هذوما في فقرة دلل وذنيك. سينو توا نقترح عليكم فقرة شعبيات كما متعودين مع كريم الزغبي في الفقرة هذية، تختاروا الاغاني فقرة التسعينات، سمعني في التسعينات. وفترة التسعينات كانت شهدت ازدهار فني كبير الفترة هذية، وشفنا فيها برشا اغاني عربية وفنانين اللي نجحوا، فنانين اللي فيهم

بس عنده معناتها غايب على الانتاجات الجديده. من بين الاغاني اللي نجحت برشا اغنيه شينو حبيبي شينو، تتفكروا كالفيديو كليب، وفما ديو ما بين حميد الشاعري وهشام عباس كذلك اغنيه عيني نسموها توت سويت في فقره سماني في التسعينات.

عاشق بقول حواديت حواديت، كان ليا حضن وبيت وبيت.

عايشين هذه مصطفى قمر. رجعنا للتسعينات والعام 1994. الفنان مصطفى قمر في وقتها كان من الفنانين الضاربين برشا، كان في الأغنية وإلا في الأفلام زادة اللي قدمها. فما فيلم اللي نجح به برشا هو ياسمين عبد العزيز رشا جريئة. مع بعض ما مكملين معكم في أحلى الليالي. اليوم معكم بصفة استثنائية أميرة اللي يحبوا كريم، راهو الجمعة الجاية كريم باش يرجع معكم. سينو معكم أميرة وكوثر حتى الماضي ساعة. نحاولوا نحافظوا على نفس النسق اللي متعودين به على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تنجموا تختاروا أنتوما الأغاني اللي تحبوا تسموهم الفنانكم المفضل، فنان تختاروا له ثلاثة أغنيات بعد نص الليل وخمسة دقائق تقريبا نسمعوكم الفنان اللي انتم طلبتوه. فما اقتراح الرغب علامة، الأغاني رغب علامة القديمة إن شاء الله طون نشوفوا. وما كان عندكم اختيار آخر وفنان آخر طوى تدخلوا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال وتختاروا أغنيتكم الفقرة دلل وذنيك. سينون بعد الموجز الإخباري الأخير مع محمد السوي باش نقترح عليكم زادا فقرة أخرى، فقرة شعبيات الأغنية الشعبية في العالم العربي. واخترناكم احنا اليوم مدلي من انجح اغاني حكيم الفنان الشعبي المصري حكيم اللي سنة رجع لتونس ورجع لاجواء الحفلات في تونس وشفناه مؤخرا في مهرجان الدقة. مرحبا بكم الناس الكل باش نبدلوا شوية ستيل نمشيوا للجديد في الاغنية الغربية. مرحبا بكم الناس الكل.

مرحبا بكم من جديد معنا في أحلى الليالي. سهريتنا مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة وقيت ذولي توا باش ندلوكم ما هو دلل وذنيك وفقر دلل وذنيك. محمد هو اللي اختار على الباج فيسبوك قال نحب نسمع راغب علامة في سهروني الليل، نبدأ بها سهروني الليل. فما نسيني والغنية الأخرى كوثر نسيني سهروني الليل. بون برشا غنية حلوة وانتوكا الرغب عليه ما في القديم خاصة نسموهم اشتقنا لكي نسموهم توت سويت في فقرة دل هذنيك.

هذه أنغام توصلنا لنص الليل و43 دقيقة، احنا تقريبا نوصلوا لنهاية سهريتنا الليلة من أحلى الليالي. جمعة جاي إن شاء الله كريم زومبي يكون حاضر معكم مع فقرة كلثوميات اللي متعودين بها في أحلى الليالي وفي ختام أحلى الليالي. اليوم اخترت لكم أغنية من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان محمد عبد الوهاب. والأغنية هذه كانت خرجت عام 1966. تفكروا حفلات أم كلثوم كانت كل آخر خميس في شهر وإلا بداية شهر تعمل حفلة، وفي كل حفلة كانت تخرج تقريبا أغنية، والأغنية تقعد تغنيها حفلة كاملة بالإعادات وبطول الأغاني. كانت أغنية فكروني عام 66، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، وبرشا كلمات حافظينها عن ظهر قلب نختم بها سهريتنا الليلة من أحلى ليالي. أنا أميرة زيدي نقول لكم شكرا على المتابعة وعلى التفاعل، مع تحياتي وتحيات كوثر البجوي اللي رفقتني في الجانب التقني. غدوة إن شاء الله صباح نتلقاو في إكسترا ماغ ويكاند من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص كما كل سبت. صباح الخير.

هذا حلي حكيم في شعبيات اليوم، حبيناها تكون مع الفنان الشعبي المصري ما اكثرش من حكيمة اللي يسمعوا فينا بوع قبل لما برشا يسهروا في الصيف، نتصور شطحة مع الاغاني هذية. اغاني حكيم تكون مميزة ممتازة، حاجة به برشا في اخر السهرية. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. احنا سهريتنا مازلت ما فاتش ومازلت معكم برشا موسيقى حتى الماضي ساعة، اكثر من ساعة مازلنا باش نكملوها معكم. فيها زوز فقرات كل ثوميات، احنا اخترناكم فكروني، وانتم تنجموا بالطبيعة تختاروا شو تحبوا تسموا الام كلثوم كوكب الشرق ام كلثوم في اخر الوقت في اخر السهرية. سينو عنا فقرة فقرة دلل وذنيك على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل، مازلتوا ما اخترتوش برشا، فما رغب علامة واكثر من اختيار رغب علامة كيما نسيني الدنيا. طون برمجوها بعد شوية حتى نشوفوا زادة طلباتكم انتوما. سينو كان عندكم ديديكاس مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. شو نسمو توا فنان تونسي، شو نسمو مرتضى، مرتضى افتيتي مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مساء الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيثه، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصلح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمم في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا مش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه بتكثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقه اي معناها ماذا بينا ان نقف مع الاخر، ان نسمع

0: الجاليه طبعا حتى كانوا ما هوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية. مرحبا بكم. وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ، نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه.
0: أما ما يكفرش.
1: نعم، جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصل إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: يعني زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب، الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره،
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا.
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جلية، إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي، يشتكي يعني الحر والمطر، كان الدنيا برد أو ملا برد، كان الدنيا سخونة ملا سخونة، كان الدنيا ريح ملا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي باش يبدأ الحوار نتاعه يبدأ بالشكوى،
0: بالتأوه والشكوى، ملا نهار وملا سخانة وملا برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى إلى تنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات بين الأزواج، يعني فقط النقطة هذه نحب نبينها، أنه المرأة تشكي برشا،
0: والله حتى بين الأزواج
1: والراجل يشكي برشا. شوف، عادي كما قلنا أن نشكيه، إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي، ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها، ولا ما تشكيش البوك، ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكيله، ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم. فقبل كم مشاكل تحصل، يعني فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيلة الشيخ، شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا في لحظه من اللحظات
1: كلنا
0: نشكي لربي،
1: حالته تشكي لربي.
0: كلنا في لحظه من اللحظات في حاجه لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الإبن، إلى البنت. كلنا في حاجه لهذا، وكلنا نمر بلحظه ضعف، فنحن في حاجه إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب. نعم، عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط. نعم. في مصابه في يوسف.
1: نعم.
0: عليه السلام.
1: نعم. طبعا. نعم. كذلك. هو شوف يعني هنا كما تفضلت، يعني بالنسبة إلى الأنبياء، يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت

0: أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعا
1: طبعا
0: الله سبحانه وتعالى. فلذلك
1: ومن سواه
0: يعني ومن سواه. فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظل لأن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك ناجيت ربك في صلاتك في خشوعك في دعائك في صيامك في قيامك في الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده
1: ويستجيب يعني أجيب الدعاء إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان
0: فالله
1: الله
0: يحب من عبده أن يشكو
1: أن يشكو بالضبط.
0: يعني ريت شوف
1: ادعوني أستجب لكم.
0: الدعاء هو طلب. يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
1: طبعا
0: أي فك علي
1: أي زياد كثرت
0: كثرت له
1: إلا الله
0: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس عكس. نتقرب إليه بكثرة بالدعاء. الطلب
1: بالضبط.
0: في الدعاء هو شنو؟
1: طلب
0: موصيغة إنشائية
1: للطلب
0: هو طلب,
1: طلب.
0: يعني ادعي ادعو بل الدعاء هو العبادة. تودين خصوا لها حصة أخرى إن شاء الله.
1: مخ العبادة نعم. الدعاء
0: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة
1: أو هو العبادة
0: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح يعني وهذا كما قلت إن شاء الله نخسول وحصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك
1: وأوقات الدعاء
0: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات
1: لله
0: الخالق سبحانه,
1: الخالق
0: وتعالى.
1: سبحانه وتعالى
0: تشكو ربي سبحانه وتعالى
1: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
0: نعم زكريا
1: سيدنا زكريا
0: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا
1: نعم.
0: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
1: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
0: وطمعا
1: وطمع.
0: نعم.
1: يعني في كلتا
0: نعم.
1: الحالتين خوفا
0: نعم.
1: وطمع
0: نعم.
1: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع نعم. في رحمة الله
0: خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: بالضبط.
0: نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم أنا أقرب ما أقرب من هو موجود
1: أقرب واحد مانيش نسمع
0: مانيش نسمع في حد شيء
1: ما وصلني شيء.
0: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة وخلدت هذه الحادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله. ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب، قال فصبر جميل، فصبر جميل. قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس، يتركوا ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
1: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة؟
0: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
1: كما ذكرت من البداية، فما لتشكوله يسخر منك، ثم لتشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
0: نعم،
1: سبحانه وتعالى يرحمك وربما يكشف عنا الضر،
0: نعم،
1: طبيعة الحال.
0: نعم نعم وهو كذلك، وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا. يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
1: يواسيك.
0: لشكون؟
1: ايه؟
0: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
1: مش أي واحد.
0: يقول يواسيك
1: أو
0: يسليك
1: أو
0: يتوجع، يعني خفف عليه،
1: يتألم معك، يهز معك الحمل،
0: هكا التعاطف،
1: اي يهز معك الحمل.
0: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أن تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه
1: الحمل
0: بمجرد أنك تسمعه وأنك تواسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقول إن لله وإن إليه راجعون،
1: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
0: خيرا منها،
1: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
0: نعم،
1: أنه عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
0: نعم وهو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه
1: المجتمعات،
0: نعم، أنه وقت ما عاش تلقى شكون يشكي كلك نشكي الحيوان.
1: أي.
0: طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع منيش عارف يعني، مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
1: خلي الودود،
0: تلقى زوجة فعلا يا، لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
1: أنك والاحتواء والاحتواء
0: يعني
1: تخفيف من الضغط.
0: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة
1: خديجة
0: قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟
1: لزوجته، وقرب الناس ليه،
0: قالت له لا،
1: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
0: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
1: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
0: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
1: يعني ربي ما يخيبكش
0: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته. لما حكى لها، شوف هي
1: شوف الجواب اللي كان،
0: شوف لهنا
1: ونعمل مؤازرة، يعني او للمطلوب المنتظر طبعا.
0: انسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله. حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول أيوه شكون خير من أبي سلمة؟ شكون هالراجل هذا اللي بيجيني خير من زوجي هذا؟ فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى. شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عند الشكوى كفرة. لا نعطيك كفرة والعياذ بالله. يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله. يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجة اخرى. يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي. وقت اللي مش مشكل هو في البكاء وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. المرأة هذه ما عرفتش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي يعني أنت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لأنه مش كنت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم لكن فما برشة ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزيون تعرف معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش
1: تسمع بيه وما شافتوش المعاينة لا.
0: وهذا طبعا ما يتسماش صحابي على فكرة يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما يعتبرش صحابي نعم. فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
1: نعم. خارج على نطاق
0: نعم. فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بتشكي قل خيرا أو لتصمت قل خيرا أما يا ربي شو عملت تحتك ويا ربي اللي بتشكي اشكي ربي بأدب
1: بالضبط
0: وفوض أمري إلى الله
1: ما تخليهاش فرصة التجاوز
0: وفوض أمري إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر ربي سبحانه وتعالى نعم. شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي وهو أعلم بحال عباده فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم
1: قال خيرا بالضبط
0: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل الموجود في صفاقس. إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن، أهلا بكم مرحبا. تحية
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: أي بس ناس معتكم على أبطح ويحلي يا ما يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط.
1: الشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعندي عقبة سرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: الكنزية في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا
0: شيء.
1: كي نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه والصبر لم يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف الفرقه تمام وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل. معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها امل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. اللي ذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياه معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفة احنا كإنسان.
1: فرق بين تختار إنسان تشكيله وفرق بين معناتها تتذمر تتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: أي على طول النهار أي
1: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء
1: هذي بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقة للشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهم معناتها ما إذا كان بالشيشكي ما كنتش تتخيل حتى شيء والله إذا تفضل بشين ضغط به الدنيا بش يفرغ كما نقوله بش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا إنسان مقرب ليه والله نسمع إلا يا أخوي واحد على أطفه وأبسط الحوايج قال هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كلها تصب في بعضها يا أخوي
0: أي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكاية بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
1: معناتها نلقوا في حصة الماء ظاهرة وليت متسفية برشا هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعه والأناسة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة، سو انت كي تقدر تخدم هاكا كما المرأة معناتها يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله، خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، انا الحقيقة راهو شاطرك الراي، معناها انا معاك.
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزه.
0: اي لا لا لا لا صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصه يختاروا راهم يمشي لك للسبيطار، يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعيه نفسيه هشه، يمشي لك امام المساجد خاصه ايام الجمعه فضيله الشيخ وصلاه الجمعه البنوك، يعني ولات بالمبالغه الظاهره ولات يعني منتشره ومتفشيه بشكل غريب.
2: صح صح صح،
0: اصبح حتى عمل في نهايه الامر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا انك تعطيهم، ولكن اصبحت شكل من اشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه اخي محمد رمزي، قد تحدثنا عن الصدقات،
0: اي بالضبط،
2: تحدثنا عن مصارف الزكاه، وقلنا ان الزكاه تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك انه بعض الناس الذين يسالون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من يعني يسال الناس وعنده ما يكفيه انما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله.
2: قالوا يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن،
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال ان يكون له شبع يوم وليله، يعني اذا كان
0: عندك متاكل نهار وليله
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: دي. قال انما يستكثرون من الجمر ومن النار.
0: والعياذ بالله،
2: معناتها كانهم ياكلون الزقوم في الدنيا
0: قبل الاخره،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
0: ولعب ادوار يعني ولا تمثيل اصلا.
2: عباره اخرى
0: والله قصه قريناها في القصه القصيره وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي له ناس اسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنه التسول، يصنع له عاهه من العاهات يقص له يد ولا رجل ولا اصبع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنعه اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس، كاميرا مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني احنا في الصحن، في صحن الجامع، عركة بأتم معنى الكلمة
0: بين
2: متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال لي هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك أنت تشوف شوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي بس
2: في العركة هذيك سبحان الله. يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة، لا
0: داخل
2: في
0: داخل
2: الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع،
0: مازالت كسارت عندها أسبوع.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة على الأقل.
0: بالضبط ما تعطيهوش،
2: لا تسنوا سنة سيئة. راهو
0: تولي
2: إيش معناتها؟ وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعو حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: ولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: ولي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
3: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين نص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: من اسألوهم المسجد
2: هما هما هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في البيت والله يتعارك
0: طبعا شفتهم تي انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه
2: انا
0: امام جامع الفتح انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيلة ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي خص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب قرب من لحمك ودمك وإلا حتى أنت أدرب جارك اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحية خونا محسن
0: خونا محسن مشاه هذية طبعا تحية لي خليني نقول أنه خونا محسن كفيف طبعا تحية ليها نقول له معناها أنت فقدت البصر ولكن عندك أعطاك ربي البصيرة
2: نور البصيرة
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمة اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذو من الناس اللي حقيقة بالحق نفخروا بيهم
2: فعلا
0: والله والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه وتحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم
0: نعم.
2: شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ تو احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في أربعة دقائق على أقصى تقدير باهي عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: ورش
2: لأنه احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: ورش نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: باه.
2: كما اللي موجود الان في الجزائر وفي المغرب الاقصى.
0: باه.
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الاقصى
0: رواية.
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الاغلبيه ورش.
0: ورش.
2: ثم اصبح الجهه الشرقيه قالون والجهه الغربيه
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيه في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا ايضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله. فقعدت روايه ورش للاسف اليوم يعني ما نقولش اندرست اكيد يعني
0: قصد.
2: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت برشا لدرجه انه ولينا كي نسمع من يقرا بهذه الروايه اللي هي الروايه الاصليه كانت عندنا في تونس خساره يعني معليش نقول خساره عندنا ما شاء الله الحفاظ وعندنا لكن السند نتاعها قاعد ماشي وينقص برشا بالحق يعني
0: الروايه يعني اللي هي اللي الروايه هذه في علاقه بالهمزه والا فما مسائل اخرى.
2: هو بالنسبه للهمزه احنا في الهمزه في علم التجويد فيها عندنا فيها اربعه يعني مظاهر عندنا اربعه نماذج عندنا اربعه طرق عندنا التسهيل والابدال والنقل والاسقاط. تسهيل الهمزه ثم الابدال ثم النقل ثم الاسقاط.
0: احنا توفى في الاسقاط.
2: احنا في الاسقاط.
0: في الاسقاط يعني الذيب. الذيب.
2: نعم يعني مثلا في من امثله الاسقاط. الاسقاط هي ابدال الهمزه ياء خالصه. ابدال الهمزه ياء خالصه ثم اسقاطها بعد نقل حركتها. نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: ولا
2: الصابين. الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها. وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كي باش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت تولي ارايت
0: ارايت
2: ارايت
0: الذي كذب أرايت.
2: هذا موجود عندنا في قالون في قالون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها.
0: نعم.
2: فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون. نعم يعني كأسا تولي كأسا. وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز. وذاك علاش احنا التوانسة أول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين. فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف.
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: نقولوا
2: كاس.
0: كاس.
2: ما نقولوش بئر
0: نقولوا
2: بير. ما نقولوش فأس نقولوا فاس. وهكذا. فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
0: قرشي الاصلي.
2: نعم.
0: حجازيه
2: يعني هي حجازيه وهي من لغه يعني قريش
0: الحجاز.
2: ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمه يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم
0: انتم
2: انتم يلقى صعوبه يقول انتم مثلا يلقى صعوبه باش يقول
0: ارايت
2: يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا. اما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرا ما ناخوش من قالون وبعد من ورش ونبدا نحافظ على الروايه اللي نقرا بها ورش ورش قالون قالون
0: قالون
2: حمزه الى غير ذلك من
0: اذا كان اخترت انك باش تنطق الهمزه تنطقها في قراءتك الكل. اذا اخترت انك باش تسقطها اي شكل من اشكال الاسقاط سواء كان ابدال او تخفيف او غيره من المظاهر اللي ذكرت انت تلتزم به الى اخر القراءه. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمحت. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدل والإنصاف عزيزان بين الناس، لأن طبيعة الإنسان أنه ميال للظلم ومحب للجهل. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. إلا من خالف نفسه وهواه وشيطانه واتبع هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تراه صالحا مصليا راكعا ساجدا لله عز وجل، ولكنه إذا حكم على الناس لا يحكم إلا بالظلم والإشحاف، وقد يدفن 99 حسنة لخطأ واحد. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لعد علي تلك الواحدة. إن إنصاف المرء أخاه في النسب أو في الدين أمر معقول تقره الطبائع السليمة والفطر النقية، أما إنصاف العدو الذي تبغضه وتكرهه وتبرئ ساحته مع عداوته لك وخاصة في الدين، فهذا لا يستطيعه إلا من تربى على يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على شرعه ونهجه. وهذا من صفات الكمل من الرجال الذين تشبعوا بروح العدل والإنصاف من كتاب الله عز وجل وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل مولانا العظيم في كتابه العظيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ألم يقل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال ويكاند.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد صباحكم بكل خير. توصل الدورة النهائية لتوجيه الجامعية اليوم وغدا، والتي كانت قد انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم استاد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية، ليتم أعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تنطلق اليوم بالمنستير فعالية الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد ينظمها المعهد الوطني للرصد الجوي يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري بمناسبة هذه الظاهرة الفلكية التي ستشهدها تونس. وفي العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 4335 شهيداً و 12273 جريحاً. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف إزاء قرار السلطات الإسرائيلية تجديد منع زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون، معتبرة أن الإجراء يكرس عزلهم عن العالم الخارجي. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب السبت 8 أوت 2026. صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، محلاها الموسيقى التونسية. وقت اللي في كل مرة تكون أنغام منتقات لكم أنتم للناس اللي تختار في كل مرة وأنها تبدأ الصبحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا. اخترنا النغم الأولاني للفنانة التونسية الكبيرة الراحلة السيدة نعمة، لبستك منعت في حلة، في توقيت 6:35 على موجات إذاعة الشباب.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، محمد المجدوب طالع النهار، وإن شاء الله نهاركم زين وإن ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. بون ويكاند ليكم وإن ما كنتوا. برشا منكم اللي كل واحد عنده برنامج اليوم، برشا منكم اللي قاموا صباح بكري، واللي عنده برنامج متاع تبحيرة ولا زيارة للعائلة ولا هكا بروجرام هكا وحده، معناها يحب يعديه الويكاند. على كل إن شاء الله تكونوا مرتاحين، حاولوا قدر المستطاع وأنه باش تستغلوا كل لحظة وتستغلوا كل ضحكة، وإن شاء الله ديما يا ربي ملمومين، وإن شاء الله ديما اللي تعيشوا الموجات الإيجابية. لليسر على حالة الطقس، الطقس راه أمور مريقلة اليوم، باش يكون معناها يعني مشمس وباش يكون صافي على امتداد النهار كامل، ودرجات الحراره باش تكون في حدود 38 درجه وتوصل الصغرى ليلا الى 25 درجه. ان شاء الله احنا بعد نشره اخبار 7:30 كالعاده ناخذ اكثر تفاصيل مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينا وحبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، شكرا لكم لاختياركم في كل مره وانكم تسمعونا في المتنا الويكاند ديما على موجات اذاعه الشباب. محمد رمزي المنصوري والجوله اليوميه اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 8 اوت، في فقره كيما اليوم.
1: كيما اليوم اليوم.
2: صباح الخير، اليوم السبت 8 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1709 يكمل المخترع الإسباني ديو خوزمان اختراعه أول طائرة معروفة، وتصميمها ما زال لليوم محفوظ في المكتبة الوطنية الإسبانية، وتلموا الناس في لشبونة وشاهدوه يطير ومن بعد يهبط بأمان، وولت الحكاية حديث أوروبا الكل. أما المفاجأة هي محكمة التفتيش الإسبانية اللي اعتبرت الاختراع نوع من السحر واستخدام الجن، وفرضوا عليه التخلي على تجاربه، الشيء اللي خلى تقدم فن الطيران يوخر مئات الأعوام. 1925 المنظمة السرية الأمريكية كوكلاكس كلان تعقد أول مؤتمراتها، وكانت تأسست في ولاية تينيسي، وهدفها منع الملونين بواسطة التخويف والاغتيال من ممارسة حقوقهم كمواطنين أمريكيين. المنظمة الإرهابية هذه قالت اللي هي تضم 4 ملايين مناصر، الرقم الصحيح هو الربع. اليوم لا تخويف لا اغتيال، الملون في أمريكا كيف وكيف غيره في الحقوق والواجبات. في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
4: الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

7:12 ديما على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا حتى للعشرة متاع الصباح في المتنة الويكاند، وكما تعودتوا أنه في المتنة الويكاند آخر المستجدات الرياضية، أو في الحقيقة من الاثنين للجمعة 7:04 تسمعوا توب سبور، لكن في الويكاند 8:04 واليوم زبير العوني إن شاء الله بعد ساعة باش يقدم لكم أكثر تفاصيل فيما يخص آخر المستجدات الرياضية على الصعيد الوطني والعالمي في توب سبور. سينو حبيت نذكر وأنه راه البارح بدا سولت بالنسبة للناس اللي تستنى في السولت، ولا إذا كان فما بيجي حتى صغير بون، هو قل لي فما برشا ناس يقول لك وصيف وفروحات وغيرها معناها من الوضعيات السولت، لكن كوميم إذا كان فما إمكانية أي سورتو معناها تحضروا في رواحكم معناها للعودة المدرسية، برشا ناس اللي تستغلوا تبدأ تستنى معناها في السولت. راهو البارح

الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة، وحكينا معناها وأنه تقريبا برشا ناس اللي تتشكى معناها هي يعني من الوضعية هي. قال لي أخوي علاش احنا نصوروا مثلا، نصوروا حتى بالتليفون وبعد نشوفوا السم وين ولا والسم كيفاش كيفاش أصبح. ساعات يقول لك لا راه هذه نوفيل كوليكسيون راهي ماهيش داخلة. دونك هنا المواطن انت اللي عندك القدره وانت حر انك باش تشري وتشوف وتعمل، وعينك ميزانك زاده سلون الميزانيه نتاعك، لانه راه كيفاش تتعصف على روحك معناها هذيا تخليك الوضعيه هذيا معناها متقلق وحير برشا. لا ما تتعصفوش على روحك، اذا كان فما امكانيه وانه باش تشري حاجه في الصالد وتخبيها للاولاد ولا تخبيها لصغارك ولا ليك انت في الغونتري ولا ما نعرفش عندك مناسبه فازي، اما سينو واحد ما ينجمش يتعصف على روحه، سيختو اذا كان تبدا وضعيات كيما هكا معناها الصيف هو معروف على المصروف، معروف على النجاحات، معروف على الفرحات، معروف على التفريد، دونك وهذا كله تحب له مصروف. كل حال ان شاء الله ديما تعيشوا في الموجات الايجابيه، ان شاء الله ديما ما تسمعوا كان الاخبار الحلوه، واحنا معكم في المتينة الويكاند على موجات اذاعه الشباب حتى للعشره متاع الصباح.

مفتون بخزرة عينيها الفنانة التونسية رحل الهادي جويني واللي وصلنا ل 27 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. ساختين مو برشا نوستالجي في الموسيقى اللي سمعتوها من 6 حتى لل 7 ونص متاع الصباح. أنا الحقيقة قلت إذا كان ثم ناس قاصدين باب ربي لاتجاه معين نحاولوا نوعوه من الموسيقى، وبرشا نوستالجي للناس طبعا اللي في كل مره تختار الصبحيه معنا على موجات اذاعه الشباب. استنى يوم بعد شويه نشرت اخبار 7:30، بعدها هي باش نمشيو للميتيو نعملوا طلع على جرايد اليوم، هذه 8 تاع الصباح 8 و4 اخر المستجدات الرياضيه. طبعا في توب سبور اليوم مع زبير العوني، واحنا معكم حتى للعشره تاع الصباح في الماتينا الويكاند على موجات اذاعه الشباب. ادم يا حلو خليكم معنا حتى للعشره تاع الصباح.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: توصل ودورة نهائية لتوجيه الجامعي وصدور دليل طاقة الاستيعاب الخاصة بها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. واليوم انطلاق فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي، وهذه تفاصيلها. تتواصل اليوم وغدا الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، والتي كانت قد انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية، ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت، ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بورس:
6: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
5: وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للتوجيه orientation.tn. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وشدد المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، يتم في 14 من أوت الجاري إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة أكد أن هذا التكوين سيساعد رائدات الأعمال على الولوج إلى الأسواق وتجديد مشاريعهن.
7: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة، نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، باش تعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ يعني للمعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى بروجرام سيرتيفيه، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
5: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا: وزارة البيئة تحدد 17 من أوت الجاري أخر أجل لقبول الترشحات لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. البرنامج تنجزه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، ويشمل 10 شبان وشابات يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، بهدف دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي، وتعزيز انخراط الشباب في مسار العمل المناخي على المستويات الوطنية والجهوية. في الشأن الثقافي، تنطلق اليوم بالمنستير فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفق مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفزع.
8: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعه، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. دخول مجاني، زوز عروض في اليوم. المكان تاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
5: في العالم، قال مسؤول أمريكي أمس أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية طالما تم احترام شروط الاتفاق وفق تعبيره. المسؤول نفسه أضاف أن وسطاء إقليميين أبلغوا الإدارة الأمريكية أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن الممر المائي الحيوي يمكن الانتهاء منه في الأيام المقبلة، وسوف تدرس الولايات المتحدة ما قد ينتج عن المحادثات الإيرانية العمانية قبل اتخاذ أي موقف. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 4,335 شهيداً و 12,273 جريحاً. وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف إزاء قرار السلطات الإسرائيلية تجديد منع زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون، معتبرة أن الإجراء يكرس عزلهم عن العالم الخارجي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: توصل ودورة نهائية للتوجيه الجامعي وصدور دليل طاقة الاستيعاب الخاصة بها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. واليوم انطلاق فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
11: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: طقس اليوم. السبعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، رجعنا لكم بعد نشرة أخبار السبعة ونص صباح. الأنوار ليكم الجديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، وسمعتوا الشرها الخاصة بالطقس اليوم. واليوم فما إمكانية للتبحيرة ولا لا؟ وكل التفاصيل بتكون مع سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سليم صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير سامي، وصباح الخير كيف مستمعين ذات الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت، تخلينا ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم. الانشطه البحريه مواتيه والا لا؟ نجموا نعملوا تبحيره والا لا؟ هات معك انت، خلينا ناخذ كل تفاصيلها.
1: هو اليوم طقس استقرار، سحب قليله اغلب المناطق، بينما هي الريح قويه شويه خاصه بخليج تونس، وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. وبالتالي البحر اليوم تكون مضطرب في شديد الاضطراب بخليج تونس، وقليل الاضطراب بقيه السواحل. والحرارة اليوم تتراوح بين 31 و 35 درجة بمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل. المعدل العادي هو 35 درجة. الأيام الجاية كيف كيف تقعد الطقس استقرار، وسحب قليلة أغلب المناطق، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، بينما يردوا بينا شوية من البحر. البحر باش يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال، ردوا بينا، وخاصة نقولوا ديما نقولوا عدم مجازفة واتباع إشارات الحماية المدنية، وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: إن شاء الله السلامة للجميع. هو في الحقيقة معناها يعني سليم، في كل مرة نذكروا أنه راهو الحذر مطلوب في كل الوضعيات الجوية، حتى إذا كان يبدأ الطقس معناها يعني راكح والناس تنجم تعوم، لكن ضرورة الانتباه في كل مره حتى وقت اللي معناها يعني نمشيو للبحر. دونك اليوم الامكانيه وارده للتبحيره، لكن مع ملازمه الحذر.
1: صحيح، ديما نقول ملازمه الحذر، خاصه وقت يبدا البحر فيه فما شويه ريح، وخاصه حتى كان يقول نكون البحر قليل الاضطراب، ننتبهوا زاد للتيارات المائيه، تيارات ما نشوفوهاش وهي تكون قويه شويه، نردوا بالنا ونتمنوا السلامه للجميع، وخاصه نتبعوا اشارات الحمايه المدنيه الموجوده على الشواطئ المحروسه. وردوا بنا واتمنوا السلامة للجميع.
0: إن شاء الله السلامة للجميع. شكرا لك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. راهو مجموعة كبيرة من النصائح، وهي أن نعتبرها وأنه نصائح حامة. وقت اللي يقول لك الشاطئ هذايا راهو غير مهيأ، معناها من غير ما تمشي له، إذا كان ترى العلم وأنه معناها ما يعومش البحر، دونك مش لازم تجازف. نشوف خاطر قعدت ساعات على السوشيال ميديا يقول لك أنا مشيت مثلا البلاصة، معناها يعني الناس مش متعودين يمشيوا للبلاصه هذيك يعوموا فيها، لكن كمهم حتى كان هي بلاصه ماهيش معروفه، لكن هذا في حد ذاته راهو مجازفه، راهو خطر، لانه ما ثماش حتى كل اشكال الحمايه، لا قدر الله كي تصير اي حاجه دونك ما ثماش الحمايه المدنيه، ما ثماش شكون ينجم يعاونك. دونك في الوضعيه هذه ردوا بالنا بالكدا بالكدا، وان شاء الله صحه دائمه للجميع. مع هذه فما ظاهرة أخرى أنا لاحظتها، وأنا ساعات كي تمشي حتى للبحورات وإلى الشطوط نلقاو الصغار ونلقاو العائلات، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. لكن المرة اللي فاتت مثلا فما بعض العائلات اللي يعطيوا لأولادهم التابلت وإلى البورتابل على شط البحر. به هو ساعة احنا وقت اللي نحكيه على الشبكات الرقمية ونحكيه على الذكاء الاصطناعي والتابلات وغيرها، دونك هذه راي تهديدات متواصلة لسلامة الأطفال. هنا ساعة بو كومونسي اثنين، معناها هو جاي صغير ساعة بشي فرهد، وانت جبته للبحر معناها بشي عوم وبشي فرهد وبشي شيخ، معناها تزيد انت تعطيه التليفون ولا الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية، وخاصة اليوم نحكيه عن الذكاء الاصطناعي والتوظيف الواسع على الذكاء الاصطناعي، راهو هذايا ينجر عنه معناه من اشكال التهديد، خاصة باستغلال معناها للطفولة وسلامة الأطفال. دونك هنا راهو مشكلة، لأنه التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية، وكما قلت معناها الذكاء الاصطناعي والتوظيف الواسع والتوظيف السلبي للذكاء الاصطناعي اللي راهو في كل مرة قاعد يبين ويفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء كان من جانب معناها فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي، وإلا من جانب ما يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. دونك هنا وقت اللي نحكيه عن التوعية، وقت اللي نحكيه على أهمية المصلحة الفضلة معناها للأطفال، وأنه حماية الطفل راهي مسؤولية كبيرة، مسؤولية تبدأ من الأولياء ومسؤولية مجتمعية تشاركية، والعائلة اللي هي عندها دور رئيسي في الوضعية هذه. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما تشوفوا أولادكم كما تحبوهم أنتم وكما تتصوروهم أنتم. طبعا طبعا هنا نحكي وأنه في وضعية الطفل اللي الوالدين والعائلة والمحيط بصفة عامة عنده تأثيرات إيجابية للصغير، لأنه رأوا الأم والبو بيقطع النظر عن وظيفتهم وأنه بشي سكنوا ويوكلوا ويشربوا، لكن ماذا بيهم يخرجوا جينيراسيون محلاها، ماذا بيهم يخرجوا جينيراسيون اللي تكون متوازنة نفسانيا بالنسبة لأولادهم. 7:46 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الويكاند، حتى الوقتاش حتى للعشرة الصباح.

السبعة وستة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم زلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. شفا ليكم إذا كنكم تشربوا في القهوة ولا تعملوا في فطور الصباح. أبتدي ديش قاس متينة اليوم نهار السبت تكونوا مرتاحين وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانين. في الحقيقة باش نعمل طلع على عناوين جرايد ومواقع اليوم السبت 8 أوت 2026. لكن قبل هذايا حبيت نسمعكم أغنية جديدة, أغنية مروان الخوري طبعا في الأغنية هذية مع مارلين نعمة. الأغنية هذية اللي جمعت زوز فنانين واسمها يا دنيا نسينا, هو أول ديو غنائي اللي يجمع ما بيناتهم هما, وكان التعاون بمبادرة من مروان الخوري المعروف عليه وأنه بالنسبة للشباب, واللي كان أبدع جابه بصوت مارلين طبعا نعمة الفنانة, وكان قالوا أنه فما تقارب فني ورؤية موسيقية مشتركة لتجمعهم رغم اختلاف الأجيال. لكن زوز فنانين ما بين الروح الكلاسيكية والأسلوب العاطفي العصري والمعروف الرومانسية معناها على مروان الخوري, وتم الكشف عن هذا العمل لأول مرة بطريقة كانت مفاجأة, طريقة تفاعلية خلال حفل الجماهيري لمارلين نعمة في بيروت عبر إطلالة لمروان الخوري من خلف الشاشات, وكان أعلن المفاجأة هذه. الغنية اللي بسبح لكم تو الكلمات والألحان لمروان الخوري, التوزيع والميكس لداني خوري. الغنية كما قلت أنه فكرة الغنية اللي هي في قالب رومانسي هادئ وشاعري واللي عبر عن التمسك بالحب واللحظات الجميلة وخاصة الهروب من ضغوط الحياة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية، الفنان ثامر عاشور.

0: 8 ياقوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الماتينال جاز.

0: 8 و9 دقائق ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. بون ويكاند للناس اللي في كل مرة تختار أنها تكون معدلة على إذاعة شباب من خلال مختلف البرامج والمنوعات، لأنه حتى في البرمجة الصيفية تكون برمجة خاصة خلال الويكاند على موجات إذاعة شباب. ومن الفقرات اللي تعودت بها يوميا فقرة ريفيو الماتينال، ونعمل طلع على عناوين جرائد ومواقع اليوم السبت 8 أوت 2026 في ريفيو الماتينال.
1: ريفيو الماتينال.
0: في ريفيو الماتينال باش نبدا بالموقع الخاص بإذاعة الشباب، وعنوان وزارة الأسرة تؤكد العمل على وضع خطة للحد من ظاهرة التسول للأطفال. لأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي كانت أفادت في إجابة على سؤال كتابي اللي توجه به نائب بمجلس النواب الشعب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة. دونك الوضعية ذي، لأنه احنا قاعدين نشوف كل ساعات حتى في الفوق كي تقف تلقى فما صغار اللي يجي اما يطلب، والا مثلا يمسح البلار نتاع الكهرباء، والا في الاستاسيون نتاع البياج. دونك مشكل كبير بالنسبه للاطفال هذيا، وراه ما تقولش حتى في العطله برك، لا بالعكس، معناها يعني موجودين في كل المواسم، موجودين معناها تقريبا يوميا في الوضعيات هذه، كما قلت كلك سوا معناها في الاستاسيون دو بياج والا حتى في لي فو. دونك استغلال وتنامي ظاهره التسول واستغلال الاطفال والاشخاص في وضعيات هشة. دونك الوزارة شنو اللي جاوبت؟ قالت أنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. معناها تلقى ساعات في قراية، ما نقولوش يا سيدي في عطلة، هو حتى في عطلة، رأي العطلة مخصصة هي شنية، وأنه هو باش يرتاح يتفرهد شوية باش ينجم يبدأ العام اللي من بعده. دونك تلقاه في الشمس، تلقاه في وضعية اللي نجم يتم استغلاله في وضعيات مزرية. دونك الوزارة ضروري وأنها تتحرك في المجال هذي، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وكانت أضفت الوزارة في رد على سؤال الكتابي اللي تم نشره البارح الجمعة 7 أوت 2027 على الموقع الرسمي لمجلس النواب الشعب، وأنه على مستوى التعهد كل المندوبية حماية طفولة يتوليو التعهد بالتدخل اثر كل حالة اشعار بوجود وضعية التشرد او استغلال اقتصادي لطفل، واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار ارجاع الطفل لعائلته، والا اللجوء الى تدابير الايداع باحدى مؤسسات الرعاية. دونك من المفروض وانه وقت اللي يتم اشعار اي مندوب حماية الطفولة دونك ديريكتمو يكون فما التدخل العاجل، لانه عديد هي وضعيات التسول والتشرد لدى كبار السن. وقالت الوزارة وأنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030. دونك تعمل على التنسيق لتنفيذ برامج صحية اجتماعية اللي تكون مستجيبة لحاجيات كبار السن، وخاصة اللي هما في وضعيات صعيبة ووقايتهم من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية. دونك كل التفاصيل تلقاها في الموقع الخاص بإذاعة الشباب. كيف زادا نكمل مع مختلف المواقع، موقع الإذاعة الوطنية التونسية. دونك في سوسة، ورئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر يؤكد سلامة المحطة من أي مواد خطرة. دونك تلقاو كل التفاصيل في الموقع الخاص بالإذاعة الوطنية التونسية. نمشي لجريدة الصباح. جريدة الصباح في الصفحة 3 وحصيلة الدورة 4 للبرلمان المصادقة على 26 مشروع قانون، والحكومة تتفاعل إيجابيا مع الأسئلة الكتابية. دونك هذي نلقاو كل التفاصيل الخاصة في الصفحة 3. كيف زاد عنوان آخر وين أجلب انتباهي، وأن منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة. نعرفوا هالنهارين كلها فما نقص شوية على مستوى المياه المعدنية. دونك أبغاما وأنه كل واحد يبيع بسمه، كل واحد وكيفاش قاعد يبيع معناها يعني في الدبوز على أساس. المشكل في تونس أنه كحاجة تتقطع السم بتاعها يزيد يغلى معناها يعني بالكده. دونك المنظمة تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن تنامي خاصة بعض الممارسات الاحتكارية على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف، لأنه فما تشكيات كبيرة من المستهلكين بشأن غياب بعض أنواع المياه المعدنية. دونك المشكل وأنه اللي هناك كما قلت وأنه الأسعار قاعدة لي في كل مرة

0: من مصادر متعدة في السكة الحديدية. طبعا السلوك هذا المرفوض واللي استنكرته شركة نقل تونس وكلنا نستنكروه، وكانت في بلاغ أعلنت عليه وأنه باش تاخذ كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تطورته في تشويه المرفق العمومي وإلا تهديد سلامة سير القطارات. دونك مازال البعض مالوغوزمون يتعامل مع الملك العام بعقلية اللي تفتقر إلى الحد الأدنى من الحس المواطني والسلوك المدني المتحذر من خلال الاعتداءات المتكررة والتعامل كما قلت أنه بمنطق رزق البليكرة، وهذا يراه متاع الدولة معناه متاعيانا ومتاع كنتي ومتاع غيرك. دونك هذا كله راه يلزمنا ننتبه لهم في الوضعيات هذه. كما الشطوط مالي فات باهي كوثر جوست والله ملاحظة صغيرة، خاطر مالي فاتت باكزامبل مثلا في الشط، في شط الكورنيش في بنزرت نغزل فما زوز يعطيهم ألف صحة، أعمارهم معناها يعني تقريبا يمكن في 65، هو وصاحبه شو يعوموا مع بعضهم في بحر الكورنيش. قالوا إيجا بربي اللمو هذا اللي هو موجود بكويت متاع بيتزا مطيشة معناها يعني وين يجي، دونك قاموا مع بعضهم يلموا. سيدي الكريم انت كي تجي شيخ في البحر وعوم على روحك، اما اللي جبته معك هزه معك، خلي البلاصه كيما لقيتها نظيفه خليها لغيرك. عليه هو رجل كبير هو في عوض جايب شي فرد الدرجين ولا ربع ساعه اللي هو يلم فيهم، هذاك هو من حقه زاد هو باش يعوم. دونك هنا رجاء بكل لطف نتحلوا بالسلوك الحضاري كما انا يلزمني نتحلى بالسلوك الحضاري مع زبير العوني، خاطر 8:48 دقيقه فوتك بدقيقه. سي زبير صباح النور.
1: صباح النور سامي، اهلا وسهلا بك.
0: شو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: من حقك راه وانت زاد انت حتى 8:05 يا خويا راني نعطيك
1: على الامور التوعويه هذه. الناس كل ماذا بقى تسمع
0: ونبدا من هنا لان 8:40 نعطيك لونتين نورمالمون هكا ولا لا 8:15 دقيقه مش مشكل الامور التوعويه بالحق زبير هكا ولا لا؟
1: شوف سامي طول تحكي في هندي، انا مره حكى لي واحد على صوره ثم وليد صغير تونسي ياكل في كعب جلاس في الشط ياكل وطيش الحك، ثم وليد اخر سايح شافه هز اللي طيش الوليد ذاك حطها في البوبيل.
0: ولا السيح اللي حتى في البوبيل
1: اي سيح وسيح صغير
0: وسيح صغير اللي حتى في البوبيل معناها العقليه اغزلي وريك معناها كيفاش الصغير من المفروض راه معاه راه حد من المرافقين معناها من المفروض انه يوريه السلوك هذاك كيما ساعات تلقى مثلا هزز ولاده في الكهرباء ويطيش مثلا مشوار ولا حاجه. يا اخي سي نورمال ولدك 3 سنين ولا 4 سنين باش يتعلم منك انت كيفاش تطيش. دونك راهو العائله عندها دور كبير في التاثير الايجابي. زبير شنو اللي عندنا اليوم في توب سبور؟
1: في توب سبور شحكوا على اخر تحضيرات الفرق التونسيه لمباريات الوديه لانه تقريبا زوج اسابيع على انطلاق الموسم البطوله الوطنيه، هذا بالاضافه الى بعض الاخبار الاخرى كل تهم كره اليد الكره الطايره وكره السله.
0: التفاصيل هذه واكثر مع زبير العوني في توب سبور.
2: Top Sport.

صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالمباريات الوديه للفرق التونسيه اللي تلعبت البارح. الفريق النادي الافريقي ربح، فريق تقدم سقيط الدائره 3-2، اهدافين من الحرز هيكل الشيخاوي وعمار عبد الحق للنادي الافريقي، محمد علي العمري وزياد العلوي لتقدم سقيط الدائره. في حمام بورقيبه نجم الرياضي الساحلي البارح ربح امال حمام سوسه 2-0، اهداف محمد الهادي بوسلامه وصندي للنجم الرياضي الساحلي. شبيبة العمران البارح ربحت المنتخب الأولمبي قلب من 21 سنة، هدف مقابل صفر، هدف عدي بالحاج. الملعب التونسي ربح فريق أكبو الجزائري، هدف مقابل صفر، هدف اللاعب فخر الدين بن يوسف. النادي الافريقي أعلى على انتداب المهاجم إنكانغ قادم من فريق الملعب المالي، عقد لمدة 3 مواسم. الجلسة العامة العادية التقييمية للنادي الافريقي باش تكون يوم 30 وتالجيري. النادي الرياضي الصفاقسي برمج تربص بالعاصفة من 11 إلى 16 أوت، وفيه زوج مباريات ودية ضد الأولمبي البيجي ونادي حمام الأمل. أوجدي كشريدة إلى حد الآن لم يلتحق بالفريق في تربص عين دراهم، ويبدو أنه ماشي غادر الفريق دائما مع النجم الرياضي الساحلي، يتوصل إلى غلق ملف المدرب لسعد الدريدي. الاتحاد الرياضي المنسيري ابراهيم سامب انتقل الى فريق التعاون السعودي مقابل 150,000 دولار، وبالنسبه لابراهيم السويسي اللي تحول الى فريق مسيمل القطري مقابل 80,000 دولار. غازي عبد الرزاق التحق بتدريبات فريق الامل الرياضي بحمام سوسه في انتظار امضاء العقد. في النادي الرياضي البنزرتي تم الاتفاق على انهاء العلاقه التعاقديه مع المهاجم ريان المشرقي بالترد.

0: فريق مستقبل الجاسترين تعاقد مع الحارس سليم الرباعي، عقد لمدة موسم واحد. نذكر أنه كذلك الفريق انت دب المدرب هشام السويسي خلفا للمدرب صابر المرزو. البطولة الإفريقية لفرو باسكيت اللي بالمقامة بالكوت ديفوار أقل من 18 سنة بالنسبة للسيدات، المنتخب الوطني التونسي فاز على منتخب السنغال 44-43. نذكر في الجولة الأولى انهزمنا أمام منتخب نيجيريا 50-54، ونهار الأحد مباراة الجولة الثالثة ضد المنتخب الكاميروني، الكاميرون اللي ربحت السنغال 61-30. هذا بالنسبة لفرو باسكيت. نذكر أن زوج منتخبات صاحب المرتبة الأولى والمرتبة الثانية هم اللي ترشحوا للدور القادم. مونديال كرة اليد سيدات أقل من 18 سنة برومانيا، تونس البرازيل، تونس تنهزم 31-29. ونذكر هذا من أجل الترتيب من 17 إلى 20، منتخبنا أنهى مشاركته في المرتبة 20. منتخب الكرة الطائرة انهزم البارح في مباراة ودية ضد المنتخب الفرنسي 3 أشواط مقابل شوط، وهذا في إطار الاستعداد لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا اليوم. كذلك المنتخب مش يعاود مباراة مع منتخب فرنسا انطلاقا من الساعة 6:30. بخبر يهم، اللجنة الوطنية الأولمبية اللي أعلنت أن السباحة التونسية باش تكون ممثلة بخمسة سباحين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، في مقدمتهم أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي، معهم ياسين بن عباس، حبيبة بلغيث وجميلة بولكبش. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير اللون. توب سبور.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
2: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
1: عد الموجة، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: شباب من تونس.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. توصل ودورة نهائية لتوجيه الجامعية اليوم وغدا والمخصصة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في دورة رئيسية ليتم إعلان نتائجها في 12 من أوت الجري، وأمس صدور دليل طاقة الاستيعاب الخاصة بها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي. بمشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، اليوم انطلاق فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد ينظمها المعهد الوطني للرصد الجوي يوم الأربعاء 12 من أوت الجري بمناسبة هذه الظاهرة الفلكية التي ستشهدها تونس. وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ينفي وجود خلافات بين حكومته والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي أو القوات المسلحة بشأن الحرب والمفاوضات، مضيفا أن نهج الحكومة متسق تماما مع القوات العسكرية للبلاد وفق قوله. والجيش اليمني يعلن اليوم تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في عدة محاور على امتداد خطوط التماس، فيما أفادت مصادر عسكرية بإحباط تحرك للجماعة جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: شباب من تونس.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: زوجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاز.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق. صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: 8:48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. باش نحكي في كل مرة عن البرامج والأنشطة الصيفية والبرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية اللي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة وتشارك فيه مختلف المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بما في ذلك المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس اللي في الحقيقة أنا في كل مرة قاعد نتبع معنا في الصفحة الخاصة بالمندوبية وقاعد تقدم مجموعة من البرامج والأنشطة المتميزة كما المخيمات والرحلات الشاطئية والورشات التكوينية والإبداعية. البارح كان فما مهرجان شباب ولاية تونس تحديدا بحي الزيتين وكانت سهرة اللي حضروا فيها مجموعة كبيرة من الشباب. البرنامج بصفة عامة هو مازال متواصل حتى 28 أوت وكل التفاصيل باش تكون مع سي نزار العوزجي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس. سي نزار صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح الخير. صباح الخير.
3: وسهلا
4: بك واللي يسمعوا فينا الكل في إذاعة الشباب.
3: مرحبا بك معنا. البارح كانت في الحقيقه اجواء شبابيه بدرجه اولى فيما يخص مهرجان شباب ولايه تونس، هكا ولا لا؟
4: نعم، الحقيقه البارح كانت سهريه رائعه في حي الزيتين تحديدا في جبل الاحمر في السهره الختاميه لمهرجان الشباب. كانت سهره كما قلت ممتازه، حضور جماهيري كبير، والتميز متاع سهرة البارح كونه الشباب الحي هما كانوا قائمين على تنظيم مهرجانهم اللي هو مهرجان الشباب. كما تعرف سبق وهو عنا في أربع حي مهرجان الشباب في ولاية تونس. سبق وخدمنا في الملاسين وفي الجيارة، وتوا احنا كملنا البارح حي الزيتين جبل الأحمر. السهرة الثالثة كانت البارح. نرجع ونقول معناتها تحية لشباب جبل الأحمر وشباب العمران، خاطر اللي هما اللي كانوا قائمين على التنظيم على حسن سير المهرجان اللي في البارح كما قلت كانت سهريه رائعه.
3: فوالا،
4: ومازال عندنا ان شاء الله الكبارية.
3: اي
4: مهرجان الشباب الكبارية 18 و19 و20 اود في حي ابن سينا ان شاء الله.
3: في حي ابن سينا. عاود ذكرنا بالموعد سامحني يا سي نزار.
4: 18 19 20 اود.
3: اي 18 19 20
4: في حي ابن سينا، بعد ملعب الحي الجديد اللي دشناه مؤخرا. باش يكون مهرجان الشباب الكبارية ان شاء الله.
3: ان شاء الله. فيما يخص
4: كالعادة سي سامي،
3: تفضل.
4: شباب الحي وهم اللي يكونوا قائمين على تنظيم المهرجان.
3: شو معنى شباب الحي يكونوا قائمين على تنظيم المهرجان؟
4: هما اللي ساهموا في حسن سير المهرجان، في الاعداد، في التنظيم، في كل ما يهم سير المهرجان.
3: فوالا،
4: ونجاح المهرجان.
3: وهذه مهمه برشا وقت اللي هما يتفاعلوا لنجاح المهرجان والسهره معنا في جهتهم. نعرفوا لي مختلف البرامج سي نزار، نكمل معاك فيما يخص المخيمات والرحلات والورشات التكوينيه والتظاهرات الثقافيه والفنيه بصفه عامه. بالنسبه لكم انتم مازلت متواصل حتى 28 اوتي ظلي هكا ولا لا؟
4: كمان احنا الحقيقه برنامج سباحه ونشاط تم اختتامه. مهرجان الشباب كما قلنا نكملوا نهار
3: من هنا 28 اوت. معناها بالضبط شنو اللي مازال فما بالضبط سي نزار؟
4: انا مهرجان الشباب الكبارية. بقية البرامج الحقيقه الحمد لله تم انجازها في ولايه تونس، معناتها البرامج الصيفيه تم انجازها ان شاء الله.
3: فوالا، جوست اذا كان فما امكانيه، معناها فقط نحب نوضح وانه كانت فما تظاهره مهمه اللي هي اسمها مصيف الشباب الدامج بولايه تونس، هكا ولا لا؟
4: اي نعم. أي نعم.
3: ما معنى مصيف الشباب الدامج بولايه تونس؟ وكانت في الدوره الثانيه يظل حتى نوضحوا الصوره اكثر للساده المستمعين.
4: اي هذا مصيف انتظم في المركب الشباب الحمامات من 30 جويل الى 4 اوت. هي تجربه رائده انطلقت من دار شباب حي التحرير.
3: نعم.
4: فيها شباب من ذوي طيف التوحد عندهم نشاط على مدار السنة، وتوج بهذا المصيف اللي هو كان مناصفة بين شابات وشباب من ذوات وذوي طيف التوحد وشباب أسوياء، عاشوا مع بعضهم 5 أيام وكانت تجربة رائعة حقيقة. لاحظنا فيها الدمج الحقيقي لذوي طيف التوحد.
3: نعم.
4: في محيطهم الاجتماعي، وكان مصيف حقيقة رائع ورائد.
3: نأمل
4: إن شاء الله باش تتعمم التجربة ذي على أكثر من دار شباب في ولاية تونس، ويكون هالشباب ذوما عندهم حقهم وعندهم نصيبهم من الأنشطة اللي قدمها المرفق العمومي اللي هي دار الشباب.
3: إن شاء الله بالتوفيق ليكم السي نزار. شكرا ليك لأني قاعد نشاهد حتى في الصور معناها على الصفحة الرسمية الخاصة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس. السي نزار العجزي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، بارك الله فيك. في الحقيقة محلاها معناها يعني كي تبدا هكا فما برامج معناها يعني صيفية وكيما هكا مصيف الشباب الدامج معناها، وهذه الدورة الثانية وكان حكينا السي نزار وأنه باش تتعمم إن شاء الله على مختلف دور الشباب، كان بالمركز الشبابي الحمامات من 30 جويليا حتى 4 أوت 2026، برامج فيما يخص حفلات وتظاهرات ثقافية ورياضية ومخيمات ورحلات شاطئية مهمة. راه ديما نقول هنا وأنه المعلومة كيفاش توصل توا ديجا السوشيال ميديا اللي سهل برشا حاجات، وهنا الاستعمال الإيجابي للسوشيال ميديا وأنك كي تدخل على الصفحات الخاصة بالمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة ولا حتى على دور الثقافة دونك تلقى التفاصيل البرمجة وين تنجم تمشي شنية الشروط وين تنجم تصيف، دونك مهم وأنه متابعة مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية. وإحنا بدورنا في إذاعة الشباب نحاول في كل مرة قدر المستطاع وأن نقدم لكم المعلومة. 8:54 دقيقة هذه إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح الماتينال ويكاند.

0: قلنا يا فاملي.
1: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
6: إدباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
10: نعيشوا معاك الحكاية
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
8: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
7: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
8: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: ياقوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: يصبح الخير، يصبح النور،
3: أحلى صبحية، أحلى موزيكا.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.

0: صبر. التسعة والثمانية دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الويكاند. مرحبا بكم إذا كنكم إذا توكي خلطتوا علينا في الاستماع بشفى لكم كنكم تشربوا في القهوة وقهوة الصباح في الويكاند. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في المدينة الجون. أنا كنت حكيت قبيلة شوية على أهمية الوعي الخاص بالأفراد وبالمجتمعات معنا بصفة عامة وقت اللي نحكيه على أهمية المحافظة على الشواطئ في تونس وقت اللي نحكي على حماية الركائز البيئية والاقتصادية والاجتماعية. هذية بتبع وقت اللي كنقول الأهمية الاقتصادية والبيئية نحكي على الشواطئ النظيفة، نحكي على دعم القطاع السياحي، نحكي على حماية التنوع البيولوجي في نفس الوقت لأنه الشواطئ النظيفة راي تحمي الثروة السمكية والنباتات البحرية من التسمم والموت بسبب النفايات وساعات حتى كلبون تبتع سيجارو معنا هذيك اللي اتقلق. دونك التلوث الزاد كيف اللي يؤدي إلى تراجع الأحياء البحرية، هنا نحكي عن تأمين الصيد البحري وغيرها. ربما هذا كله يصب زاد في خانة صيانة الملك العمومي. هنا في الإطار هذا فما مجموعة من الشباب اللي في كل مرة الحقيقة تكون حاضرة من خلال المساهمة في حماية الشريط الساحلي، نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية. باش نحكي على برنامج جرين تشالنج، البرنامج هذايا اللي هو مبادرة المحافظة على السواحل واللي هو نشاط بيئي يندرج ضمن مشروع جرين تشالنج واللي ينظمه فوج بن عروس للكشافة التونسية، وكما قلت اللي يهدف إلى المساهمة في حماية الشريط الساحلي. شكرا على حضورها معنا نوران البرهومي عن لجنة التنظيم مشروع جرين تشالنج. صباح النور نوران ومرحبا بك معنا في استوديو ذاعة الشباب.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا بك، نورتنا نوران. دونك اليوم يظل فما برنامج هكا ولا ليه معناه خاص بحماية طبعا كما قلنا الركائز البيئية، لكن قبل ذي خلينا نحكيه عن البروجي المشروع في حد ذاته جرين تشالنج. شنو هو بالضبط؟
1: باهي ساعة نعرف بروحي.
0: مرحبا بك.
1: نوران برهومي، طالبة إجازة عالمية في البيئة وعضوة في جرين تشالنج اللي هو بروجي بيئي. البروجي هذا يهدف أنه يعزز الوعي البيئي في ولاية بن عروس ويندرج من مشروع ديناميك تروازيم ممول من قبل الانستيتو فرانسيز، وزاد ينظم يعني يشرف عليه فوج بن عروس بشراكه مع دوز اسوسياسيون بارتنير اللي هما تونيزيان يوث امباكت جمعية أنتج. المشروع هذا انطلق من نوفمبر 2025 وإن شاء الله باش نختتموه في نوفمبر 2026، دونك يمتد على طول عام كامل. والحقيقة هو مش يركز على حاجة بركة، البروجي هذا خمم في أنه يركز على بلوزيوغ تيماتيك منهم بلانتاسيون تخي ريسيكلاج. ديجا هذوم سوسون دي تيماتيك يعني خدمنا عليهم وسكرناهم وعملنا فيهم حاجات مزيانين. توا نخدموا على التيماتيك الثالثة اللي هي بروتكسيون دو ليتورال، و بيانتو باش نخدموا على اون تيماتيك اللي هي غارديان دو لو.
0: تري بيان، دونك هذه تقريبا البروجي معناها يعني دوكا السجل باش يتواصل حتى نوفمبر 2026
1: ان شاء الله.
0: باهي اليوم في العشيه شنو اللي عندكم معناها بالضبط في شاطئ الزهره؟
1: En effet, هذه يعني تيماتيك بروتكسيون دو ليتورال حيرتنا برشا، خاطر الحقيقة منطقة بن عروس فيها برشا مشاكل خاصة على شريط على طول الشريط الساحلي نتاعها. نعرفوا اللي ولاية بن عروس تمتاز بشريط ساحلي ممتاز يمتد من راتس حتى البرج السدرية على طول 11 كيلومتر. كي جينا باش نختاروا يعني شطوطة ناهل باش نركزوا معاها الأكثر، نلقاو بريسك الشريط الساحلي الكل ما نحبش نقولها، أما أي شريط ساحلي في بن عروس مدمر، فيه مشكلة كبيرة متاع بوليسيون. المصدر متاعها أساسا
0: يتأكد المصانع اللي غادي
1: تصريف النفايات الصناعية واللوناس تصب ديريكتومون سون تريتمون ولا بعد تريتمون بريمير انسوفيزون. دونك في الأخر يعني اختيارنا وقع على منطقة الزهرة، شط الزهرة إن شاء الله باش نتلهيو بيه في الأكسيون باش تصير اليوم إن شاء الله. باش
0: شنو باش تعملوا اليوم بالضبط؟ بداية من ساعتين ونص
1: تما في الأكسيون.
0: شنو باش تعملوا بالضبط في شاطئ الزهرة؟
1: باهي احنا ديما نخدموا على دو فولي ان فولي تيوريك و ان فولي براتيك. من الاول باش نتلهاو بالعبيد نفهموهم المشكله نتاع البوليسيون في الشطوط منين جاي، باش نعملوا لهم اون فورماسيون تيوريك بالشراكه مع جمعيه تونسي، وهي يعني جمعيه معروفه ديما تعنى بالحفاظ على السواحل والاحياء البحريه. ومن بعديك باش نتعداو للفولي تيوريك وين باش نعملوا حمله نظافه كيف كيف بالشراكه مع نفس الجمعيه اللي هي تونسي. ومن بعديك باش نعملوا لانستالاسيون تاع ان تيران دو فولي بول، خاطر ديما نحبوا نخليوا ان امباكت بوزيتيف. صحيح نخموا في البيئه، اما زاد نخموا يعني في المجتمع اللي يعيش غادي في قاتني منطقه الزهره، باش نخلي لهم ان مويان دو لوازير
0: نعملوا تيران تاع فولي.
1: وزاد يعني بعد ما
0: نصير
1: في الشط تاع الزهره، بعد ما يصير لانستالاسيون ان شاء الله نستدعوهم للتورنوا مزيان، يعني ما تجيش تنظف وتستكشف وتتعلم كهوا، ما تجي زاد تفرهد.
0: دونك سيغتينمون فما دي ميساج اللي تحبوا تعديوها.
1: بيان سور بيان سور، اليد في اليد، الكلنا نحافظوا على البيئه نتاعنا، ومعناها هذه لازم الناس الكل معني تقف للبيئه، خاطر هاكم تشوفوا في التحديات البيئيه، حتى مؤخرا الغابات نتاعنا تحرقت. يعني الشانجمون كليماتيك ولا المشاكل البيئيه اللي كنا نحكيوا عليها برك قبل ولينا نراو فيها بعينينا، دونك الناس الكل لازم تتحرك، وهذا كول تو اكشن للناس الكل.
0: هو اكزاكتومون، معناها اليوم نحكيوا على حملات النظافه التطوعيه اللي قدمها المجتمع المدني والشباب، وفما تحركات كبيره، معناها كما قلت انه فما حملات منظمه كلكسو من طرف الوكاله الوطنيه للتصرف النفايات ووزاره البيئه من خلال تظاهرات، فما تظاهره يوم البحر بالإضافة إلى برنامج تبني الشاطئ. دونك المجتمع المدني اللي يحاول يرسخ الوعي البيئي لدى الناس، باش تشاركوا الناس اللي موجودة غادي اليوم في بحر الزهراء ولا لا؟
1: نستدعوا الناس الكل معناها.

0: Ambassadeur, on a recruté 50 ambassadeurs okay. عمرهم بين 14 و 24 سنة هذوما كانوا حاضرين معنا من أول بروجي اخترناهم سيليكسيوني معناها عبيد ورد اللي هي انتريسي بالحفاظ على البيئة وهو معنا في اللي تيماتيك ونشاركوا فيهم مثلا عملنا حاجة مزيانة في تيماتيك متاع تخي غوسيكلاش العجيل اللي تتلوح نعطي كان نومبر يخوف شوية كل نهار يتلوح 4 ملايين عجلة في العالم
1: دونك
0: احنا في العالم اي كوم بوبيل احنا خممنا في التيماتيك هذه راسكلوهم صنعنا بيهم ديزيبوف صنعنا بيهم دريجه كريسي وزينناهم مع لي زومباسادور نتاعنا شدونا
1: وين حطيتوهم في الجهات نتاع لي زومباسادور
0: حطيناهم في بلاصه ما نحبش نقول كانت مهمله اما اي جزء من بارك فرحات حشيد
1: في راتس
0: اي مهم البرشا مشينا هزيناهم وبعد ما رجلناهم وختمناهم عملنا اون جورني انستاليناهم وليت بلاصه مزيانه وجيو صغيرات حتى يلعبوا
1: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه معناها مهم انه هنا دور الشباب معناها اللي يصنع الفرحه بحمله تطوعيه
0: احنا احسن
1: لا فرانك لا حتى شيء معناها جوست
0: عندنا تمويل ما اي يعني تمويل سبا قاعدين
1: هو راهو لا بون فولونتي اللي من الداخل والتطوع راهو هذاك في حد ذاته اللي ما يتشريش معناه بالفلوس وأنه أنت عندك الاسبري وأنه أنت عندك الثقافة معناه من داخل وأنك تحب تطوع تحب تضيف تحب تقدم لبلادك هذاك في حد ذاته كافي هذاك لا يقدر معناه يعني بثمن دونك هذاك علاش نلقاو في كل مرة وأنه أنا فيت لي جون باش يكونوا حاضرين في مثل هالتظاهرات هذيا. باهي نكمل معك انتم بديتوا من نوفمبر 2025 يظل ياك
0: 2025
1: اكزاكتومون دونك فما دي امباكت بوزيتيف سيغتينمون معناها من خلال لي زومباسادور اللي عندكم
0: وي لي زومباسادور نتاعنا ديجا فيهم شكون يقرا على البيئه شكون اول عام ليه في الجامعه معناها قاعد يشوف التيوريك وفي البراتيك معنا قال قرايته يرى فيها يرى كيفاه يحافظ على البيئه يرى كيفاه بالرسمي ينجم يكون فاعل في المجتمع نتاعو معنا صغير يعني ما شاء الله عليهم ملول أول حاجة عملناها إن كلمناهم عملنا كل هاكاتون فيهم شكون عطاو أفكار مزيانة ياسر فما نذكر بروجي خدم على ليكول إيكولوجي كيفاه يوعيو الصغيرات فما أن بروجي اللي هو خدمنا ريت الـ يعني لاكسيون اللي صارت في فرحات حشيد بارك فرحات حشيد هي ديجا نابعة من لي زومباسادور نتاعنا
1: سيت
0: اون ايكيب اللي فكرت وعناها وعطيناها بيدجي نتاع مليون وهي قسمت وبيتشيت البروجي واقنعتنا وسيخدمنا يعني مع بعض
1: برافو ان شاء الله بالتوفيق لكم ميرسي بوكو نورا يعطيك الف صحه نوران البرهومي دونك اليوم بدايه من ماضي ساعتين ونص نتاع القايله تنجم تمشي ولا شاطئ الزهره دونك باش تلقاو البروجي نتاع جرين تشالنج كما قلت انه اليوم اللي يهدف الى الوعي باهميه المحافظه على البيئه البحريه من خلال التكوين والتحسيس والمشاركه في اعمال ميدانيه لتنظيف الشواطئ نقفوا مع لي جون هذوما لي جون معناها اللي من وقتهم يجيو يحبوا يفسروا يحبوا يوضحوا يحبوا يشاركوا يحبوا يحسنوا سورتو معناها في الوضع الاقتصادي والبيئي وكل واحد من موقعه كيفاش ينجم يعاون البلاد هذيك كيفاش ينجم يعاون تونس وقت اللي نحكيه على الصيف ونحكيه على القطاع السياحي وأهمية المحافظة على الشواطئ في تونس من خلال حماية الركائز البيئية والاقتصادية والاجتماعية 19 دقيقة ميرسي بوكو نوران ربي يوفقك يعطيك الصحة 19 دقيقة من التسعينات اللي اخترته لكم واللي وصلنا حتى الموجز 9:30 ديما على موجات إذاعة الشباب

0: إذاعة شباب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم وغدا دورة نهائية للتوجيه الجامعي والتي كانت قد انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سيتم في 14 من أوت الجاري إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي. وزارة البيئة تحدد 17 من أوت الجاري آخر أجل لقبول ترشحات لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. تنطلق اليوم بالمنستير فعالية الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. في أخبار العالم، هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف إزاء قرار السلطات الصهيونية تجديد منع زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون، معتبرة أن الإجراء يكرس عزلهم عن العالم الخارجي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لما تصيف،
7: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
6: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
7: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من 6 ل8 متاع العشية،
6: وانتي تحت الباراسول
7: تاكل في الفامبالولي
6: ولا تقرمش في الكاكي،
7: نقترح عليك كتاب تقراه،
6: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
7: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
7: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
7: لما تصيف،
6: لما تصيف،
7: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
7: لما تصيف،
6: لما تصيف،
7: بريحة البلاد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: نادية خالص في الكوكتيل المغربي واللي رجعنا به بعد موجز 9:30 على موجات إذاعة شباب. توقيتنا هو 9:41. مرحبا بكم وينما كنتوا، مرحبا بكم إذا كنتم زدتوا كي اخلطوا علينا في الاستماع. شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجون والمتينة الويكاند اللي كما تعودوا به كل سبت وحد معنا على موجات إذاعة الشباب. شط اليوم وين باش نقترحوا عليكم تمشيوا اليوم إذا كان مبرمجين على تبحيرة مزيانة.
1: شط اليوم،
0: إذا كنت حبوا على بلاصة اللي تجمع ما بين زرقية البحر وراحة البال باش نهزكم الوطن القبلي، تحديدا البحر سيدي الرئيس. البحر هذايا اللي هو مزيان برشا واللي موجود في جهة الوطن القبلي وتحديدا في معتمدية سليمان من ولاية نابل، اللي هو وجهة ممتازة خاصة بالنسبة للشباب اللي يحبوا على بحر مزيان واللي يحبوا على بلاصة اللي في نفس الوقت تكون بعيدة على زحمة الشواطئ الكبيرة خاصة بالنسبة للويكند. إذا كان باش نحكي عن الموقع والخصائص الطبيعية وعليش اللي هو شاطئ مميز، لأنه يجي في بلاصة رايضة اللي هي تابعة لمعتمدية سليمان، يمتاز برماله الذهبية، مياهه الصافية والنظيفة مقارنة بشواطئ المدن المكتظة. البلاصة اللي تتميز بطبعها الطبيعي الهادئ واللي يخليك تحس بروح الاسترخاء بعيدا عن حس المدينة، لأنه البحر احنا نمشي له باش نرتاحه باش نفردو باش نشيخ فيه، دونك ماذا بينا نحسه بروح الاسترخاء، لأنه الاسترخاء هذاك اللي يعطيك دافع من الأول جديد، وأنك باش تنجم تقدم باش تنجم تضيف باش تنجم تعمل حاجة مزيانة وتحس فيها روحك اللي انت مرتاح. وقت اللي نحكي على جو المغامرة والراحة بالنسبة للشباب، لأنه هو وجهة مفضلة لجلسات التأمل. فما برشا ناس اللي مغروم يقول لك أنا نحب نقعد قدام البحر ونحب نسمع صوت الموجة. بون كيبدأ بحر معبي، في برشا ناس ما تسمحيش برشا حتى تبدأ فما موجة، ما تسمحيش برشا معناها الموجة. دونك الاستمتاع بالغروب، برشا اللي حب يقول لك لا نمشي البحر انا وقت الغروب، برشا ناس اللي تعوم حتى في الليل، معناها يعني شفناهم في الفترة الأخرى، وإلا قضاء أوقات ممتعة مع الأصحاب في جو بعيد عن التلوث الضوضائي. وما دام حكينا على العومين في الليل بربي، معناها مزيد الحذر كل مرة، لأنه ساعات حتى كي تعوم في البحر ما تعرفش، سيرتو بالنسبة للشواطئ الصخرية، دونك ما تعرفش عليها الحجرة معناها يعني وين تكون، سيرتو بالنسبة للشواطئ الصخرية. بالنسبة للناس دونك اللي يحبوا يعملوا تغيير جو خفيف ومن غير ما يبعدوا برشا، إذا كان هم قراب مثلا من تونس العاصمة، دونك ماهيش مسافة طويلة وإلا تنقلات بعيدة، خاصة وأنه البحر هذا اللي يجمع ما بين روعة البحر وصحراء الطبيعة المحيطة بالوطن القبلي. نحكي زيادة عن الجانب الأمني والخدماتي لأنه مهم هنا برشا، بلاصة مألوفة مفتوحة اللي تعتبر أمنة ومقصد دائم للزوار والعائلات والشباب خاصة في فصل الصيف. يتميز زيدا بكونه مرغوب فيه للرحلات الاستكشافية الخفيفة لويكاند، زيدا لويكاند معروفة فيه مع ضرورة استحاب التجهيزات اللازمة بحكم هدوء المنطقة وغياب الصخب التجاري المفرط. هذاك علاش اليوم حبينا نهزوكم كما قلنا معناها البحر سيدي رايس اللي هو معناها يعني معروف البحر هذية، وأنه هو هيدا والمنطقة بصفة عامة معروفة اللي هي منطقة آمنة وهادئة، ويقصدها بانتظار مجموعات الشباب وخاصة هواة الطبيعة والتخييم. ونذكر وأنه اليوم بحالة الطقس وحسب ما أفادنا منذ قليل سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه اليوم رأوا درجات الحرارة بتسجل انخفاض صغير وبش تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. البحر بش يكون متموج إلى محلي مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل. وكان قد منه وقالوا أنه إمكانية التبحيرة اليوم واردة، تنجموا تمشيوا لكن ملزمة الحذر في كل مرة، وإن شاء الله يا ربي تبحيرة تكون مزيانة تفردوا فيها وخاصة تعيشوا فيها برشة موجات إيجابية.

التسعة واثنين وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية لقناة في المتنة الويكاند على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم الكل على الاستماع. تلقاو طبعا الريبلي على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. شكرا لكم في كل مرة اللي تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة الشباب. وأن بليزير كي نتلقاو على امتداد أربع سوايع في كل صبحية معنا على موجات إذاعة الشباب. برمجة الويكاند طبعا متنوعة تكون خاصة في كل مرة بفصل الصيف. شكرا لكوثر البجوي كانت حاضر معنا في الإخراج التقني، محمد عزيز شلبي في الإخراج الرقمي، زبير عوني كان حاضر معنا في السبور، نسرين العرفي ويسرى شبوب في الأخبار، وسامي فرتونة في تعويذ الذكريات. بن حمادة يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. بون ويكاند، باي باي.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
3: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
2: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
3: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عد الموجتك وصيف معنا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل طاقة الاستيعاب لدورة نهائية للتوجيه الجامعي، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. بلغ عدد المشاريع التي يتم إنجازها حاليا في القطاع التربوي بولاية جابس 24 مشروعا، فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية 26 مشروعا، وهي مشاريع لا تمثل عائقا في تأمين هذه العودة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تسعى لاستكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. أوضحت شركة النقل بتونس أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضالة المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط TGM وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات. وأشارت الشركة أنه في إطار تنفيذ برنامجها البيئي وضعت شركة النقل بتونس مواردها البشرية واللوجستية من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العناية بالبيئة وبمحطات حطتها، وخصوصا تدخلاتها على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى نظرا للبعد التاريخي والسياسي لهذا الخط. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال مدب على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة، وتذل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال ودعم استمرارية التزود بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الصهيوني تغلق المدخل الرئيسي لبلدة جنوب غربي مدينة جنين بالسواتر الترابية لتسد بذلك المنفذ الوحيد المتبقي أمام حركة الأهالي والمركبات، وذلك في إطار سياسة التضييق المستمرة وتكثيف الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، القاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
20: ونعيشوا معك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
23: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمع طوس
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
26: عدل موجتك وصيف معانا
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
28: إذاعة الشباب.

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
3: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.
4: أهلا وسهلا بالجميع، يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، الناس اللي كل يا صباح التفرشيكات. وبعد نعطيكم فكرة على حوالي الطقس بالنسبة لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، نهاية أسبوع موفقة للناس اللي يرتاحوا في الويكاند، الناس اللي يخدموا، إن شاء الله ربي يعينكم. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء، نزار الورتيني في الكوتي تكنيك، عزيز الشلبي في الإخراج الرقمي، وحاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء، في تعويض لزميلتي أميرة اللوزيدي. مرحبا بكم الناس الكل، نعجم بعضنا ثلاثة سوايع تقريبا بنت الاستضافات، نحكي وعلى الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في المجتمع المدني، في المنظمات، الجمعيات، نحكي على أبرز المبادرات. دوك هذا وقت رسنا فيكم منتا وحتى الماضي ساعة ونص، الموسيقى كيت حاضرة معكم ورفقوكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا بالجميع.

0: ثامر عاشور حتوحشنا السنجل اللي أصدره سنة 2022. ثامر عاشور اليوم في أول لقاء ليه مع جمهور مهرجان قرطاج الدولي تسهروا معاه سهرة الرومانسية والمشاعر. يقولوا ثامر عاشور يقولوا الغنيات اللي فيها برشا حب وبرشا مشاعر وبرشا رومانسية. ثامر عاشور اللي عنده قاعدة جماهيرية لا بأس بها في تونس وبرشا ناس يستنيه في سهرته اليوم في مهرجان قرطاج الدولي. وأكيد إذاعة الشباب حاضر وباش تنقل لكم أجواء الحفلة الكل ومتابعة طيبة لأجواء الحفل انطلاقا من العشرة متاع الليل. تلقاو التفاصيل الكل ونعيشوكم الأجواء متاع الحفلة الكل متاع ثامر عاشور هذا الفنان المصري اللي كما قلنا الأغاني متاعه ياسر هكا فيهم برشا رومانسية وتعبر على المشاعر الكل كبار والصغار المراهقين والشباب وغيره بكلمات بسيطة وبألحان زادة هكا فيها برشا شجن. دوك احنا نبدأ معاكم في إرجي معاك مع مجموعة من الاستضافات نعيشوكم احنا تو الأجواء متاع الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات في المنظمات اللي يخدموا صيف وشتيرة. وفي الصيف مش راحة حتى كان يقرأوا ولا يخدموا أو كفي عطلة كانهم يقرأوا كونجي كانهم يخدموا سينون لي زاكتيفيتي يقعدوا ديما متواصلين. علاش تخليو ليزاكتيفيتي؟ انا نتوجه بالسؤال لضيفي مهدي الجويني اللي هو رئيس مكلف بالتكوين والتطوير بالغرفه الفتيه الاقتصاديه بباب جديد ومع هو باش نحكيو على منتدى التسويق الرقمي والتفكير التخطيطي. يقول القايل تو برشا عبيد يقول لك مثلا علاش ما تصيرش راحه؟ عم يذول لي راحه تعمل لك الكوبور اللي بعد الانرجي صعيب باش تعاود ترجعها تستنس برشا بالراحه وفما عبيد يستناو الصيف باش يكون لهم اكثر وقت يشاركوا في ليزاكتيفيتي هذوما. هذا هو بنتي
1: هذا هو مرحبا بك جايما. اول حاجه شكرا على الاستضافه، انا الحقيقه فرحان برشا اللي انا حاضر هوني. اذا كما قلت لي قبيله محمد مهدي جويني نائب رئيس مكلف بالتكوين والتطوير بالغرفه الفتيه الاقتصاديه بباب جديد. اذا انا فرحان جدا بالاستضافه، هذه ماهيش المره الاولى كما قلت انت.
0: نحن والحاجه الباهيه ساعه وانت قلت الاستضافه مش مره الاولى، الحاجه الباهيه راهو من خلال مجموعه من الاستضافات انا بيدي قاعده نواكب في التطور اللي قاعد يصير. على خاطر مهدي اول مره كنت حاضر معنا كنت عضو في الغرفه الفتيه باب جديد وبعد بشويه بشويه ترشحت لي مجموعه من المناصب حتى لين نحكيو على المنصب نتاعك الحالي نائب رئيس مكلف بالتكوين والتطوير. يعني انت غيان كو نسميو الصفه نتاعك راهو فما رساله نتاع امل اللي تنجم تبدا مومبر وبعد تلقى روحك في وسط الإدارة متاع النوادي دونك وهذا وقت اللي انت تبدلي كاسكيت دونك حتى الطموحات نتاعك تتبدل الامبيسيون تتبدل الطموحات هكا ولا
1: بالطبيعه. هذا هو الحقيقه اللي نحبوا اصلا نحن نوريوه للشباب وللمجتمع انه في المنظمات نتاعنا اليوم في الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه انه ريالمون التطوير هوني موجود. انا شخصيا هوني كما قلت انت بديت كعضو في عمر معين اليوم نائب رئيس في عمر اخر معين ريالمون التطوير انا حد ذاته عشته وهذا من خلال معناها جمله معناها لي فورماسيون اي لي زيفينمون اللي نظموهم بالغرفه الفتيه الاقتصاديه بباب جديد وبالغرفه الفتيه الاقتصاديه اون جينيرال. وهذاك عليه معناها انا اليوم حاضر بحذاك اذا باش نحكيو غيالمون على الانشطه وعلى الحاجات اللي نحن قاعدين نقدموا فيها للشباب وللمجتمع زاده في تونس وفي لي لوكاليتي نتاعنا. باب جديد ربط
0: هما العربي
1: هما العربي كل شيء
0: اللي حافله صيف وشتي
1: صيف وشتي. وكما قلت انت شيما الحاجه المزيانه اللي فينا انا نحن نخدموا 365 يوم في العام حتى بالفيشتات تلقانا عندنا حاجات عندنا انشطه. وهوني علاش خاطر ديما نحن نؤمنوا بفكره انه العمل ديما يلزم يكون مستمر ديما يلزمنا ان نحاولوا نقوموا الصباح نعملوا حاجه نقدموا حاجه باش نحاولوا نطوروا من رواحنا. كما قلت انت هذاك علي انا يمكن بديت من عضو اليوم معناها تم التطوير الحقيقه هوني لونجاجمون. انا شخصيا معناها نؤمن برشا بالجمله الانشطه بالجمله الحاجات هذيا معناها اللي تخلينا ديما موجودين ونطوروا من رواحنا.
0: الحقيقه
1: هو ديما لو باركور ايديوكاتيف اللي امبورطون وديما يلزم ديما حاجه اخرى معاه. وهوني تجي معناها لي زوبورتونيتي اللي يقدموهم لنا المنظمات انه الدورات التكوينيه هذيا الافكار هذيا وبما هو
0: اي به برشا وقت اللي نحكي على التنوع في الأنشطة المقدمة، خاصة اللي منها اللي تخليك تواكب التطورات التكنولوجية، ما تنجمش تخدم اي اكتيفيتي وانت ماكش على دراية وماكش متمكن من التطورات التكنولوجية اللي تنجم تستعملهم باش يسهلوا لك برشا الخدمة نتاعك ولا الأنشطة اللي قاعدة تقدم فيهم. دوك احنا بالاساس باش نحكيوا على منتدى التسويق الرقمي والتفكير التخطيطي.
1: اذا به نحن في الغرفة الفتية الاقتصادية معناها النظرة الاستراتيجية، خلينا نقوله نحن اللي معناها الأعمال اللي نخدمهم ديما كسوسوا في ريادة الأعمال وفي الاقتصاد ان جنرال، في الاقتصاد هو اللي يدور البلاد دون سو كاسي، معناها حاجة مهمة برشا. دونك إذا نحن في 2026 في عصر التطور وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، إذا نحن اخترنا الغرف اللي تنظم غرفة باب جديد، باب سويقة، باب بحر، وباب الفدار، أن نواكبوا الحاجة هذه. إذا قررنا أن نعملوا الملتقى هذه متاع الدورات التكوينية بالتسويق الرقمي. التسويق بما يدخل في الاقتصاد، اليوم باش نعملوا أنشطة اقتصادية يجب أن نسوق، معناها باش نبيعوا، لكن اليوم التطور وكل شيء ولينا نحكيو على حاجة رقمية، ولينا نحكيو على لا تكنولوجي، دونك التسويق اليوم ولا رقمي. والحاجة هذه نشوفوا أنه التسويق الرقمي اليوم ولا يجيب نتائج أكثر من اللي من التسويق الكلاسيكي اللي هو التسويق اللي نعرفه نحن،
0: أسرع وأرتح،
1: أسرع وأرتح. والعالم اليوم كما يقول السيد بالتطور ولا قرية صغيرة وكل شيء قريب لبعضه وكل شيء رقمي يجيب نتائج ما أفضل. إذا نحن اخترنا أنه معناها نتمشيه في النظرة هذه. وكيف كيف اليوم كل ما هو رقمي كل ما هو تسويق الحقيقة اليوم كيف كيف، فما برشة تنافسات، فما برشة حاجات. إذا نحن ديما نراو أنه يلزم العبد معناها يكون إنوفان وسط الإنوفاسيون، معناها عنده الفكر التخطيطي. الفكر التخطيطي هو شنو؟ هو معناها عندنا جملة من الإشكاليات مثلا، ونحن الإشكاليات هذيك باش نحاولوا نلقاو لها حلول، باش نحاولوا نلقاو لها حاجة متنوعة، حاجة كرياتيف. كيف؟ اترافير التفكير التخطيطي، باش نخمو كيما نقولوا نحن باللغه الانجليزيه اوت اوف ذا بوكس، باش نخمو خارج الصندوق، لكن بطريقه بالطبيعه ممنهجه،
0: ممنهجه وتكون لوجيك وتكون استراتيجي،
1: استراتيجي ومواكبه العصر. هو بطبيعته التفكير التخطيطي يزيد فيه مراحل معينه، معناها باش نوصلوا للنتيجه اللي نحبوا عليها. هي اذا نحن ما اخترنيش زوز لي دو فورماسيون هذوما بطريقه مسقطه، رينا اللي لي دو فورماسيون هذوما عندهم علاقه ببعضهم
0: متكاملين.
1: فوالا اليوم انا باش نكون معناها اسوق بطريقه معناها حديثه في الرقمنه، بطريقه معناها كيما نقولوا نحن افيكاس، يلزمني معناها نكون كرياتيف وعندي تفكير تخطيطي ونعرف تكون عندي استراتيجيه نتاع تسويق ممنهجه. اللي هي النجم حتى نحكي لك ان تحب على شنو وهي معناها التفكير التخطيطي بطريقه ممنهجه.
0: هي فيسا فيسا
1: فيسا فيسا هي هي, هي في تلخيص، هي معناها عباره نشوفوا الاشكاليه المعينه ومن بعد نتبعوا استراتيجيه ممنهجه. معناها طرح الاشكال، نلقاو الحل،
0: نفهموا المشكله شنو، نحاولوا نلقاو حلول
1: ونخرجوا حاجة معناها كرياتيف، حاجة جديدة، ونعملوا لها تيست نتاعها، نجربوها، سي لقيناها افيكاس ندخلوها ونطبقوها.
0: باهي برشا، يعني نتأنيو وقت اللي يصير أي إشكال نحاولوا نفهموه، نحاولوا نلقاو له حلول اللي يقع تنفيذها على أرض الواقع. دونك غدوة الموعد،
1: غدوة الموعد،
0: غدوة إن شاء الله الموعد بدار الثقافة باب العسل.
1: باب العسل.
0: دونك انطلاقا من العشرة نتاع الصباح.
1: انطلاقا من العشرة نتاع الصباح.
0: انطلاقا من العشرة نتاع الصباح، وقت اللي نحكيو على التسويق الرقمي التفكير التخطيطي نجم يمس مجموعة كبيرة من المجالات والقطاعات، برشا مهتمين بهذا النوع من الدورات التكوينية اللي نجم يسهل عليهم برشا الحاجات اللي يقوموا بها، الحاجات حتى البسيطة اللي في علاقة بالخدمة، اللي في علاقة بأن برودوي. دونك ومهم برشا أنه الإنسان زاد يفهم التطورات اللي قاعدة تصير في هذا المجال. دونك بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا مهتمين يحبوا يحضروا معكم،
1: مرحبا
0: بكم، كيفاش يعملوا؟
1: اذا نحن عندنا كيما ليفينمون في الباج فيسبوك،
0: جي سي باب سويق، باب جديد،
1: هو ليفينمون بارتاجي ديجا من لي جي سي اي الاربعه.
0: عاملين ايفينمون.
1: عاملين ايفينمون معناها اي جي سي اي من الاربعه المنظمين موجود ليفينمون في الباج فيسبوك معناها فيه اللوكاليزاسيون تاع دار الثقافه احمد خير الدين. نورمالمون فما الفورمولير دانسكريبسيون كيف كيف معناها مع الموعد مع كل شيء. مرحبا بالجميع. اذا كما قلت انت معناها
0: دونك ينجموا فما فورمولير يتعمر ولا يكفيهم؟
1: هو نورمالمون فما لو فورمولير ومعناها ينجموا حتى يجيو سور بلاس.
0: بيه ولي يقول لكم انا جيتكم خاطر سمعتكم في ذات الشباب.
1: مرحبا.
0: يدخل من غير فورمولير.
1: بالطبيعه يدخل من غير فورمولير.
0: يقول لكم راني جيت خاطر سمعتكم في ذات الشباب. دونك يا جماعه اللي قاعدين تسمعوا فينا تنجموا غدوه تكونوا موجودين في دار الثقافه بيب عسل لمواكبه دورات التكوينيه في علاقه بالتسويق الرقمي والتفكير التخطيطي. هو اون برانسيب فما ان فورمولير اما كي تمشيوا وتقولوا لهم راهو سمعناكم في ذات الشباب تدخلوا من غير فورمولير.
1: مرحبا.
0: شنو اسهل من هكا؟ نسهلوا عليكم في الحياه ونحبوكم تتكونوا وتكونوا مواكبين للتطورات التكنولوجيه. مهدي جويني يعطيك صحه.
1: شكرا.
0: نورتنا. نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. دونك مهدي جويني نائب رئيس مكلف بالتكوين والتطوير بالغرفه الفتيه الاقتصاديه بباب جديد. معك انت حكينا على منتدى التسويق الرقمي والتفكير التخطيطي. نورتنا. شكرا ليك. ان شاء الله نهارك زين. نهاركم زين. نهاركم طيب. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا اليوم درجه الحراره تسجل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. مكملين معاكم احنا في RG معاك ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

الرحيص مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي منها والقلاك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في إذاعة الشباب. هذه يغجي معاك حتى الماضي ساعة ونص ثنية زينة، طريق السلامة للجميع الناس اللي معدلين دي فريكونس متاعكم على موجة إذاعة الشباب. أنا ننصحكم قولكم ما تبعدوش، وقعدوا معنا، الموزيكا حاضرة معكم بامتياز، وبعد شوية باش تسمعوا عن كوكتيل ونرجعوكم لأغاني التسعينات، نحكيو على الليهيت اللي برشا منكم هكا قاعدين تسمعوا فينا توم بعد تبدو دندنوا معها الموسيقى والكلمات الكل، مش دندنوا كهو، نأكد لكم اللي باش تذكروا حتى الرقصات متاع الغنيات باش تسمعوهم بعد شوية. لكن توت سويت نكملوا مع الاستضافات، ويحضر معنا بالتليفون سي أحمد بالعانس مدير دار الشباب بني حسين، معه باش نحكيو على مهرجان الشباب بالمنستير. أهلا وسهلا سي أحمد، مرحبا، صباح الأنوار.
1: مرحبا بك، مرحبا، صباح النور من الكل، تحية لكم، تحية لإذاعة الشباب، شكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك، مرحبا بك سي أحمد. دوك معك أنت باش نحكيو على فعاليات مهرجان الشباب بالمنستير.
1: مرحبا، مرحبا، تحية لك من جديد. نحكيو على مهرجان الشباب بولاية المنستير. مهرجان الشباب هو، خلينا نعطي فكرة صغيرة للسادة المستمعين، هو نشاط مستحدث ينفذ بصفة تشاركية ومجانية لفائدة شباب الأحياء والتجمعات السكنية والحضارية والريفية بالمناطق ذات الأولوية. مهرجان الشباب هذا في ولاية المنستير يمتد على فترتين، الفترة الأولى من 24 ل 28 جوان، والفترة الثانية من 11 حتى ل 15 أوت. هما تدخلات تنشيطية داخل أغلب المعتمديات بولاية المنستير، نشاط يشرف على إعداد وزارة الشباب والرياضة بالتنفيذ متاعه من قبل المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية المنستير. يعني كل معتمدية في ربوع الولاية تقريبا ثم 10 تدخلات، يعني 10 مهرجانات موزعة حسب اليوم والتاريخ بولاية المنستير. نعطيك سيدتي على المناطق ممثلة بمهرجان الشباب، وهو خلينا كلمة مثالش، مهرجان الشباب هو متزامن معناها في جرعة جملة من التدخلات التنشيطية بولاية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، يعني على مستوى التنشيط الشبابي في فترة الصيف. مازلنا كيتعدينا بسباحة وتنشيط في شهر جويلية، ثم نشاط مهرجان الشباب اللي يتزامن أيضا مع تنشيط الشباب على الشواطئ هذا كتير في الليل. خلينا نحكيه على

0: تأثيرها 15 إمتار شبابي. الفترة الثانية تقريبا من خلينا نقول 7-8 متاع الليل حتى 10-11 متاع الليل هي يتحول النشاط إلى تنشيط جماهيري وعروض مسرحية وثقافية وغناء وكوراد ورقصة. دونك هو تدخل تنشيطي متميز كل يوم أو كل تاريخ في معتمدين من المعتمدين المناطق هذه خاصة اللي فيها كثافة ثانية أو اللي شبابها متعطش للنشاط
1: واضح برشا يعني وقع توزيع النشاط على مجموعة من المناطق في ولاية المنستير باش الشباب الكل يستنفع وينجم يشارك به برشا
0: وخاصة هذا قلنا تقريبا توزيع تقريبا المناطق الأغلبية في ولاية المنستير كانت المفصلة حظوظ مدينة ابن حسين أو فرصة مدينة ابن حسين من هذا المهرجان هي يوم الثلاثاء نشهد انطلاقا من الساعة 4 مساء ان شاء الله تكون مهرجان الشباب في معتمدية ابن حسين كما نعرف تكون كل معتمدية ابن حسين راهي منطقة البلادة ومدينة ابن حسين بما فيها عمارة بنفحة وعمارة حاتم 15 إطار شبابي مش يكونوا معنا فشباب ابن حسين هي مؤسسة محتضنة هنا المعتمدية يعني معناها بتفكر موجودة في معتمدية ابن حسين واتنشط شباب مدينة ابن حسين مش تكون هي وإطارتها يعافظوا مجهود المهرجان هذايا ويأمنوا حظوظ يعني تنفيذ الفقرات نتاعو. مهرجان الشباب سيدتي فرصة لاكتشاف المواهب، فرصة للمناطق المتحدثة كما نقولوا للنشاط. أيضا نحب نعطي حاجة أنه مهرجان الشباب هو مش يصير في فضاء مغلق. مش بني حسين اخترنا وقت المدينة فتحة كبيرة اللي هي تيبل لكل شباب وأهالي مدينة ابن حسين وشباب منطقة الغنادة والعميرات الموجودة في على قرب معتمدية ابن حسين. هذا
1: الفعاليات تكون في فضاء مفتوح.
0: فضاء مفتوح
1: يعني الناس الكل تنجم تكون حاضرة،
0: الناس الكل حتى
1: الكبار والصغار. واسمع كي نقولوا شباب حتى للقلب شباب يحضروا
0: كلها يعني حتى الفجي وقف كهربته يحضروا معنا
1: باهي برشا. انطلاقة من وقتاش نهار الثلاثاء؟
0: نهار الثلاثاء ان شاء الله انطلاقة من الساعة 4 مساء.
1: انطلاقة من الاربع متاع العشية. دونك شنو فما في الفعاليات بالضبط؟
0: في الفعاليات ان شاء الله باش نبدا افتتاح صغير في تحيط العلم وفيه عرض للجمعيات الرياضية بمدينة ابن حسين، التشكيلات الرياضية باش نلقاو نسميو بعض جمعية الرياضية والبنك الرياضي ابن حسين، باش نلقاو جمعية غناية رياضية بمدينة ابن حسين اللي هو غناية بالحوت، وكل المنظمات والجمعيات كلها عندها دورات، كل مثلا التشكيلات هي فيها عملية تحفيز وتسهيل لمجهود الجمعيات الرياضية والثقافية والشبابية اللي موجودة في المدينة، أيضا ألعاب الفضاء للأكاديميين الصغار اللي موجودين والرياضات الدفاعية وشبيب بنت ابن حسين. إذا كان ثم عرض بالكلاوي بدا عندهم تراث كبير إن شاء الله مدينة ابن حسين تكون معنا ثم إطلاقة الورشات الرياضية والنشاط الشبابي خاصة الأنشطة الرياضية
1: يعني باش يكون فما تركيز على الأنشطة الرياضية خلال الفعاليات باش تصير نهار الثلاثاء 11 أوت في بني حسين. شكرا ليك يعطيك الصحة سي أحمد بالعانس مدير دار الشباب بني حسين، معك أنت خذينا التفاصيل فيما يخص فعاليات مهرجان الشباب بالمنستير، المهرجان اللي موجود في مجموعة من المناطق في ولاية المنستير وقع توزيع مجموعة من الأنشطة. دوك احنا توا حكينا على النشاط اللي باش يصير في بني حسين نهار الثلاثاء 11 أوت. احنا مكملين معاكم في إر جي معاك بعد شوية انطلاقا من نص نهار باش نحكيو على تويب. كي نقولوا تويب نقولوا الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية ونقولوا الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية ونحكيو على مسابقة عالمية لاختيار 10 شباب الأكثر تأثيرا في العالم. المسابقة اللي كل عام يشاركوا فيها توينسا واللي سبق والربحوا فيها توينسا وكل عام نكتشفوا دي بروفيل متاع شباب توينسا متميزين ويكونوا موجودين في هذه المسابقة اللي تحتضن شباب من مختلف بلدان العالم. إيه شباب تونسي يتنافس وينافس في أقوى مسابقة عالمية شاركوا فيها آلاف الشباب في العالم الكل. التصفيات تصير بشوية بشوية حتى نحكيه على 10 الشباب الأكثر تأثيرا في العالم.

وفي كل مره يكون حاضر الشباب التونسي ويتوج. توا بعد باش نحكيو على التويب ونحكيو على بدايه التصفيات ل 20 اكثر شباب تاثيرا في العالم واللي منهم التوانسه، ونحكيو على لي بروفيل نتاع الشباب التونسي المترشح لنيل هذه الجائزة. نحكي على الشباب متميز في مجموعة كبيرة من المجالات، يشارك في أكبر المسابقات العالمية لاختيار 10 شباب الأكثر تأثيرا في العالم. بعد شوية نعطيكم التفاصيل كل فيما يخص المسابقة، فيما يخص البروفيل متاع التوينسة، وخاصة أهم حاجة كيفاش احنا التوينسة في تونس وغير تونس نجموا ندعموا البروفيل هذوما ونضمن لهم النجاح والتميز، أنهم يكونوا موجودين ضمن قائمة 10 شباب الأكثر تأثيرا وتميزا في العالم. اقعدوا معانا ما تبعدوش، توت سويت نسمعوكم الكوكتيل متاع الاغاني. كي تسمعوا هكا شو تقولوا؟ ها شنو هي زعما؟ هاي نخليكم شويه لمباده توت سويت. اهلا وسهلا.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز، بمشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. تنطلق جمعية رواد الخير بمقرين من ولاية بن عروس بداية من 10 من أوت الجاري في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني. الحملة تهدف لجمع تبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية. صدور قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئة الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم حرفائها باستئناف حركة القطار على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين بشكل عادي منذ صباح اليوم. الشركة التونسية للملاحة تفند ما تم تداوله بخصوص إلغاء عدد من رحلاتها دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب الأعوان، وتؤكد أنها تعمل جاهدة لضمان عودة الجالية التونسية في ظروف طيبة دون أي إلغاء للرحلات أو تغيير للبرمجة. في أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على قبول أمريكا الكامل لشروط إيران ولا علاقة لها بالمفاوضات مع عمان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سيناسيس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: يتسد.
1: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع على 11:39. مرحبا بكم الناس الكل. نكملوا نحن مع الاستضافات وتسويت وش نحكيه على تظاهرة تهتم بالتراث والذاكرة، وتحضر معنا بالتليفون منال السويسي عضو الهيئة المديرة لنادي سينما الحمامات، لنقول لها أهلا وسهلا منال.
2: عسلامة، مرحبا.
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
1: شنو هي الأجواء في الحمامات؟ كي نقولوا صيف من بين أكثر البلايص نقولوا الحمامات وجو الحمامات وبحر الحمامات. منين نوعية الصوت ماهيش ولا بد تحاول كي انه تبدل البلاصة اللي انت موجودة فيها على خاطر الصوت متقطع. تراه منيل هكا قاعدين نسمعوا فيك. نقعد في البلاصه هذه. دونك مرحبا بك منيل. دونك معاك انت باش نحكيو على تظاهر الذاكره والتراث، ناخذوا معك انت كل التفاصيل.
2: التظاهرة هذه هي جات بعد عم ناول اللي هو احتفلنا به ب 50 نادي سينما الحمامات. وكان فما تعاون بين النسيج الجمعياتي اللي موجود في حمامات و
1: منين نوعية الصوت؟ الحقيقة مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالقدا، فما تقطعات في الصوت، نحاولوا نعاودوا نتصلوا بيك. حاول انت اونتخوتون تبدل البلاصة نتاعك منين باش المعلومة توصل والصوت يكون واضح، وتحاول ترجع لنفس البلاصة اللي كنت موجودة فيها في أول المكالمة. دوك احنا في ارجي معاك، مكملين معاكم حتى الماضي ساعة ونص، مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات تستنى فيكم. نذكروكم من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم حرفائها باستئناف حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين بشكل عادي منذ صباح اليوم. ونكمل معاكم دوك احنا بعد شوية باش نحكيه وعلى زادة مهرجان حامة الجريد، يكون حاضر معنا مدير المهرجان مع هو ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص البرمجة لهذا المهرجان. نرجع لمنال السويسي عضو الهيئة المديرة لنادي سينما الحمامات. أهلا وسهلا منال.
2: أهلا عسلامة.
1: أهلين وسهلين. توسوط 10 على 10.
2: أي الحمد لله.
1: أي مرحبا بيك. دوك نرجع نقدموا هذه التظاهرة.
2: التظاهرة كما قلت ذكري اللي هي جيت بعد عمي واللي احتفلنا ب 500 نادي سينما حمامات، وكي تم تعاون كبير بين نسيج جمعية حمامات مضمون حمامات. الجمعيات اللي مشتركة في اللقاء الثقافي هي نادي سينما حمامات، جمعية التربية البيئية بالحمامات، جمعية منوبة المعالم والثقافة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع المحلي، حلقة محمود مع موجودة كيف حلقة ثم الكل مش نحكيه عن يخصنا ويخصنا اللي هو مسألة التراث المهدد بصفة عامة، وباش نحكيو زاد على حمامات خصوصا.
1: واضح شنو فما في البرمجة منال؟
2: البرمجة متنوعة بما انه جمعيات مختلفة و باك جراوند مختلفة.
1: للأسف منيل باقي الحقيقة الكاليتي متاع الصوت ونوعية الصوت ما هيش واصلة 100%. نحاول نعود ونتواصلوا معاك باش تقدم لنا كيكة التظاهرة بشكل يكون واضح بالنسبة للمستمعين الكل. دوك احنا نكملوا معاكم في رجي معاك ونكملوا معها مجموعة أخرى زادة من الضيوف. نونسوكم مين ما توما قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة، طريق السلامة للجميع الناس اللي قصد ربي توا ومشين عندهم بروجرام تاع تبحيرة، نقولوا لهم سيسوا رواحكم في الثنية وسوقوا هكا بشوية بشوية. سبيسيال تحية للشباب الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، دونك سيسوا رواحكم. نعرفوا ساعات بتكون فماك الأجواء الحماسية أكثر من لازم، دونك ماذا بيكم ما تخليوش هذا الكل يأثر عليكم في السياقة، سوقوا بشوية وإن شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل وتعملوا تبحبيحة باهية هايلة تعمل 6 و 6 روتين كيف دوك احنا مكملين مع الفقرات ومكملين مع الضيوف. بعد شوي زاد باش نحكيو على اطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائده 100 رائده اعمال تونسيه في مجال التجاره الالكترونيه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمناسبه احياء العيد الوطني للمراه التونسيه. ان شاء الله المراه التونسيه كل عام وهي حيه بالف خير. ما تبعدوش، اهلا وسهلا بالجميع.

جمهور مهرجان بوغارنين، موعدكم مع الفنان الجزائري أمين بابيلون، وذلك يوم الأحد 9 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. اشتهر أمين بابيلون بأغنية يا زينة، وسيكون الموعد مع سهرة فنية نابضة بالحيوية والمشاعر. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: موجتنا تلقاك في إرجي معك. موجتنا تلقاك في إرجي معك مع شيماء. إرجي
1: معك. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. نكملوا معاكم احنا في إرجي معك اليوم، مكملين معاكم حتى الماضي ساعة ونص. وتو تسويت باش نحكي على تألق تونسي، على خاطر وقت اللي نحكي وحتى على مجرد مشاركة فإنه تألق. وقت اللي نحكي على الوصول إلى تصفيات معينة هو تألق ونجاح وتميز. دوك توت سويت نحكيه على تويب، نحكيه على مسابقة الشباب الأكثر تميزا في العالم، المسابقة اللي كل عام يشاركوا فيها توينسا في مختلف المجالات والاختصاصات ويتميزوا. البارح صارت التصفيات الأولى ونحكيه على توب 20. دوك صارت التصفيات متاع المشاركات على الصعيد العالمي الكل، ووصلنا لعشرين مشاركة. حسب رأيكم في العشرين مشاركة والتوب 20 متاع التصفيات هذو، ما قديش من تونسي موجود في التوب 20؟ ستة توينسة موجودين في التوب 20 وفي التصفيات الخاصة بالعشرين شباب الأكثر تميزا في العالم. دونك نحكيو على حظوظ وفيرة في أنه الشاب المتميز والأكثر تأثيراً في العالم يكون تونسي. احنا التفاصيل الكل جينا توت سويت من عند منال بالطيف، المستشارة الوطنية للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية المكلفة ببرنامج تويب. أهلا وسهلا منال.
2: مساء.
1: شنحويلك؟
2: الحمد لله
1: بديت. أنا فرحانة برشا، ونتصور بالخبر ذي برشا توينسا خادين يسمعوا فينا يفرحوا. دوك نحكيو على التصفيات اللي مازال كي صارت البارح، والتوب 20 اللي فيه ستة توينسا. نقولوا ألف مبروك للمشاركين الكل، ألف مبروك للتوينسا الكل، خاطر أي تميز لأي تونسي راهو يبعث برشا أمل وبرشا فرحة للتوينسا الكل. مبروك علينا.
2: عايشك شيماء، مرحبا بكو. دونك عسلامة مستمعينا الكل، عسلامة شيماء. دونك مرحبا على الاستضافة هذه، مرحبا إذاعة الشباب على الدعم المتواصل للشباب وعلى وقفتها تكتب مع جفية تونسي. دونك نعرف بروحي من البلطيف، مستشارة الوطنية للغرفة الفتية التونسية المكلفة ببرنامج تويت، دونك ممبر في الغرفة الفتية من عام 2019. دوري الأساسي هو الإشراف على البرنامج هذا على المستوى الوطني، متابعة المترشحين في مختلف المراحل معناتها الوطنية والعالمية، دونك والتنسيق بين جميع الأطراف باش نسلط الضوء على الشباب التونسي المتميز واللي عنده تأثير إيجابي في المجتمع. دونك شنو هو البرنامج؟ جست كان عندي بريف صغير على البرنامج. شنو دونك تويت؟ هي اختصار لكلمة تين أو ستاندينج يانج سوشيال، معناها العشر شباب الأكثر تميزا في العالم، اللي هو برنامج من أهم البرامج العالمية اللي تقدم عليهم الغرفة الفتية. هو يهدف إلى تكريم وتسليط الضوء على شباب متميزين من مختلف العالم، عندهم إنجازات وعندهم تأثير إيجابي في مختلف المجالات. الهدف مش بس تكريم، زادا هو إبراز هذوما النماذج الشبابية هذوما وتقديمهم للعالم، وباش يكونوا قدوة لشباب أخرين. دونك البرنامج كيف يكون؟ دونك صارت التصفيات الأولى، أول حاجة خلينا باب الترشحات على المستوى الوطني. دونك ما شاء الله وصلونا 65 ترشح على المستوى الوطني من مختلف الولايات ومن مختلف الجهات والمجالات. من 65 هذوكم صارت التصفيات الأولى، اللي هي هوني نوجه تحية ونشكر لجنة التحكيم اللي كانوا موجودين معنا على المستوى الوطني، اللي هما دجا كانوا مشاركين معنا قبل في البرنامج، فما اللي يشارك وفما اللي يوصل لمراحل متقدمة في البرنامج وفما اللي يربح. دونك كانوا موجودين معنا في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى اللي اخترنا منها 30 شاب على المستوى الوطني الأكثر تميزا في المستوى الوطني. بعد حل باب الترشحات على المستوى العالمي، اللي هو شاركنا ب 19 ترشح من تونس على المستوى العالمي. دونك ب 19 هذوكم صارت تصفية أولى، اللي هي 30، معناتها 30 أكثر شاب وشابة متميز في العالم اللي هما على المستوى العالمي. من 30 هذوكم ثم 9 توانسة، اللي هو إنجاز طيارة برشا، إنجاز أول مرة تصير زادة، خاطر تخيل أنت من 30 شخص في العالم كامل ثم 9 منهم توينسا.
1: تسعة توينسا من 30 شخص،
2: تفرق برشا.
1: من 30 شخص ثم 9 توينسا، يعني حتى بحساب النسبة المئوية ما عرفش اللي قاعدين يسمعوا فينا وباهين في المات يحسبونا قديش نسبة المئوية باهي برشا أكثر من 70%
2: بالمئة وصل معناها للمرحلة هذه يعتبر مزيد خاطر ديجا لي بروفيل اللي شاركوا هنا ما شاء الله عليهم ترى واحد تنسى الآخر معناها بالباركور نتاعهم بالعمل اللي خدموه في في في فيلم صغيرة معناها دونك والبارح بركة وصلتنا النتيجة نتاع تصفيات توب 20 متوب بان هذوما دونك قلنا 9 في التوب 20 دونك في التوب 20 قعدوا 6 وصلوا للمرحله نتاع التوب 20 كيف ما نعاود نقول معناها من 20 شخص في العالم فما راهم 6 توانسه اللي هي ماهيش حاجه قليله ولا حاجه صغيره حاجه فرحنا الناس الكل حاجه شجعنا الناس الكل باش نشوف الشباب نتاعنا
1: مواصل خلينا نزيد نقولهم يا منال راهو من 20 شاب متميز من 20 شاب مشارك في هذه المسابقة العالمية طيب 20 واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونكملوا نحكيوا على 6 توانسة 6 توانسة موجودين في التوب 20 الأكثر شباب تميزا وتأثيرا في العالم برافو برافو برافو برافو برافو دونك كان نسميوهم منال
2: هو كان تسمح لي جوست نسمي التوب 30 وبعد نسمي التوب 20
1: باهي
2: باهي دونك عندنا التوب 20 عندنا محمد كحنا جسي الزم امنا ميزوني جسي تبيس المروج شوشان يسرى جسي سيدي بوزيد خديجه معالج جسي تونس جوهر مخلوف جسي منزل جميل فيرس نجار جسي منوبه امل ريداني جسي منزل بورقيبه ياسين بلغيث جسي اني جابس سود داليا العش جسي سوس هذوما اللي تعديوا للتوب توب 20 معناها في ثلاثه توا باش نسميه واللي تعديوا في التوب 20 اليوم قلنا سته
1: سته
2: ياسين بلغيث خديجه معالج جوهر مخلوص امل ريدان امنا ميزوني اي داليا العش
1: بي دونك هذوما السته اللي تعداو في التصفيات وتوب 20 تاع تويب المسابقه العالميه لاختيار الشباب الاكثر تميزا في العالم باهي برشا
2: دونك المرحله هذه اللي هي وصلنا توب 20 توا ما عادش فما تصفيات اخرى جوج تصفيات نتاع الفوت اللي هي اهم مرحله تويب خاطر هوني دورنا الناس الكل باش نفوتوا لو ماكسيموم للي بروفيل هذوما اللي عندنا مرحله الفوت هذه تبدا نهار 19 اوت تقعد جمعه تفكر نهار 26 اوت دونك المرحله هذه بتكون الفوت على سيت انترناسيونال نتاع جوفي اي واحد ينجم يصوت ماهيش فكر كان على الاعضاء جوفي دونك اي واحد ينجم يدخل يصوت عنده حق في تصويت فقط تصويت واحد دونك هوني علاش هوني ندعو للناس اللي تسمع فينا والشباب انه ما يصوتوا الماكسيموم او يبروموتيو الماكسيموم هاللي تفاصيل هذوما باش نوصلوهم للمرحله الاخيره اللي هي التوب 10 هي العشر شباب اكثر تميزا في العالم
1: نعاودوا نذكروا بهم احنا منال دونك جوهر مخلوف ديليا العش امنا ميزوني خديجه معالج امل ريدان وياسين بلغيث
2: بي
1: دونك اللي قاعدين يسمعوا فينا واحنا الكلنا كيفاش نجموا ندخلوا لليام تاع التصويت كيفاش عمليه التصويت باش نجموا نهزوهم للتوب 10
2: وي وي وي دونك هو التصويت كما قلت مازال ما حلش توا مازال ما فهمتش ليام بوغ لو مومون يحل نهار 19 اوت بيان سور التفاصيل هذه كلها تلقاوها على صفحه رسميه اللي جي جون شامبر انترناسيونال تلقاو فيها المعطيات اللي كنت نقول فيها توا والتصويت اليوم تاع التصويت الديكو يحل تلقاو موجود كيف كيف زاد معناتها نعلموا معناها وقتاش يبدا التصويت ونبارتاجيو على ريزو سوسيو باش تكون المعلومه موجوده للناس الكل
1: باهي برشا دونك الموعد نهار 19 اوت باش يتبعوا الصفحه نتاعكم باش يلقاو ان ليان اللي باش يهزنا لعمليه التصويت للي بروفيل التوانسه هل انه عمليه التصويت لازمها تكون مترشح هكا هو ولا نجموا ندعموا السته في نفس الوقت؟
2: لا هذه مانيش كبير منها المعلومه لازم تدير الصوت لاكثر من واحد ما نعرفش دونك هو كل عام تبدل هذه الحاجه هذه دونك كاين فما حاجه تو نهبطوها زادك كيف على الباج هل عندك حق في تصويت واحد هل عندك حق في تصوت لاكثر من شاب ولا لا
1: هي بهي برشا كان عندنا الحق نصوتوا لأكثر من شيبة وكان صوتوا للستة التوينسة فرد مرة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم، وإن شاء الله زيدا الستة يكونوا حاضرين بحضينا في إذاعة الشباب يزيدوا يحكيوا أكثر على التجربة متاحهم وعلى الاختصاصات متاحهم وعلى عملية الترشح لهذه المسابقة العالمية التويب. إن شاء الله كل التوفيق ليهم. أحنا نتبعوكم كلا هذا في التويب في إذاعة الشباب ونتبعوا الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. دونك نستناو الفورمولير اللي يهبط نهار 19 أوت. عندك مضيف منيل؟
2: دونك نحب نقول ميرسي بوكو على الاستضافة. نحب نوفر نشكر الناس الكل اللي وفرت جهودها باش وصلنا عملنا نجاح كيما هكا سنة، من رؤساء محليين، من لي كونسي جونو على البروغرام هذايا، من المشاركين زاد يعطيهم الطاقة على ساعة البال نتاعهم، ومش كلهم دي مونغ جيسي، راهم أول مرة يسمعوا بجيسي، دونك كانت لهم الفرصة أنهم يكتشفوا هالأورجانيزاسيون هذيا. نحب نشكر التفيف معه ونشكر لجنة التحكيم اللي كانت على المستوى الوطني، المجهود اللي قاموا به والوقت اللي عطاوه. نتمنى التوفيق للناس الكل وللشباب هذوما، وان شاء الله نلقاو اكثر من شخص ولا نلقاوهم الكل ان شاء الله في التوب.
1: ان شاء الله ان شاء الله، وانا متاكده اللي التوينسا الكل باش يدخلوا راهو يصوتوا
2: ويكون موجود ان شاء الله في المؤتمر العالمي في الفلبين ان شاء الله في نوفمبر. باش
1: في نوفمبر ان شاء الله يقع الاعلان على النتائج النهائيه لمسابقه تويب، واللي ان شاء الله اكيد على شلي نحكيوا على التتويج التونسي. شكرا لك، يعطيك الصحه منال بالطيف، المستشاره الوطنيه للغرفه الفتيه الاقتصاديه المكلفه ببرنامج تويب، المسابقه العالميه للعشره شباب الاكثر تميزا في العالم. تصفيه نتاع توب 20 خرجت البارح ووقع الاعلان على قبول ترشح 6 توينسا. مازلنا باش نتعداو للتصفية نتاع توب 10، وانا متاكده لي توينسا الكل انت اللي قال نهار 19 اوت باش ندخلوا الناس الكل اللي باش تلقاو على صفحه رسميه للغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه، وباش نصوتوا للتوينسا المشاركين في هذه المسابقه العالميه اللي تضم الالاف من المترشحين في العالم الكل من مختلف البلدان. وانا احكيو على مشاركي تونسيه كل عام يكون فما شاب وشباب توينسا موجودين ويتأهلوا للتصفيات النهائية لهذه المسابقة العالمية اللي هي مش حاجة سهلة، على خطر نحكيه على دي بروفيل من العالم الكل ولجان تحكيم من مختلف البلدان. الحقيقة حاجة تفرح برشا، أي تميز متاع شاب نحكيه على برشا تعب، ونحكيه زادة على مسار متاع نجاح. نحبه ديما نرافقوا الشباب متاعنا التوينسة في المسارات متاعهم متاع النجاح الكل، وندعموهم والنجم ندعموهم انطلاقا من نهار 19 أوت من خلال التصويت، وتلقاو ليليا الكل على صفحات الرسمية متاع جي سي اي. ونستقبلوا زيدا نحن في كل مرة المترشحين الستة بزيدوا يحكيوا أكثر على المشاركة متاعهم في مسابقة تويب. الحقيقة خبر يفرح برشا وينعوش، رغم أنه فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن خبير كيما هكا ينعوش برشا الشباب وغير الشباب والتوينس الكل داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ينجموا زيدا هما زيدا يدخلوا على ليليا متاع تويب ويصوتوا ويدعموا المترشحين التوينسا ستة اللي موجودين في التوب 20 لحد الآن من مسابقة تويب. احنا مكملين معاكم في إر جي معاك، ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها للاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية ولغاية 30 من سبتمبر القادم قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية المقبلة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. تعتزم شركة النقل بتونس فتح مناظرة خارجية لانتداب 580 عولا في اختصاصات مختلفة. وأفادت الشركة في بلاغ لها اليوم بأن باب التسجيل يكون حصريا عبر موقع ويب الشركة على الرابط التالي recruit.rostu.tn ابتداء من 12 من أوت الجاري إلى غاية 8 من سبتمبر المقبل. تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء 12 من أوت الجاري بالعاصمة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 6 لتأسيسها. أمسية يحضرها حوالي 300 شخص من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة، وتهدف البادرة لخلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات المهنية تفتح أفاقا جديدة للتعاون والأعمال. سجلت الفرق الفنية التابعة لشركة تونسية للكهرباء والغاز 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويلية الماضي. وقد تزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بتونس عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة الناشئة التونسية، وذلك في إطار برنامج للتعاون عبر المتوسط. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجروح أصيب بها في هجمات صهيونية سابقة، في حين أصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الاحتلال. أدانت الإمارات بشدة هجوما قالت إن إيران نفذته بصاروخ ضد ناقلة بترولية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: رجعنا لكم في هذا الجزء الثالث من إرجي معك. أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم الناس الكل. توت سويت نحكيه على إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بالخير. احنا يحضر معنا بالتليفون سياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، مع هو باش نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، بارك الله فيك وتحية لكل المستمعين.
3: الله يخليك. الله يخليك. دول المستمعات قبل المستمعين توا. بجلوهم توا صفقوا. دوك مرحبا بك سي ياسين. دوك معك انت باش ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص هذا البرنامج التدريبي المجاني.
4: هو صحيح البرنامج هذا يتزامن مع مرور 6 سنوات من تأسيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي تأسست يعني لافي تاع عيد المرأة دونك 12 أوت 2020. دونك احنا براتيكمون تعرفوا انتم اللي المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية أكثر من 50% يعني يترأسوهم نساء رائدات أعمال أصحاب مشاريع، واحنا الحق ديالنا نتاعنا في المنظمة هو ديما النهوض وتعزيز ريادة الأعمال النسائية والعمل على تسويق و اكونبانيمون فورماسيون دي زونتربرونور نوتامون لا فام انتربرونور. تزامنا مع عيد المرأة اليوم حبينا نخرجوا هدية تقول للمرأة الفاتحة، للمرأة الرادة، للمرأة اللي اليوم قاعدة تحقق في نجاحات كبيرة على الصعيد يعني خلينا نقول الاقتصادي. اليوم المرأة الفام انتربرونور اللي بترأس في ستارت اب والا شركه والا مؤسسه والا حرفيه، رغم الصعوبات، رغم الوضع الاقتصادي الصعيب، رغم يعني صحه التمويل، رغم اليوم خلينا نقولوا الاوبستاكل الكل الموجودين، قاعده تحقق في نجاحات وقاعده يعني تحصل بخطى ثابته. حابين احنا اليوم كمنظمه وطنيه تعنى برواد الاعمال بالشراكه مع منظمه المتحده نوتامون الاسكوا وكيف في نطاق هذا يعني اتفاقية الشراكة اللي مضيناها عماول مع وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن. هناك نحب تحية للسيدة الوزيرة وكل طاقم وزارة المرأة على كل ما يدفعونه من أجل تعزيز يعني للعمل النسائية. اليوم إن شاء الله مش يتم طلق برنامج تخصيصي un programme de formation orienté pour les femmes entrepreneurs. Donc à sa préparation interne طلقنا المبادرة هذه تكون ثم اجتماع تعريفي يوم 14 دونك كل مرأة تسمع فينا تتجم تسجل على الموقع الرسمي للمنظمة، تحضر معنا في الاجتماع اللي تكون تحت إشراف السيدة وزيرة المرأة، اللي تكون بحضور مسؤولين من الأسواء وبيقوموا بطرح البرنامج اللي تكون فيه 3 يعني 3 اكبر دونك انفورماسيون اون لين في شهر اوت
3: باهي برشا. دونك الاجتماع هو اون لين، دونك الناس كل ينجموا يحضروا يكفي انهم يسجلوا.
4: نعم الاجتماع الثاني في سبتمبر اون لين، ان شاء الله الاجتماع الثالث يكون حضوري، يكون تكوين باشراف الاسواق باشراف وزاره المراه باشراف يعني صناع القرار في تونس، يكون افخم تجمع يعني بتكوين حضوري مش نكملوا فيه الفرسين تاع الفكرة الاجتماعي. ونضع أكوردي دي سيرتيكا ودي سيرتيكلوم سيرتيكي من الناسون زينين من الاسواء وبتكون يعني فرصة للتحكيب على مدى الانتفاع من هذا البرنامج.
3: وشنية شروط الانتفاع سياسين؟
4: والله يشوف هو سيتان بروجي يعني أي مرأة عندها باتنبة مشروعها قابل للنمو كلابل les activités très très bien les dire comme travaillons en ligne sur le site web barra
3: donc هذا هو مهما يكون العمر نتاع المشروع،
4: مهما يكون العمر احنا ثم روح يعني خلينا نقولوا بوزيتيف نتاع تحيل المشروع شغف موجود.
3: لا بالنسبه لعمر المشروع،
4: عمر المشروع يعني ما عنده حتى
3: ما عنده
4: يهمنا الرائده، يهمنا المراه، يهمنا المراه صاحبه المشروع.
3: واضح.
4: دونك حتى كان مشروع كبير وحاجه للاي كوميرس وحاجه للذكاء الاصطناعي علاش لا؟ فهمت؟ دونك ان شاء الله هذا هو اللي باش يتم شرحه وطرحه يوم 14. اللي احنا الحق اليوم في كل مره المنظمه وسط رواد الاعمال تحاول تعرض مجهود الدوله، تحاول كيفاش تعطي سبل يعني واثار خلينا نقولوا حيوي وجديد ينهض الاقتصاد التونسي. وتزامنا بعيد المرأة التونسية شفناه خير هدية وخير يعني وردة لازم تكون على خد كل امرأة رائدة.
3: هذا هو الحقيقة، هدية جميلة ومفيدة لبرشة نساء تونسيات. دوك الموعد في من خلال اجتماع افتراضي اونلاين نهار الجمعة 14 اوت. دونك القول لي على الصفحة الرسمية متاعكم المنظمة التونسية لرواد الأعمال،
4: المنظمة الوطنية
3: لرواد الأعمال، واضح. دونك يدخلوا يلقاو اللين ويسجلوا باش يكونوا حاضرين معاكم في هذا الاجتماع. دونك يعطيك الصحة، شكرا لك سي ياسين كويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. معك انت دونك حكينا على إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وزيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمناسبة العيد الوطني للمرأة. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بالفخير. كما كنت تسمع في السياسيين قال إنه هذا الحدث وهذا البرنامج التكويني هو هدية من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال للمرأة التونسية. راو يرجي اللي قاعدين تسمعوا فينا، راو حتى في العيد الوطني للمرأة التونسية نخموا وخموا انتوما زيد عليه شلي باش تهديوا دي كادو للنساء التونسيات اللي موجودين في حياتكم، اخوتكم، زميلاتكم، امك، زوجتك، صديقتك. دونك علاش ليا هكا ولا ينسيا ما نقولوش ليا نحنا باهي هي الهديه تجي في اي مناسبه. دونك ان شاء الله كل عام والمرأة التونسية حيا بالفخير. مكملين معاكم احنا حتى الماضي ساعه ونص توقيتنا، نص نهار و43 دقيقه. نزار الورتاني في الكوتي تكنيك، عزيز شلبي في الإخراج الرقمي، وشيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ما تبعدوش.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

توقيتنا نص نهار وثمانية وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. ثنيا زينة طريق السلام عليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. سيسر ويحكم في الكيس وإن شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل. تحياتنا للناس اللي تتفاعلوا معنا على صفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. يعطيكم الصحة على المتابعة. ديجا غاديو نتلقاو للايف متاع الضيوف متاعنا الكل بالنسبة لليوم الإرجي معاك وأبرز للايف متاع الضيوف وليزاكتيفيتي اللي حكينا عليهم المنظمة من قبل مجموعة من الشباب. دوك تجمو تدخلوا وتتفرجوا في للايف متاع الضيوف متاعنا الكل. دونك احنا مكملين معاكم في ار جي معاك حتى لنص نهار ونص. الموزيكا حاضره معاكم بابتياز ونحرصوا ان نعديو لكم موزيكا فيها برشا ريتم الصيفي تعطيكم برشا انرجي وترافقكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. اهلا وسهلا بالجميع.

0: توقيتنا ماضي ساعة 21 دقيقة هكا تقريبا نوصلوا لآخر الجمعة. كنت لقى المسيحتي الموعد يكون مع السامر كويز مع فوزي بن سالم اللي هو حاضر بحضينا في الستوديو. فوزي تحياتي.
1: أهلا بيك شيما. تحية ليك. تحية لكل السادة المستمعين.
0: صح كونجي
1: يعطيك صح. ونرجع اليوم لأنه توحشنا برشا السادة المستمعين اللي تعودوا بينا وتعودنا بيهم كل نهار سبت عشية في سامر كويز 100% سبور.
0: الأسئلة كل سبور.
1: هي الأسئلة والفقرات وكلها مربوطة بالسبور.
0: باهي برشا. دونك اللي باش يشاركوا معاك لازم يكونوا متبعين السبور مختلف الرياضات.
1: الأكثر من هكا احنا نحبوا نسهلوا على السادة المستمعين. يعني الأسئلة راي من وسط الفقرات اللي نجيبوها في البرنامج.
0: ديجا المعلومات
1: موجودة. يتبعوا معانا يركزوا معانا من أول حصة.
0: الأسئلة صعبة ولا سهلة فوز؟
1: أسئلة سهلة برشا. وكدوات قيمة لكل السادة المستمعين. الجوائز ثم أزياء رياضية ثم مراو المنتخب الوطني التونسي للرجبي ثم كرات من الطراز الرفيع.
0: اليوم غاليين يبدأ سوما.
1: وإحنا بطبيعتنا نشجع على ممارسة الرياضة. اللي يحب رياضة اليوغا هكو جبنا لهم طبي باش يمارسوا عليها رياضة اليوغا.
0: به برشا. يعني الجوائز متلائمة مع الكونتوني والأسئلة
1: مع المحتوى العام للحصة. اليوم باش نحكيو عنا فقرات باش نحكيو عليه باش نحكيو على في إطار البرنامج الوطني لسياحة الشباب. اليوم باش نحكيو على المغاور الجبلية في ولاية زغوان.
0: حاجة تعمل 66 كيف
1: راهو السياحة. مش كان الجبل مش كان البحر
0: حر.
1: مش كان الرمل. ثم السياحة الجبلية السياحة الطبيعية اللي لازمنا نحافظوا عليها
0: صحيح.
1: الناس الكل. واليوم ثم برنامج حلو برشا ومجموعة كبيرة من الشباب تحولوا ولاية زغوان تو المنسق العام يحكي لنا عليها. وأيضا باش نحكيوا على المهرجان الوطني للرياضة للجميع اللي احتضنته ولاية مدنين في المدة الأخيرة. أو كان نمشيوا داخل الجمهورية كما حكينا على القصرين حكينا على قفصة باش نمشيوا ولاية مدنين. وأيضا الضيوف الحاضرين معانا نحكي على الجو العام لتحذيرات الفترة الصيفية استعداد الموسم الرياضي الجديد.
0: بيه برشا. وين ندل عليك ونحبك تقرن حساب المرأة في الجوائز بمناسبة العيد الوطني للمرأة. نحن نعرف التشوش بالمسبق ماذا بينا اليوم هكا نفرحوا بالنساء كما قلت أنت اللي تابعين تاع اليوغا يتفرهدوا. قل
1: أكثر الجوائز من نصيب المرأة.
0: ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم.
1: واليوم واليوم باش نخصوا جائزة خاصة ومسابقة خاصة للمرأة.
0: هذه على خاطري ولا موجودة الفكرة من قبل يا فوز؟
1: على خاطر المرأة التونسية زي.
0: مش على خاطري.
1: أنت واحدة من المرأة التونسية.
0: يا سيدي إن شاء الله كل عام المرأة التونسية حية بالخير. دونك الموعد بعد شوية انطلاقا من ساعتين في سامر كويز يكلموك على 71 844 411 الربح مضمون مع فوزي بن سالم. كل ما

0: يهم الرياضه.
1: في بعض الحصص اللي شاركوا معنا الكل اخذوا جوائز.
0: ايه ما حتى حد جاوب بالغلط،
1: ما مش مثل ما حتى واحد جاوب بالغلط،
0: وانما
1: احنا ماذا بينا اللي شارك معنا الكل يربح جائزه.
0: يا سيدي ان شاء الله ديما رابحين، ان شاء الله ديما رابحين، ونعملوا نحن على فوزي باش يزيد يسهل لكم اليوم في الاسئله، وباش تجاوبوا الاجابه صحيحه، وباش تربحوا الناس الكل. هكا نوصل اخر ار جي معاك، شكر كبير لكم الناس الكل. نزار الورتاني في الكوتي تكنيك، عزيز شلبي في الاخراج الرقمي، كنت معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شويه نشره اخبار، ماضي ساعه ونص، نعطيكم موعد نهار الاثنين في بروتوكول القايله من الاربعه للخمسه. شهيه طيبه، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 والثاني عشر من أوت الحالي الأعلان عن نتائجها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات شعار الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي اليوم بالحمامات. الليلة انطلاق فعالية الدورة 35 المهرجان الصيفي بفوشانة من ولاية بن عروس. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل إلى يوم الغد عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في الثاني عشر من أوت الحالي. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 وإلى غاية 19 من أوت الحالي ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. حذر المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وفي تصريح خاص به قسم أخبار إذاعة الشباب، شدد المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر.
3: الطفل هو مسؤولية مجتمعية، ومهم جدا أنه المجتمع يتحاور ويتبادل الآراء بخصوص كل ما يهم الطفل. لكن وإحنا نستعمل في الفضاء الرقمي، يجبنا نذكره كونه فما جملة من الضوابط اللي يوضعها المشرع التونسي يجب احترامها: المعطيات الشخصية، صورة الطفل، الفيديوهات تعرض على الطفولة كلها ما يمكنش معالجتها وتداولها إلا بمصادقة مسبقة من قبل الأسرة مع الولي طبيعة الحال. برشا ناس بحسن نية وإلا بسوء نية في الحالات الكل. ذكروا كون المشرع التونسي ضبط الجوانب هذه. الطفل هذا نحبوه مشارك وفاعل في الفضاء العام من خلال الأنشطة الثقافية الرياضة، لكن المشاركة هذه أيضا يجب أن تكون مضبوطة في إطار قانوني حماية للطفل. للأسف الملفات المطروحة على مكاتب مندوب حماية الطفولة، على مكاتب السادة قضاة الأسرة، راه تثبت كونه في عديد الوضعيات يتم توظيف الأطفال سواء في إطار العائلي أو حتى للأسف استغلاله خارج إطار العائلي. ومندوب حماية الطفولة بحكم اختصاصهم تغطيتهم الكامل تراب الجمهورية نعاينوا جملة من وضعيات التهديد اللي في اتصال مباشر أو غير مباشر بالفضاء الرقمي.
2: وتعد العطلة الصيفية فرصة ذهبية للشباب والتلاميذ لاستغلال وقت الفراغ في اكتساب لغة جديدة وتطوير مهاراتهم المعرفية والعلمية وتعزيز قدراتهم على الانفتاح على الآخر، ما يترتب عنه آثار إيجابية على كل المستويات التربوية والاجتماعية والمهنية. الباحث في علم الاجتماع والتربية منذر عافي يبرز بعض هذه الإيجابيات.
4: تعلم لغة أجنبية لا تصر على إنشائنا اكتساب مفردات أو قواعد لغوية، بل يمثل عملية معرفية متكاملة تسهم في تنمية أنشطة الذاكرة، تعزز التفكير النقدي، تفقر مهارات خاصة مهارات التحليل والإبداع، إضافة إلى أنها توسع أفاق المتعلم وتمكنه من فهم ثقافات مختلفة والتفاعل معها بانفتاح وبتسامح. والعطلة الصيفية كذلك توفر ظروف مهمة جدا لتحقيق هذا الهدف، إذ تمنح المتعلم يغنم وقتا كافيا بعيدا عن ضغوط الامتحانات والالتزامات الدراسية، وخاصة تسمح له باعتماد أساليب تعلم غير رسمية لكنها أكثر مرونة، مثل الدورات التكوينية، مثل منصات التعليم الرقمية والتبادل اللغوي، ويمكنه كذلك من الاطلاع على الكتب والمواد السمعية البصرية التي تساعده على تعلم اللغة.
2: وإلى جانب أهمية اكتساب لغات جديدة ودورها الفعال في تطوير المستوى العلمي والفكري للمتعلم، فإن للترفيه والمرح والاستمتاع بالألعاب الفكرية والرياضية دور هام في الراحة النفسية للتلميذ. الباحث في علم الاجتماع والتربية منذر عافي يضيف:
4: تعلم اللغات وجسر للتواصل ويساعد على تطوير مهارات الطالب، لكن الطالب أو التلميذ يحتاج في العطلة إلى الراحة، يحتاج إلى تعزيز طاقاته الذهنية، واللعب العطلة الصيفية تدفعه إلى الأنشطة الترفيهية والأنشطة البدنية. لابد أن نوفق بين هامش الوقت المتاح لتعلم اللغات وهامش اللعب، لأن اللعب مهم كذلك في تطوير قدرات التلميذ وإزالة الإرهاق وفقدان الدافعية. يعني لابد أن يكون البرنامج اليومي خلال العطلة الصيفية يسمح بإدماج اللغات ويسمح باللعب ويسمح بمشاركة في الرحلات. لا يجب أن نفقي لكاهل تلامذتنا في العطلة الصيفية بتكثيف الدورات التكوينية وتكثيف تعلم اللغات على حساب متعة العطلة والاستمتاع بالفراغ الذي يساعدهم على استعادة النشاط الجسدي والذهني.
2: في موضوع آخر، فندت الشركة التونسية للملاحة ما تم تداوله بخصوص إلغاء عدد من رحلاتها دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب الأعوان، مؤكدة أنها تعمل جاهدة لضمان عودة الجالية التونسية في ظروف طيبة دون أي إلغاء للرحلات أو تغيير البرمجة. مديرة التسويق لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة والمكلفة بإدارة الإعلام أمال درغوث برجب أكدت أنه تم احتواء إضراب الأعوان البحريين مع ضمان حقوقهم.
5: صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس، شهده انطلاق سفينة كارتاج وتانيب، هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لن يطرأ أي تأخير في برمجة السفر ولا أي إلغاء بالنسبة للسفرات، بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة، وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإبداء. معنا حتى إلغاء رحلة ومعنا حتى تغيير في البرمجة. ساعتين ونصف بالنسبة لداخل كارتاج، الانطلاق متاحة كانت ميدي 30 تعود العشرة متاع الصباح، بالنسبة للباخرة تانية زادة كان فما التأخير بساعة، وتمت السفرة في أحسن الظروف. صارت وقفة احتجاجية تذهب الأعوان البحرية هي اللي تثبت في التأخير. الوقفة هذيك تم احتوائها من طرف ممثل الإدارة، وذلك بالاجتماع مع ممثلي أعوان البحريين، وتم الإصغاء إلى مطلبهم هذايا، وبين ممثل الإدارة خلال الاجتماع أن حقوق الأعوان مضمونة، وتؤكد الشركة أنه لم يقع المساس مصالح الأعوان.
2: تحتضن مدينة الحمامات عشية اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات، ويجمع المنتدى مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتجميع الاستثمارات المشتركة. رئيسة المنتدى ليلى درويش:
6: المنتدى إن شاء الله باش يضم عديد رجال الأعمال من تونس ومن خارج تونس، عديد الدبلوماسيين. خصوص المواضيع أكثر شيء باش نتكلموا في مجال العقارات، عنا كذلك موضوع يخص التوينس اللي مقيمين في المهجر اللي هو موضوع تمويل يخص في مجال التصدير، كذلك في مجال العقارات، كذلك باش نحكيوا برشا في مجال الوساطة والتحكيم وكآليات بديلة لفض النزاعات ودورهم في نمو الاستثمار، كذلك باش نحكيوا برشا في مجال البيئة، في مجال التجارة، في مجال السياحة الاستشفائية، كذلك في مجال السياحة العادية اللي احنا شفناه في وقت فيه في مدينة الحمامات. هذا كل باش يعاون انه ننميو حتى السياحة ونعرفوا بتونس كوجهة اقتصادية ووجهة سياحية متميزة.
2: وفي سياق متصل تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء المقبل 12 من أوت الحالي بتونس العاصمة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيسها. أمسية يحضرها حوالي 300 شخص من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة، وتهدف هذه البادرة إلى خلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح أفاقا جديدة للتعاون والأعمال. رئيس المنظمة الوطني لرواد الأعمال ياسين قويعة:
7: تم يوم القشؤوت يكون المجلس الوطني واجتماعنا بجميع هيئات المنظمة من 24 ولاية، مكتب التنفيذي، لجنة الحكماء وجميع المنافقين الجهويين على أثر المجلس الوطني هذايا، باش يتم تنظيم لقاء بين رواد الأعمال ام بي تو بي نتوركينج ريزوتاج. اليوم فرصة أكثر من 300 ممكن صاحب مؤسسة مش يكون حاضر، نحاولوا نتعرفوا أكثر على بعضنا، مش نحكيوا على مشاكل القطاع الخاص. تمت كيف دعوة خبراء بنوك جهات مانحة وصحفيين، فهذا مش يكون يعني لقاء فيه انفورت فالور اجوتي، ومش غريب على منظمة قاعدة تخطى بخطى ثابتة لتعزيز إرادة الأعمال لمعارضة مجهود الدولة وخاصة للعمل على النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
2: نختم نشرتنا بشأن الثقافي، حيث تفتتح الليلة فعاليات الدورة 35 المهرجان الصيفي بفوشان من ولاية بن عروس بعرض الزيارة، وذلك بالمركب الرياضي متعدد الاختصاصات لتتواصل إلى 15 من أوت الحالي. تذكير بالعناوين: غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 وثاني عشر من أوت الحالي الأعلان عن نتائجها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. حيث تلتقي الفرص وتولد الشركات شعار المنطقة الاقتصادية التونسية الخليجية اليوم بالحمامات. الليلة انطلاق فعالية الدورة 35 المهرجان الصيفي بفوشانة من ولاية بن عروس. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
8: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: مساء الخير ومساء النور مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في سامر سبور، سامر كويز 100% سبور. حسيتنا كالعادة نحكيه فيها على الرياضة التونسية من توا حتى الأربعة متاع العشية. أهلا وسهلا بالجميع، بعد شوية ينضموا لنا ضيوفنا الحاضرين معانا واللي إن شاء الله باش يرافقونا إلى حدود الأربعة متاع العشية، باش نحكيه على برشة أخبار رياضية، باش نحكيه على المصيف الوطني للإستغوار والرياضات الجبلية، وإن شاء الله مع المنسق العام سي أشرف خليفة باش نحكيه على المهرجان الوطني للرياضة للجميع اللي احتضنت ولاية مدنين الأسبوع الماضي. نحكيه على الرقص الفني والرياضي، نحكيه على رياضة الرجبي ومشاركة المنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية بأوغندا. لعبنا الدورة النصف النهائي لكن ثم برشا أحداث رافقت هذه المباراة، إن شاء الله نحكيه عليها مع سي حلمي بن صالح. مجموعة كبيرة من الضيوف، لكن زادة ما ننساوش الطبق الرئيسي حصتنا في سامر كويز 100% إسبور. نحكيه على المسابقات، نحكيه على الهدايا، نحكيه على الجوائز اللي باش نوفروها لكم ونمدوا بها السادة المستمعين الفايزين معنا والمشاركين معنا واللي تنجموا تشاركوا معنا من توا. تسجلوا الأسماء متاعكم 71 844 411. تحية كبيرة صديقي زوير العوني اللي كان عوضني الأسبوع الماضي، نرجع اليوم يرجع معايا نزار الورتاني كذلك في الإخراج التقني واللي باش نرافقوكم الى حدود الاربعة امتى العشية. الانغام باش يكون عندها نصيب كذلك في حصتنا اليوم، وان شاء الله تكون عشوية مميزة جدا مع الاخبار، مع التظاهرات، مع المسابقات والجوائز كذلك لكل السادة المستمعين. الطقس باهي ماهوش حق الحار بدرجة كبيرة، لكن الردوان الردوان في الطريق. ان شاء الله سلامات للجميع. نغم أول في حصتنا سامر إكويس 100% سبور، ومن بعد نواصلوا ونستقبلوا ضيوفنا الحاضرين معانا ونبدأوا رحلتنا مع المسابقات والجوائز. ونعاود نذكركم برقم الهاتف اللي تنجموا تشاركوا به من الآن 71 844 411. تفضل نزار.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم في سامر كويز 100% سبور. نحكيو عن الرياضة لكن زادة عن الجو، عن الترهيد، عن المسابقات، عن الهدايا والكادوات للسادة المستمعين. برشا تليفونات قاعدة توصلنا وقاعدة تجينا، وإن شاء الله ناخذوهم، ناخذوا أكثر عدد ممكن من المسابقات اليوم والجوائز لكل السادة المستمعين أينما كانوا في مختلف ولايات الجمهورية. إن شاء الله صيف طيب على الجميع، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. حلمي عون، مرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك سي فوزي، مرحبا محمد، مرحبا خالد، مرحبا بكل الطاقم الموجود إذاعة الشباب، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله يكونوا بصحة وبعافية وبخير، إن شاء الله يكونوا تفردوا، إن شاء الله يكونوا تمتعوا بالبحر التونسي اللي كيما نقول البحر متاعنا ما يضاهي حتى بحر. وبهالمناسبة ذي حاب نقدم لك كل التحيات من أهالينا في قليبيا، حبم الغزيز، الأماكن هذيك اللي الحقيقة كنت في جولة سريعة بالصوت. صدقني سي فوزي بالصوت، قل لك كي نعرف صوتك ما قوله كي يقول لي ذاعة الشباب ونسمعه كذا، فهذا شرف كبير لنا نحن، تحية ليهم. ودي ما يحكيوا على الرياضة، يقول لنا نسمعوا فيكم باللي يحكيونا شوية على الأولمبي القليبي.
1: وفي بالك أول فائزة في برنامجنا سيف السناء كانت من قليبيا. أنا حبيت نشيبيك العصفورة قتلي رو معدي الصيفية متاعه في الهوارية، الكونجي متاعه عداه في الهوارية وفي قليبيا أخي هو قال على روحه. مرحبا بيك وتحياتنا لكل مستمعينا في الوطن القبلي الكل. خالد بن حفصية، مرحبا.
3: مرحبا سي فوزي،
1: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله خويا، لاباس
1: لاباس. حول المرناق، جبل الرصاص،
3: الحمد لله.
1: خليديه،
3: لا لاباس لاباس، في خير ونعمه الحمد لله.
2: وجهنا مبروك عليها كخال.
1: اي تو ناخذوا من بعد جديد، ها ثم عنده برشا جديد، ها
3: واحده واحده واحده واحده
1: واحده واحده. مرحبا بك،
3: مرحبا خالد بيك.
1: ولد البرنامج اكيد، وكان حضر معنا منذ اسبوعين ثلاثه هكا. مرحبا بك خالد،
3: عايشك عايشك، بارك الله فيك. مرحبا بحلمي، مرحبا بكوتش محمد، لك وحش اخويا، عندي برشا ما قبلتوش، صافي بليزير. ان شاء الله نعديوا على شويه ممتعه، وان شاء الله نقدموا الاضافه، وان شاء الله نكونوا خفيف ظل على المستمعين. ومرحبا بيا بالناس كل خويا.
1: اهلا وسهلا بيك. ضيفنا قال لي شدني التراك قبيله، قال لي سيسني شويه شويه. محمد بن حميده، مرحبا.
4: مرحبا سي فوزي، مرحبا يا خالد، مرحبا يا حلمي، مرحبا بجميع مستمعي اذاعه الشباب.
1: شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
1: وينك يا خويا الغيبه؟
4: راتس ما بين شويه البرة شويه لهنا،
1: شويه البرة وشويه لهنا، بعد شويه تو نشوفوا وين حطت الريح، حطيت الرحاله البرة ولهنا زاد في تونس. مرحبا بيك، وان شاء الله صيفيه طيبه لل جميع. اهلا وسهلا بالجميع. بعد شويه اكيد باش تكون عندنا المسابقه الاولى، مازلنا ناخذ المكالمات الهاتفيه نتاعكم على الرقم 71 844 411. وان شاء الله عندنا برشا ضيوف كذلك عبر الهاتف، لانه اليوم باش بعد شويه على البحر، كما نحكيه على المصيف الوطني للشباب. وحكينا كنا في عين سلطان الأسبوع الماضي مع زبير، تحية كبيرة زبير العوني اللي عوضني الأسبوع الماضي، حكينا على قرقنا. اليوم باش نمشيو لزغوان، باش ندخلوا شوية مش بعيدة،
3: المناطق الداخلية.
1: أي المناطق الداخلية، باش نحكيو على المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية. راهو السياحة مش كان البحر والشطوط، عن رينا كيما مشينا العين سلطان ورينا طبرقة، باش نمشيو لزغوان، وثم برشا بلايص داخلية فيها مصيف متميز جدا. خالد خويا، شنو عندك جديد؟
3: خويا جديد، خويا هنا توكلنا على ربي في جمعية الوردية.
1: اي
3: جمعية مازالت كي طلعت لسي دو،
1: وكانوا ضيوفنا فرحنا بيهم وقت اللي صعدوا من الرابطة الجهوية رابط تونس إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وكانوا ضيوفنا في هذا الأستوديو. مرة أخرى مباركوا لهم الصعود نتاعهم، وبطبيعة الحال بديتوا تتدربوا ولا مازلتوا؟
3: لا بدينا، والحاجة الساعة نحب نشكر المسؤولين تاع الشباب الرياضي بالوردية اللي خموا فيا وانا الحق معناها جاتني دي زوبورتونيتي اخرين، مي حبيت نكون معناها مدرب اول، وال معناها الفكره نتاعهم الحق معناها مسؤولين محترمين وعندهم برنامج معناها بيان ديتيرميني وناس كريديبل وعندهم مصداقيه، دونك توكلنا على ربي الجمعه هذيا وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. عند ما ثم مجموعه طيبه سواء لاعبين ولا مسؤولين ولا الستاف اللي معايا زاد نوجه لهم تحيه، وان شاء الله نعملوا عام باهي، ان شاء الله نعملوا برستاسيون باهي وننوروا الورديه وجهه الورديه خاطر تستاهل كل خير.
1: تستاهل كل خير وان شاء الله بالتوفيق لفريق الورديه بطبيعه الحال. وكتشوفوا كيما الجمعيه تطلع من الرابطه الجهويه للرابطه الثالثه المستوى الثاني، وعلاش لا ان شاء الله نلقاوها في المستوى الاول الموسم القادم. المدرب زاد من مساعد يمشي المدرب اول يعني بالتدريج.
3: بالضبط جستمو، انا كنت مساعد خدمت برشا مرات معناها مساعد، والحق كما قلت لك جاتني اوبورتونيتي معناها في ديفيزيون ماخير، اما ديما اونترونور اسيستان معناها انا حبيت ناخذ الفرصه، حبيت نكون
1: مدرب اول.
3: فوالا حبيت نكون مدرب اول ومشكوره الورديه اللي عطتنا الفرصه وان شاء الله نكونوا قدها ان شاء الله.
1: محمد بن حميد اللي يسمع فينا توا ويحب يتعرف عليك.
4: محمد بن حميد كافئة بون الموسم الفارط مدير فني في جمعية حي الخضرة، اللي قبلها كنت في نادي مجد القنفدة في السعودية فئة الشباب، طلعنا بها من الممتاز من الدرجة الأولى للممتاز، وسنة ما زلت حاليا في جمعية حي الخضرة إلى ما يأتي ما يخالف ذلك.
1: وتحية كبيرة لأصدقائنا في الخضرة الرياضية اللي نتمنى لهم النجاح والتوفيق.
2: حاجة خلنا نقول على محمد وبعد نتعدى ديريكت الخالد. محمد من افضل الكفاءات، نجم نقول لك مش خاطر صديقي ولا صاحبي ليه ولا خدمنا مع بعضنا ولا باش ما يقولوهاش برشا، من افضل ما هو موجود في تكوين الشبان. يعني نجم نقول لك تعاملت معاه برشا ونعرف واعي جيدا شنو قاعد نقول، عنده ما يقول، عنده لاعبين ممتازين جدا في التكوين في توصيل المعلومه، وخاصه انه يعرف ياخذ اللاعبين وياخذ الشبان ويخدم معاهم في خدمه باهيه برشا اللي قاعده تطور. وذاك علاش محمد اليوم نلقاه في الشبان اكثر ما يمشي لل يعني للسنيور والسبور كل شيء. عكس خالد
3: نحب سامحني نربط مع كلامك حلمي، انا محمد براتيكمون عشنا مع بعضنا الكاف بي الكل مع بعض معناها نعرفوا شنو معناها، مش نعرفوا كشخص، نعرف خدمته. تفضل.
1: وانتم حكيتوا على الشبان توا منذ قليل، ثم مستمعين من منزل بورقيبه كانوا حبوا باش يشاركوا معنا في المسابقه، قلت لهم باش نحكي على منزل بورقيبه. منزل بورقيبه راي اولا مدينه متميزه جدا في ولايه بنزرت، مدينه كبيره، مدينه عندها الاف السكان في منزل بورقيبه وتستوعب اكثر من جمعيه، مش الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه فقط، باش نحكي على فريق مستقبل منزل البرقيبة، مستقبل منزل بورقيبة اللي أثار جدل كبير منذ يومين، لأن رئيس رابطة بنزرت رفض تمكينهم من تصريح باش يلعبوا في الشبان رغم موافقة الجامعة رغم موافقة السلطة المعنية، لكن رئيس رابطة بنزرت عنت. ومش أول مرة نحكيه على رئيس رابطة بنزرت في هذا الموضوع بالذات، نطلب من الجامعة التونسية أنها تتدخل، لأنه فريق مستقبل منزل بورقيبة عنده تقريبا أكثر من 100 مجاز
3: بنيار كبيرة. منزل بورقيبة كلا خرجت برشا جوهرات، وأنا العاملين الآخرين لعبوا ضدهم معناها عندهم جوهرات بالحق معناها، وعندهم مؤطرين باهين معناها، جمعية كبيرة معناها مش من توا معناها، دونك تستاهل خير من هكا.
1: لا وقت نلقى رئيس رابطة يقول لهم برهم جيبوا لي موافقة الفريق الأول في منزل بورقيبة، ما نتصورش ملعب منزل بورقيبة كي باش يلقى جمعية أخرى اللي هي بالشبان باش يقول لهم لا، وإلا باش يجي ضد هذه الجمعية ويلزم السلطة المسؤولة تتدخل في هذا الموضوع.
2: شوف سي فوزي أنا ماك تعرفني في الحكايه هذوما راني ما نتكلم اليوم. شكون سيادتك انت معناها؟ علاش موجود غاديك في الرابط؟ انت موجود باش تسهل ماموريه الجميع. اليوم عندهم الموافقه ولا ما عندهمش الموافقه؟ انت اليوم لازمك تكون واقف مع الشبان هذوكم. يا اخي علاش اليوم ديما نحبوا نحطوا العصا في العجل للناس؟ شو معناه انت اليوم تجي تقول لي جيب الموافقه وكي جيب لك الموافقه ليه جيب لي المقاول اللي خدم التيرا وليه شوف الفسير فيه ضو ليه ونمشيو فك الحكايه هذوكم والتيرا ما يلعبش والصغار ما همش ملحومه انت شنو الحكايه هذوم يا رئيس الرابطه اليوم وما نحكيش مع رئيس الرابطه انا خاطر انت غاديك مسؤول ولازم تكون مسؤول نحكي على السلطه الموجوده اليوم لازمها تقف وتوقف السيده ذا وتعرف علاش عمل لك ايه تونس ملك الجميع منزل برقيبة ملك الجميع بنزرت ملك الجميع وتونس ملك شبانة
3: وعندهم كومبلكس محترم انا قدرني ارمى مشيت

هو شو نقولوا من توا السؤال في عام فاز تونس بالميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية، وهكا باش نحكيه شوية على الألعاب المتوسطية. يلا نسمع أنا غم ثاني في حصتنا اليوم بعد نوصل المشوار في سابر كويز 100% سبور.

0: راديو جن، ان شاء الله الاجواء تكون طيبه وان شاء الله تكونوا مستمتعين باجواءنا بالانغام اللي قاعدين نقدموا فيها بالاخبار الرياضيه. كذلك نحكيوا بعد شويه على المنتخب الاولمبي التونسي اللي يستعد للمشاركه في الالعاب المتوسطيه بايطاليا بقياده المدرب انيس بوجلبان، وحاجه لقطه حلوه برشا ريتها منذ يومين تقريبا، بعض اللاعبين اللي كانوا شاركوا في آخر ميدالية ذهبية حصلت عليها تونس ظهروا أبناء المدرب أنيس بوجلبان باش يشجعوهم ويعاونوهم. ونعطيكم اسم من الأسماء اللي كانت موجودة: علي الزيتوني،
1: محمد السليتي،
0: محمد السليتي، أنيس العياري كذلك، وتحية كبيرة لهم لأنه هؤلاء اللاعبين كانوا من نجوم 2004.
2: هنا كانوا في نفس العمر نتاع الوليدات هذوما، يعني مهم جدا. اليوم ديما نقولوا راهو لونكادرومون قبل ما يكون عندك كوتش به. أما فما حاجة باهية جلبتني في المنتخب هذا، ممكن رؤية جديدة خالد وثنية جديدة. وقت اللي يقول لك أنا خيرت اني نكون مع المنتخب هذا، خاطر تعرفوا انيس بوجلبان كان باش يكون موجود على راس الفريق الاهلي المصري كمدرب مساعد رفض،
3: كان مدرب اول
2: اي، وجات بروبوزيسيون تاع مدرب اول، اما صعيبه برشا في الاهلي المصري، ممكن صعيبه شوي، لكن هو خير بلاده، ممكن حاجه باهيه برشا. الخبره اللي عنده مع اللاعبين اللي كنا نذكروا فيهم اليوم اللي كانت عندهم تجربه سابقه في المواعيد ومحافل كيما هذيا، فهذه حاجه مهمه. مع فما برشا حاجات تغيرت في المنتخب هذا، شفنا وليدات الحقيقه باهي. شنو يقعد لهنا؟ يقعد الخدمه شوية، الفريق يلصق البعض، ونقول نحن مع المقابلات اللي صاروا مقابلات مهمة. طيب أنت كي تجي تلقى روحك مثلا لعبت مع العمران ولعبنا مع
0: المرسى
2: أي، فهمت؟ حاجة باهية برشا، يعني اليوم تنجم على ضوء ذاية تبني. فاليوم إن شاء الله نعملوا منتخب اللي هو يمول على أقل المنتخب
0: خاصة الوطني. حلمي أنه هذا المنتخب هو اللي باش يكون المنبع للمنتخب الأول بعد زعامين ثلاثة قادمين، وأكيد التواصل بين أنيس بوجلبان ومعين الشعباني باش يكون كبير بين زوز منتخبات.
3: وثم حاجة تحسب زاد المدرب أنيس بوجلبان، العميل الأخرالي اللي شد فيهم جرجيس، ثم حاجه تريز امبورطون، ثم جوارات اللي كانوا مش ناجحين في جمعيات سواديزون نقولوا احنا الكبار، يجيو مع جرجيس ومع انيس بوجلبان ينجحوا. دونك ثم حاجه يضيفها، حاجه تريز امبورطون يضيفها للملاعب انيس بوجلبان. دونك علاقته كبيره برشا مع جوارات، ويعرف كيفاش ياخذ جوارات، ويعرف كيفاش ينقدر جوارات. دونك بقدره ربي ينجح ان شاء الله. اي بيسور اي
0: في مصر كذلك. بعد شويه تقول نرجعوا نحكيوا على تجربتك في السعوديه محمد بن حميده، وخاصه نحكيوا على فريق الخضره الرياضيه. الخضره اللي ما يعرفهاش راهو حي كبير كبير برشا، لكن الحاجه الباهيه انه الجمعيه الرياضيه هي المتنفس الوحيد رغم انها موجوده في العاصمه. نعود بعد موز اخبار ماضي ساعتين ونص.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. تتوصل إلى يوم غد عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه بداية من 15 وإلى غاية 19 من أوت الجاري، ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله حذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. تحتضن مدينة الحمامات عشية اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات. ويجمع المنتدى مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. الليلة افتتاح فعالية الدورة 35 للمهرجان الصيفي بفوشانة من ولاية بن عروسة بعرض الزيارة، وذلك بالمركب الثقافي متعدد الاختصاصات لتتواصل إلى غاية 15 من أوت الجاري. ويشمل برنامج المهرجان على 7 عروض مختلفة تجمع بين السهرات الموسيقية الطربية والفنون الشعبية وعروض للأطفال إلى جانب عدد من العروض المسرحية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم.
1: نواصل المشوار في صورة كويس 100% سبور، ومرة أخرى كالعادة معنا حلمي عون في التحليل الفني، وضيوفنا الحاضرين معنا محمد بن حميد من فريق الخضرة الرياضية، وأيضا خالد بن حفصية المدرب الأول لفريق الوردية الرياضية. وعندي لكم خبر أكيد يهم تتبعوا، تو بديتوا تتبعوا أخبار الرابطة الثالثة المستوى الثاني، بعد شوية نعطيكم شنو الكواليس اللي قاعدة تدور حاليا في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. لأنه اليوم بركة كنت نحكي مع سي محمد علي بن خليفة، وتحية كبيرة ليه، ثم جديد على قريب توا البرنامج الكل متاع السيزون جديدة يولي حاضر. ناخذ معنا في المباشر سي حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعة التونسية للرقبي. سي حلمي مرحبا بك.
2: مرحبا سي فوزي، ومرحبا بجميع الضيوف ومستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
1: كنت نتمنى اليوم رانا نحكيه على تتويج المنتخب الوطني التونسي في أوغندا بكأس إفريقيا، لكن مع الأسف نكتفي وبالدور نصف النهائي، هكا ولا سي حلمي؟
2: والله لعبنا البارح مقابلة الدور النصف النهائي ضد حاملة اللقب فريق ناميبيا، كانت مقابلة رائعة الحقيقة من اللاعبين متاعنا، عدا ومعتها مقابلة كاملة مسيطرين عليها معناها بالطول والعرض بشهادة جميع الفنيين اللي شافوا المقابلة. كنا ربحين في الشوط الأول 6-0، ميتون ثاني رجعت علينا شوية ناميبيا 6-6، من بعد شدينا يمكن أكثر من 25 دقيقة معناها في الكام تاع ناميبيا، ما لعبت معنا حتى شيء ناميبيا. الحقيقة أنا ما نحبش نحكي فيها حكاية التحكيم، وعمري ما حكيت فيها، لكن اللي شفناه البارح حاجة معناتها الواحد فوق الطاقة، يعني بشهادة جميع الفنيين والحكام اللي شافوا المقابلة البارح. لكن مش مشكل
1: احنا ربما باش نسألك حاجة سي حلمي، كيما نحكيه على كرة القدم نحكيه على بعض الدول اللي هي ولات مسيطرة على المستوى الإفريقي، مسيطرة على كواليس الاتحاد الإفريقي، في الرقبي موجود شيء هذا؟
2: هو والله موجود أقل حدة لما حالة، لكن هي الحقيقة صارت بعض الكواليس قبل الدورة أنه لأمور تنظيمية في الاتحاد الأفريقي غياب زوز فرق، قطرما في العادة 8 فرق، 4 فرق يلعبوا المستوى الأول و4 فرق يلعبوا المستوى الثاني. لو كيف غابوا زوز فرق من المستوى الثاني اللي هي مدغشقر وكوت ديفوار، جاءوا قلبوا الفورميل وحطونا في الديفيزيون 2 كما نقولوا معناتها، باش يوليو كل مجموعة 3 فرق. لكن احنا احتجينا بطريقة قانونية معناها كبيرة، وكنا ننتظروا انه كي احنا خاطر قانونيين عندنا الحق، قلنا معناها ما تكونش الحق باش تطيحونا المستوى الثاني واحنا مازلنا ما لعبناش. دونك عرفنا اللي باش تكون ردة فعل باش تكون بالتحكيم، مش باش تكون حاجة أخرى، خاطر قانونيا احنا كنا ندافعوا على
1: وقانونيا على ممكن العملية انك انت موجود ومبرمج في المستوى الأول والتصنيف الأول تلقى روحك في التصنيف الثاني
2: قبل أسبوعين من الدورة، معناها مش حتى قبل 6 أشهر ولا بعض، قبل أسبوعين يعني من الدورة فريقنا مش يسافر وما قالونا. المهم سي فوزي ذيب كلها كواليس كما تعرفوا في الرياضة موجود مش موجود، لكن احنا ندافع على الجامعة متاعنا وعلى فريقنا بكل ما أتينا من جهد ولعبنا المستوى الأول. أنا حبيت نقول اللي احنا ربحنا الحقيقة فريق معناها ممتاز جدا، تحية لجميع اللاعبين اللي بلاو بلال حسن ما تدخلوش حتى قطرة عرق على الميدان،
1: ورانا نحكيه على منتخب أقل من 20 سنة
2: نعم. وحبيت نربط سي فوزي يقول اللي احنا قاعدين نعملوا في استراتيجية كاملة لإعادة فريق الأكابر ب15 لاعب، واليوم متأكدنا اللي احنا ماشيين في الثنية صحيحة، هل تكوين بدأ يعطي في الأكل متاعه، وإن شاء الله بلوا ليدات هذوما مع الأكابر اللي موجودين توا واللي موجودين في فرنسا باش نرجعوا فريق الأكابر معناها فريق قوي يكون يرجع معناتها المكان الطبيعي. والهدايا زاد نقول مرة أخرى، ما تعرفش نحكي على استراتيجية واللون تيرم، الفريق النخبة اللي تعمل في باجا سنتر دي فورماسيون ديليت اللي تعمل في باجا 2023 بدايات في الأكل متاعه، فريق النخبة اللي يضم أقل من 18 سنة. الفريق تاع اليوم اللي لعب البارح تقريبا فيه 80% من اللاعبين تاع فريق التكوين هذا،
1: مركز التكوين متاع باجة، نعم
2: متاع باجة بدا يعطي في الثمار متاعه، وان شاء الله عامين ثلاثة أخرين باش تشوفوا نواة كبيرة وفتاع فريق كبير ويرجع للساحة الأفريقية من الباب الكبير إن شاء الله.
1: نعم هو فقط سي حلمي البطولة الأفريقية منظمة في أوغندا، يعني سمعنا برشا كلام على أوغندا، على مرض أيبولا، مع كذلك على إشكالية على مستوى الأمن في أوغندا، لكن البطولة صارت
3: حتى الملعب زاد سي فوزي. قبل كل شيء نسلم على سي حلمي، سلم عليه برشا، حتى تفرجت أنا في المقابلة، المقابلة متاع البارح كنت نحكي لك قبيلة في الأوب، حتى الملاعب ما عجبونيش، حتى الكاليتي متاع الملعب ماهيش ولا بد. الحاجة البارح اللي لاحظت أنا ما نفهمش برشا في الرجبي الحقيقة، ما وين نلقى منتخب وطني نتفرج؟ تحس اللاعبين حتى في التصريحات متاعهم بعد المقابلة نفس الكلام اللي حكيه سي حلمي، معناها فما حاجة توجع من داخل، أنك اليوم ما خليتش تتلعب بالرجبي للرجبي، الكرة للكرة، فما حاجات أخرى تلعب. حتى أرضية الملعب ماهيش ولا بد، أنا قلت لك حتى عندي 1%، أما تحس أرضية الملعب والجو والمناخ والأجواء كلها ماهيش هي، أما الحاجة الباهية تحس الوليدات قاعدين يلعبوا على المريول.
2: يعطيك الصحة سي حلمي، بالضبط الملاحظة متاعك في مكانها، وإحنا حتى في التصريحات يعني منبهين نقبل على اللاعبين باش نجبدوش حكاية التحكيم ونجبدوش حكاية الكواليس، نحن نلعبوا الرجبي على الميدان، ذاك دورنا احنا كمسؤولين باش ندافعوا على الجامعة متاعنا، لكن الحقيقة كانوا في مستوى كبير، احنا حتى شهادات من فنيين من افريقيا، معناتها قالونا ما اول مرة نشوفوا فريق تونسي اقل من 20 سنة بالمستوى هذه، ناميبيا ما تحركتش بالكل، حاملت لقب، جاتها فرصة وحيدة في غلطة معناها فردية اللي غالبة تصير في الكورة، معناها مركيو بي ام ال سي بون هلا غالب ساريف، اما ربحنا كما قلت لكم فريق للمستقبل.
1: نعم.
2: كيف كيف تنظيم كان برشة بيرتيرباسيون الحقيقه، كل مره في بلاصه، هاو ايبولا هاو بطلنا. نحب نشكر لهنا اللجنه الطبيه نتاع الجامعه التونسيه للرجبي على راسها معناتها سي عماد مرابط، الدكتور عماد مرابط اللي عملوا كل شيء من تونس، التلقيح الدويات، اللجنه كامله لاهيه بالفريق نتاعنا بالوفد كامل باش نقص لو ريسك تاع المرض هذا تاع ايبولا، ورغم والله التكاليف نتاعه كبيره كبيره كبيره على الاخر، حتى تلقيح مش موجوده حتى في باستور، معناتها تحيه زاد اطارات باستور باش وفرونا التلقيح اللازمه. الحقيقه كانت برشا خدمه تحذيرات كبيره عملناها كجامعه، الله غالب ان شاء الله. توا احنا عندنا مقابله نهار الثلاثاء اللي هي على المركز الثالث، ومهمه برشا لنا احنا، لانه الثلاثه الاولانيين يقعدوا يلعبوا في المستوى الاول والرابع يطيح المستوى الثاني، مش نلعبوا مع زيمبابوي. قاعدين نتكلموا احنا مع الفريق كيف كيف سي محمد الصحراوي معناها عضو جامعي والمكلف بالمنتخبات مع المدير الفني موجودين على عين المكان لتأثير اللاعبين باش ننساو هالهزيمة القاسية. اول مرة انا يعني نتوجع واحد الناس جاتني، اول مرة ديما نقبل الهزيمة، لكن المرة هذه الحقيقة ما نجمتش نقبلها فاسيلمون.
1: اما نفرحوا توا، نفرحوا اللي عندنا منتخب ان شاء الله منتخب المستقبل. يبقى معايا سي حلمي، ابقى معايا سي حلمي، لانه زوز مسابقين توا باش نحكيو على المسابقه الاولى في برنامجنا. الفائز بالمسابقه الاولى باش يتحصل على زي رياضي كامل من اهداء الجامعه التونسيه للرياضه للجميع، لكن زاد الثاني ماهوش باش يروح يديه فارغه الجائزه من الجامعه التونسيه للرجبي، هاي كره رجبي اللي قاعد يتفرج فينا توا هي قدامي، ينجم يربح معانا. ناخذ المكالمه الهاتفيه الاولى. الو مساء الخير.
4: الو عسلامه.
1: اهلا وسهلا.
4: عايشك لاباس.
1: شكون معانا؟
4: معك محمد الفرشيشي من حي الزهور.
1: محمد الفرشيشي من حي الزهور، وتحيه كبيره لكل مستمعينا في حي.
3: عندهم مهرجان يبدا اليوم. محمد عندكم مهرجان كبير برشا يبدا اليوم، وبربي بالمناسبه انت جبت حي الزهور، تحيه الاهلي حي الزهور، تحيه الاهلي الملاسين اللي اعطاوا مثال يحتذى به في 5 أيام متتاليه، مهرجان ولا اروع، اعطاوا وجه رائع جدا من السهرة الأولانية اللي صارت مع إيهاب توفيق، ثم السهرة الثانية مع وليد التونسي، ثم السهرة الثالثة صارت مع جنجون، السهرة الرابعة للصغيرات، وصارت البارح ولا يوت البارح ختامها مسك مع بلتي. تنظيم ممتاز جدا، أعطاه الصورة.
1: أي شو عندكم في حي زهور أنت يا محمد؟
4: والله صفا مشيت أنا الملاسين الحقيقة، سيرين مرابط يعطيها ألف صحة، وتحية الحلمي يا أخوي ذكرنا تليفون الشعبية يعطيه الصحة، فهمني، وإن شاء الله ديما كل عام تنظمونا في الملاسين، خاطر الملاسين تربط حي زهور سيدي حسين كل فرد سيكتور سي جومي فهمني كل
1: نمشيو
4: متنفس وحيد ما عندناش دار ثقافة في الملاسين فما المهرجان
1: على الأقل. ومهرجان حي زهور شنو هي الأسماء الموجودة فيه؟
4: والله ما عنديش فكرة
3: محمد علي أب شو قال زياد هاني بعدك زياد غرسة محمد علي الأسمر فما يذور إيمان الشريف كان صدقني ربي محترم جدا
4: حفالي
1: وإحنا جونا حفالي زاد في إذاعة الشباب. خلينا نشوف المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
5: ألو مساء الخير.
1: أهلا وسهلا
5: عايشك
1: شكون معايا؟
5: زينة معاك.
1: مرحبا يا زينة. منين يا زينة؟
5: من تونس.
1: مرحبا من تونس. قاعدة تمشي المهرجانات قال السهرات؟
5: لا
1: شاد الدار. مرحبا بك مرحبا بك يا زينة. مهتمة بالكورة بالرياضة بصفة عامة؟
5: لا مانيش نحب نسمع النتائج تفرحني ونفرح. لا نسمع نسمع رياضة مش بحب الحق ما بتعرف
1: تمارس الرياضة ولا
5: لا حاليا لا
1: لا لا يلزمنا نمارس وكلنا الرياضه. روح حتى اللي يمشي المشي رياضه
3: حتى في الدار لازم
1: تعمل رياضه وفي الدار وانت تقضي وتدور وتعمل فك الحركات نتاعك راهي رياضه. وتحيه للمراه التونسيه كل
5: محرومه من المشي.
1: لا لا باس ان شاء الله لا باس يا زينه لا باس. مرحبا بيك وان شاء الله تحياتنا لكل الساده المستمعين بطبيعه الحال. يا محمد وزينة السؤال كنا طرحناه قبل موز أخبار ماضي ساعتين ونص. وقتاش فازت تونس بالميدالية الذهبية في كرة القدم في الألعاب المتوسطية؟ خلينا نسمع محاولة من عند زينة.
5: لقاء في تونس
1: الميدالية الذهبية للألعاب المتوسطية في كرة القدم وقتاش ربحناها؟
5: في تونس هي قامت دورة
1: اي في تونس اي
5: 2001
1: محمد
4: بتبيع العاب البحر الابيض المتوسط 2001 في تونس
1: 2001 وتبقى تاريخ بطبيعه الحال. نقطه نقطه ثم توا نقطه فاصله بينك انت وزينة. من هو كنا حكينا عليه قبل موجز اخبار ساعتين ونص مدرب المنتخب الاولمبي التونسي اللي بيشارك في الالعاب المتوسطيه؟ يا محمد
4: نجاوب ولا تجاوب هي ما نعرفش.
1: لا هات الإجابة من عندك أنت.
4: سكوليو.
1: به زينة.
5: سكوليو بتبيع.
1: لا لا لا
3: حبيت زينة تربح الحقيقة محمد غير ما تغش حبيت زينة تربح أنا.
1: لا لا
3: ركزت شوية.
1: أما إجابة غلطة من عند الزوز متسابقين. نعطيهم سؤال آخر فاصل. نعطي سؤال فاصل. أنا راني حكيت على من هو المدرب الحالي اللي باش يشارك في الألعاب المتوسطية اللي باش يصير في إيطاليا بداية من نهار 18 أوت؟
4: جاوبة.
1: أي تفضل محمد.
4: أنيس بوجلبان.
1: زينة.
5: أي سمعته هذا وكنت قلت أنت مسلوب حتى في مصر ورفض
1: بالشيء. أي اللي هو؟
5: أنيس
1: بوجلبان. أنيس بوجلبان. نقطين نقطين. مباراة قوية مباراة قوية. نمشيو البلانتيات. لا لا نمشيو
4: قبل
1: وبعد نجاوبين باهي. نمشيو للحصص الإضافية. نمشيو للحصص الإضافية ومن بعد إذا كان تواصل التعادل نمشيو للضربات الجزاء. نحتفلوا بالأيام هذه بالطبيعة بالعيد الوطني للمرأة التونسية. لاعبة وصلت المركز الثاني على مستوى العالم. ثم لاعبة تونسية وصلت للمركز الثاني على مستوى العالم. يا زينة. لا لحظة زينة عاد الأولوية عن زينة.
4: هاي بار.
1: يا زينة.
5: قلت
1: لك فانا اختصاص رياضي. لا اسمع محمد قال لك كاية سهلت لها برشا. لا لا ثم لعبة تونسية وهي الوحيدة اللي وصلت الثانية على مستوى العالم. حبيبة الغريبي. حبيبة الغريبي هزت ميدالية ذهبية في بطولة عالمية. اي
4: أونس جابر في التنس، أونس جابر في التنس،
1: أونس جابر في التنس. مبروك عليك محمد الفرشيشي الجائزة الأولى واللي هي زي رياضي سيرفاتمون من الطراز الرفيع. نقول راهو لابس منها محمد بن حميده ولابس منها حلمي عون.
4: لابس منها حلمي عون معناتها منور.
3: ربي يفضلك يا محمد، ينور ذاتك، ربي يبارك لك.
1: زينه ما نخليش ما نخليكش تروح يديك فارغه، وبما انه زينه ما عندهاش برشا في ممارسه كره القدم، انا باش نعطيها جائزة اللي هي زي رياضي. كيف محمد زي رياضي الزينة من تونس. مبروك عليكم الاثنين زوز أزياء رياضية. هاك نخليو الكرة المتسابق آخر سي حلمي بن صالح.
2: نعطيهم كل واحد كرة ركبي للمتسابقين الزوز.
1: كبر
2: قلبي. كل واحد كرة ركبي للمتسابقين الزوز.
1: هاي مبروك عليك محمد الفرشيشي وزينة كذلك زي رياضي وكرة ركبي المحمد والزينة. مبروك عليكم، نتصلوا بكم إن شاء الله باش تجيوا تتحصلوا على الجائزة متاعكم. المسابقات والهدايا مازالت متواصلة في حصتنا اليوم من سابر كويز 100% إسبور. نسمعوا نغم ومن بعد نرجعوا نواصلوا المشوار حتى الأربعة متاع العشيه.

0: ان شاء الله تكون الانغام اللي قدمناها لكم حلو تتماشى مع طلباتكم بطبيعه الحال. شنو رايك محمد بن حميد؟
1: الاجواء طيبه،
0: الاجواء طيبه، العصافير وتزقزق
1: جاوبيه مادام حلمي وخلود.
2: فما حاجه زاده بالله انا مقبليك توا الاخوه الخيال الكل يسالوا فينا على الميركاتو، رانا نحن ما نعرفوش معناش فما ما فماش في الميركاتو. اللي نعرفوه انه اليوم فما سوق الانتقالات، خاطر كلها تسال وين ترى سبور ولا بلاتو تاع سبور كلها تسال على الميركاتو. زاده نحن رانا ما عندناش معناها مصادر موثوقه 100% باش نجم نقول لك راهو اللاعب هذاك سيء واللاعب هذاك سيء. اللي نجم نقولوه انه سوق الانتقالات اليوم قاعده تشهد في
0: حركية
2: كبيرة برشا، في نسق تصاعدي، قاعدين نسمعوا في لاعبين، فما لاعبين صحيح فما لاعبين ليه. وزاد حاجة بركة للمستمعين، ما تنسقوش وراء الباجيت، مش كل باج تهبط خبر راه معناها صحيح. صحيح واللي فيه الخير طول الصفحة الرسمية نتاع الفريق هذاك تهبط كل شيء.
0: أنا نقول لهم زادة تبعوا زادة سامر سبور غدوة إن شاء الله على موجة إذاعة الشباب، تبعوا زادة الفقرات والحصص الرياضية خاصة في إذاعة الشباب، كل انتداب رسمي راهو نقولوه رسمي راهو يتم الإعلان عليه في برامجنا الرياضية. أنا باش نهزك أنت يا حلمي توا، أنت ومحمد وخالد باش نهزكم إلى ولاية تعز علينا برشا، ولاية متميزة جدا اللي هي ولاية مدنين في الجنوب التونسي.
2: فكريبا كليماتيزي أخويا المدنين.
0: لا لا لا، أنت أكيد كي باش تلقى الأجواء في مدنين. ها باش تلقى البرود والنسمة الحلوة هكا ولا لا؟ مسعود الرحال مرحبا مسعود.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بضيوفك وسهلا بالمستمعين.
0: قال لك حلمي قال لك نمشيو في هاي كهرباء كليماتيزي المدينه.
3: تودي علاش؟ يجي بالباراشيت.
0: اي مسعود، ثم انشطه وثم حركيه كبيره تابعه الرياضه للجميع ومهرجانات واجواء شبابيه كبيره في مدنين.
3: والله الحقيقه صحيح، احنا تو في ذروه النشاط الصيفي خاصه في وزارة الشباب والرياضة، معناها نشاط مكثف جدا على في الشطوط، واحنا عندنا أنشطة إضافية تتبع الجامعة التونسية رياضة الجميع، منها مهرجان السلام اللي هو دوبلاش قبل، معناها مهرجان السلام يمتد على 3 أيام واللي تشرف عليه الجامعة التونسية رياضة الجميع بالشراكة مع دار الشباب سيدي مخلوف وجمعية رياضية سيدي مخلوف.
0: والجمعية الرياضية بسيدي مخلوف، وتحياتنا لكل مستمعينا في سيدي مخلوف وفي مدنين. مهرجان السلام شنو الخاصية نتاعو اللي أجدل عليه الستار مؤخرا؟
3: هو نبدأ من النسخة الأخرى، هي النسخة اللي انتهت، هي النسخة السادسة للمهرجان. يعني بصراحة انطباعات جيدة على المهرجان لأنه المخرجات نتاعو كانت جيدة. نعمل في مهرجان السلام ضمن مشروع تنموي، لأنه سيد مخلوف هي معتمدية معناها داخلية تبع ولاية المدين، ولكن عندها نقاط قوة من بينها الشريط الساحلي اللي هو يمتد على 84 كيلومتر. تصور 84 كيلومتر شريط ساحلي، لكن مش ما عندناش شط أو يحتضن العائلات المصطفى في سيدي مخلوف أو خارج سيدي مخلوف. فكانت الفكرة الأولى في النسخة الأولى إنه نساهموا أو الجامعة تساهم أو دار الشباب والجمعية وكل الشركات ومعانا حتى وزارة الثقافة ومعانا حتى وزارة أخرى معناها متداخلة. كان الهدف بتاعنا إنه نبنيه على فكرة إنه يكون عندنا شط معناها مريح و و و و ويحتضن كل الأهالي والمصطفين.
0: وينجم يحتضن حلمي عون.
3: نعم.
0: وينجم يحتضن حلمي عون.
2: يحتضن حلمي. انا كان نمشي غادي من رواح خاطر مشيت قبل نعرفها مدنين وجربه وجرجيس حاجه كبيره برشا، خاصه اهالي مدنين. انا جربه عشت فيها 3 سنوات جربه، كنت نتعدى برشا على جرجيس، تعدى برشا على مدنين بكل امانه. يعني نحكي لك سنه 99 98 اتذكر ناس فوق الخيال، خالد فوق الخيال، عندهم اهالي فوق الخيال.
4: جنوب التونسي بصفه عامه
2: مدنين، جربه تحيه الجربه، زاد نحكي على حومه السوق، نحكي على حومه المرسى، نحكي على مدنين سونتر، نحكي على العكاره، تمشي بكل
0: شيء. ونحكيو على سيدي مخلوف. سيدي مخلوف راهو جمعيه الرياضه للجميع بسيدي مخلوف، يعني اعطات صوره مميزه جدا للرياضه في تلك الربوع، ولا مسعود؟
3: بالطبع بالطبع، وهذا والحمد لله بفضل الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعندنا المبدأ التطوعي مهم ياسر. نحب الأمانة نشكر كل من يسمع فيها الوليدات والبنيات اللي هم متطوعين معنا في الجمعية، اللي هم يخدموا معنا، وقاعدة الجامعة التونسية قاعدة تكبر في فكر التطوع اللي حب نبنوا عليه البلاد، خاصة في المحن النارية ووقت الضيق بالرسمي. تشوف شباب وشباب معنا مشروع قادر لقدام، وهذا شيء يبشر بالخير إن شاء الله
0: إن شاء الله. أنا كنت باتصال معاك منذ قليل، قلت لي راني غاتس يعني في ذروة النشاط، ايش عندكم اليوم؟
3: هو بالضبط اليوم احنا دوب كملنا ولامس معنا المهرجان، وانطلقنا في برنامج وطني لتنشيط المدن النشاطية، وهذا يمتد على مستوى 10 ايام. وتعرف الصباح نخدمه ما شاء الله، معناه احنا نخدمه في رعية كبيرة برشا في الدين في وزارة الشباب والرياضة. احنا مجموعة بتاع زملاء وزملات، لأننا قسمنا رواحنا بشكل ان نحبوا ننجحوا كل البرامج الوطنيه الموجوده في ولايه المدين، والدليل انه احنا الصباح في برنامج وطني بتاع مدن شرقيه، والعشيه في برنامج وطني بتاع تنشيط الشباب على الشواطئ.
0: ممتاز جدا.
3: يعني نحبوا ننجحوا كل التظاهرات بالامكانيات اللي عندنا، على الاقل البوتنسيال المال الموجود هنا، نحبوا نعطوا فكره جيده على التنشيط في ولايه المدين اللي مستحقه تنشيط، ونحبوا زاده الفئه المستهدفه الجروب سي الموجود هنا، شباب متعطش للنشاط، شباب متعطش للرياضة، فنحبوا احنا نكونوا سبب في الشيء هذا أكثر الأقل،
0: وخاصة أنكم في شراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع اللي بالطبع. تعنى بكل الاختصاصات، راهو مش كان في رياضة معينة.
3: بالطبع، وأنا هناك عضو جامعي للجامعة التونسية للرياضة للجميع، احنا قاعد نخدم الحمد لله معناها في كل الجنوب الشرقي، أن يكون عندنا ريزو هيك يعني باش نقوي كل التظاهرات الموجودة اللي الجامعة عندها فيها باع وذراع، وقاعدين نسألوا على الأقل إذا كان ما يمكنش بالإمكانيات نجم نتنقلوا احنا كعضو جامعة، وبرشا معايا زملاء من هنا نتنقلوا باسم الجامعة ونعاونوا على من مستوى الفكرة حتى في الإنجاز.
0: ثم كدوات قاعدين توزعوا فيهم ولا
3: اللي كدو؟
0: اي
3: أحسن كادو هو الفرحة والابتسامة اللي نشوفه فيها في عيون الناس، خاصة في صفوف الشباب.
0: وإحنا أحلى كادو توصلنا هي صوت المستمعين اللي قاعدين يكلموا فينا من مختلف ولايات الجمهورية. ابقى معي مسعود، خلنا نستقبلوا مكالمات هاتفية الخاصة بالمستمعين والمسابقة الثانية. تفضل مسعود.
3: نعم
0: تفضل تفضل.
3: اي شكرا فهمت. وعندنا في نفس الوقت عندنا مقترح اللي هو قدمته وزارة الداخلية، واللي هو باش تنفذ بالشراكة مع الجامعة التونسية لرياضة الجميع، اللي هو باش يكون معنا مستوى كل الولايات الجمهورية، اللي المقترح مقترح ألعب وتعلم صنعة، ومقترح مصيف ذات مخيم هذايا اللي قاعد يخدموا فيه مع الشباب، لأنه نحاولوا ندخلوا الشباب في التمكين الاقتصادي، ونحاولوا نرجعوا البوصلة الصحيحة للشباب باش يولي يرجع للصنعة للأعمال اليدوية للحرفة لكل ما هو يهم مشروع الشاب القاعد كسواء اللي هو في شخصه البروفيل بتاعه وإلا للعائلة أو للحي بتاعه. وهذه مشاريع معناها حاولوا حتى ينجحها بالتزامن مع ذروة الأنشطة اللي كنت حكيت لك بكري.
0: نعم، والبرنامج هذا مع وزارة الداخلية أكيد حكينا عليه الأسبوع قبل الماضي مع مروان الشايب، حكينا عليه الأسبوع الماضي كذلك، وباش نكونوا في شراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. خلينا نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
5: مساء الود والسعادة والهناء.
0: أهلا وسهلا، شكون معايا؟
5: معك مدام نسرين.
0: مرحبا. منين يا نسرين؟
5: من تونس.
0: مرحبا بك يا مدام. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا.
5: مرحبا
0: بك، شكون معايا؟ منين يا سماح؟ منزل بورقيبة. وحكينا قبيل على منزل بورقيبة، وتحية كبيرة لكل مستمعينا في منزل بورقيبة في تونس في مختلف ولايات الجمهورية. هاي توجه لك التحية نسرين يا سماح.
5: مرحبا بك يا سماح.
0: إن شاء الله الأجواء قاعدين تسمعوا فيها طيبة على موجات إذاعة الشباب.
5: عشرة لعشرة، أنا بنت إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك. ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب، واحنا نكونوا فرحانين. تفضل.
5: الو، انا تعرف اللي تحكي معاك شنو هي؟ مانيش يعني كامله، راهي كفيفه.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك يا نسرين.
5: كفيفه اللي تحكي معاك، ماشي
0: عاديه. لا لا، عاديه عاديه، كل مستمعينا
2: مهما عاديه كانت... وخير منها زاد. انت تشوف بقلبك وتشوف بروحك وتشوف كل شيء.
5: تحيه للذيب،
2: تحيه ليك
5: وما احلى طلتكم،
2: وبوسه بوسه كبيره على راسك، وانت شرف لينا، وانت مراه والف مراه، وانت عز النساء، وان شاء الله ربي يفضلك، وان شاء الله ربي يفضلك وليدتك.
0: وباش نعطيك حاجه يا نسرين. مرحبا يا نسرين. باش نخصوا حصه كامله لذوي الاحتياجات الخاصه، وباش نحكيوا على ابطال.
5: ربي نسمع ونتفرج، حتى بالترج انا ما عنديش لا تلفزيون ولا شيء، حتى نتفرج الكوره ما عندي.
0: اك تسمعنا تسمعنا تسمعنا، واحنا نحاولوا نوصلوا لك الصوره كما هي موجوده، وان شاء الله.
5: ما عنديش راديو ولا تلفزه، والله لا عندي. لو انا تعرف واقفه في القايله، يعني واقفه برا نستنى في القايله.
0: لطف عليك.
5: يعني طلباته، والله باش نكلمكم انتم طلباته بالفلوس.
0: لطف عليك يا نسرين. انا لاول مره باش نعطي زوز جوائز المستمعين بدون حتى سؤال، اي بدون حتى سؤال. نسرين وكذلك سماح من منزل بورقيبه، زوز ازياء رياضيه مهدات من الجامعه التونسيه للرياضه للجميع. توافق لي مسعود ولا؟
3: نوافق 100%، وشكرا على الحس التضامن الانساني، وهذا هو مبدا اللي لازم نشتغلوا عليه الناس كل. نحييك من منبر هذا، نحييك، يعطيك الصحه.
5: ولكن يا سيدي فوزي، قانون اللعبه لازم السؤال.
0: قانون اللعبه لازم سؤال.
2: مع نسرين ما فهميش سؤال.
0: لا لا، انا قلت نسرين وسماح الزوز باش نعطيهم زوز جوائز كل واحدة.
5: وانا بيا تاخذ رقمي سماح ونحب نكلمها.
0: اي علاش ليه؟
5: انا كنت حاسه كنت نجاوب على السؤال اللي هي بالغلط.
0: باش تجاوب بالغلط باش تعطي الجائزه النسرين.
5: والله حتى انا ما انا نعطي الاخت ما يفيد.
0: كيفاش مسعود؟
3: نحب نعاونهم في الاجابه قبل ما نسمع السؤال.
0: انا مش باش نعطيهم سؤال يا مسعود.
3: ايه كان زمان نعاون بالاجابه من غير سؤال.
0: انا باش ندلل توا على سي مروان الشايب، واكيد قاعد يسمع فينا.
3: اي
0: نسرين وسماح الزوز هذيك، سماح لانه قلبها كبير وقالت باش نحب نجاوب بالغلط باش نسرين تربح، ونسرين كيف كيف، وان شاء الله على شليه تتواصلوا مع بعضكم، وبالعكس هذا هو الهدف.
5: تاخذ رقمي وتكلم لي توا.
0: على شليه. وهذا هو الهدف نتاعنا في اذاعه الشباب، اكل نربط الصله بين مختلف الاطراف. مبروك عليك نسرين، مبروك سماح، يعطيك الصحه مسعود.
5: الو،
3: يعطيك الصحه.
0: تفضل نسرين.
5: يرحم والديك. انا ماذا بيا راديون ولا حتى تليفون باش نكلمكم؟
2: يا سيدي راديون او من عندي انا ناخذ لك راديون. قل لي كيفاش نتصل بيك، وانا ناخذ لك راديون من طراز عالي، وما تحط شيء في بالك ويجيك راديو. قل لي انت وين موجوده، تو بعد ناخذ من عند سي فوزي رقم الهاتف نتاعك وناخذ لك راديون من اعلى طراز. ما عنديش مزايه، ما تبكيش.
0: يعطيك الصحه، وما نحبوش البكي نتاعك نسرين، حبوك ديما فرحانه. واللي يتصل بينا في اذاعه الشباب واللي يسمع اذاعه الشباب، ماذا بينا الناس الكل تبدا فرحانه.
2: بعد الحصه نحاول كيفاش نتصل بيك وكيفاش نوصل لك ان شاء الله الراديون باذن الله.
0: عن طريق اذاعه الشباب بطبيعه الحال، هاكا الراديو هاكا تكفل به صديقنا حلمي، وان شاء الله تكون الجائزه توصلك في اقرب وقت ممكن. يا نسرين نسمع اغنيه؟
2: نسمع
0: اغنيه.
3: يلا مغادر انا
0: نخليك انت المجال تو مع الشباب الموجودين معاك تو، ونقول لكم ان شاء الله عشويه طيبه في مدنين
3: ان شاء الله. بارك الله فيك، خاطر نحضروا العشويه لازم نلتحق بالمجموعه. بارك الله فيك ونحييك من مدنين.
0: شكرا مسعود الرحال.

0: صابر الربيع على الطاير، وانت حاب نمشيو على اليمين ولا على اليسار؟ نمشيو الورديه ولا نمشيو الحي الخضراء؟
1: نمشيو خويا على اليسار. على اليسار
0: نمشيو الحي الخضراء. نمشيو الحي الخضراء ونحكيو على الخضراء الرياضيه. ومنذ قليل قلت لكم راه ثم برشا جديد، لان كنت مع سي محمد بن خليفه رئيس الرابطه رابطه الهوايات المستوى الثاني. شوفوا خالد كيفاش ركز معايا مليح.
2: اللعبه
0: عنده وعندك انت زاده. نحكيو على الخضراء الرياضيه، قاعدين في حركية كبيرة برشا لإعداد الرزنامة، لإعداد برنامج الموسم الرياضي الجديد، وقتاش باش يبدأ؟ إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم سي محمد بن خليفة يبدأ حاضر معانا ونعطيه كل التفاصيل للموسم الرياضي الجديد. فقط ممكن نعرف ثم إجراءات إدارية، ناخذ الكونفيرماسيون نتاع الجامعة نتاع لجنة المسابقات، ومن بعد نحكيو عليها. محمد بن حميد، بين السعودية وتونس، ها؟
1: تونس.
0: تونس.
1: تونس. في الخدمة تونس. في الفلوس سعودية.
0: آه.
1: ماديا سعودية. خدمة والشيخة لهنا في تونس. سيرتو حتى في الليجيون.
0: وخاصة في حي الخضرة، لأنها منبع لتكوين

0: شبه
1: والله تصدق سي فوزي انا خدمت في الاسبيرونس في الكلوب بنعروس اريانا وتوا حي الخضره وخش للسعوديه. اقسم بالله الراحه النفسيه كمدرب ولا مدير فني في حي الخضره راحه البلاوجه بحذايا سي حلمي. واحد تخدم مرتاح، لا فما جرياج لا فما لي بارون لا فما حس لا فما حتى شيء، فما خدمه صغار تترين تشيخ اوب وتروح على روحها، ما فما حتى شيء. هذا شبي ولدي ما لعبش، بي ولدي ما لعبش، عاملين برنامج باهي دو كاتيجوري في كل صنف. اللي ما لعبش في الأ راهو باش يهبط يلعب في البي. معناه اهم حاجه نحن في لي جون عندنا الكومبيتيسيون، يبدا جوار كومبيتيتيف. ما لعبش مثلا نقولوا عندنا دو مينيم هما الاعمار 2011 2012، ما حناش عاملين 2011 واحد ام 2012 واحد، عاملين بار نيفو، نيفو أ نيفو بي
2: اوتوماتيكمون في كل كاتيجوري،
1: كل كاتيجوري كلها تلعب،
2: الناس كل تلعب.
1: ما فماش ما حتى في البريباراسيون معنا نحضروا في الماتشويات لي ماتش اميكو اوتوماتيكمون لي جون كلها تلعب، صغار كلها تلعب،
0: والاولياء يبداو متهنين على اولادهم مع الصغيرات،
1: متهنين اطار فني كوف غاديكا. اهم حاجه قلنا نحن ديما الكومبيتيسيون، شنو شنو شنو دوره الاب والاولياء؟ اعطيني ولدي يلعب، الصغار كلها تلعب سواسيه. تبدا بعديك الشامبيونا قلنا ما لعبش في الـ في الـ في الـ
2: في الآ يلعب في البي،
1: باش يلعب في البي،
0: يعني كلها تلعب وكلها تشارك وكلها تمارس الرياضة. وهذا هو الهدف نتاعنا، أنه نخليه الناس كلها تمارس الرياضة
2: بالضبط. وهو أهم حاجة في العمر هذاك، يلزم يلعب صغير، يلزم يلعب، يلزم يدخل كومبيتيسيون، يدخل كونكيرونس، يبدا موتيفي، يعرف شو معناها كومبيتيسيون، باش هكاك يتكون بشوية بشوية، معناها يكون في النيفو بي، ينجم بالكومبيتيسيون يتحسن، بعد ما نعرفش ثلاثة شهور ستة شهور عام يطلع للنيفو أ، يعاود يدخل في لي تيست يلقاه تحسن وكذا. سينو اذا كان ما يلعبش ما نجمش يتحسن في كرة القدم، ما تحسن كان الماتشوات والكومبيتيسيون، زيد اونترينمون ما غير ماتشوات راك ما عندك وين توصل.
0: ان شاء الله بالتوفيق للجميع. وبعد شويه تو نرجع لك محمد، لانه نحكيو على المدربين ونحكيو على الاطارات الفنيه التونسيه اللي موجوده بكثره في شمال افريقيا، في الخليج العربي، في السعوديه، وقاعده فارضه الاسم نتاعها وفارضه كلمتها في كل البطولات الموجوده خارج تونس. بعد موجز اخبار مالي 3:30 اكيد باش يكون معنا سي اشرف خليفه، ونحكيو كذلك على المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بالمركب الشبابي بزغوان. نعود بعد الموجز.
3: سامر كويز 100% سبور. سامر كويز 100% سبور. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية في رق نجوم رياضية، كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم، جو ترفيهي وجوائز قيمة للفايزين. سامر كويز 100% سبور.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية،
5: نفس الروح نفس الإحساس،
6: نفس الإحساس،
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. تتواصل إلى يوم غد عمليات تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله حذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. فندت شركة تونسية للملاحة ما تم تداوله بخصوص إلغاء عدد من رحلتها دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب للأعوان، مؤكدة أنها تعمل جاهدة لضمان عودة الجالية التونسية في ظروف طيبة دون أي إلغاء للرحلات أو تغيير للبرمجة. مدينة الحمامات تحتضن عشية اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات، ويجمع المنتدى مستثمرين ورجال الأعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. تفتتح الليلة فعالية الدورة 35 للمهرجان الصيفي بفوشانة من ولاية بن عروس بعرض الزيارة، وذلك بالمركب الرياضي متعدد الاختصاصات لتتواصل إلى 15 من أوت الجاري. ويشمل برنامج المهرجان على 7 عروض مختلفة تجمع بين السهرات الموسيقية الطربية والفنون الشعبية وعروض للأطفال إلى جانب عدد من العروض المسرحية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
18: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
16: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
19: نعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
16: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا طوس
6: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
16: عدل موجتك وصيف معانا.
6: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: متروحش تضيع الميه
1: وي
0: في حرد سقايي على من علم.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: مبروك للي ربحوا معانا اليوم: محمد الفرشيشي، نسرين مطاوة، سماح الحريزي، زينة خطوش، اللي ربحوا معانا وإن شاء الله الاتصال بيهم باش يتحصلوا على الجوائز متاعهم. وإن شاء الله كما وعدنا نسرين مطاوة إن شاء الله نقصوا حصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه هم زادة يحبوا يعطيوا رأيهم في مختلف المواضيع الرياضية اللي قاعدين نتابعوا فيها. ونستقبلوا مع بعضنا سي أشرف خليفة، المنسق العام للمصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بالمركب الشبابي بزغوان. سي أشرف مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الشباب.
1: شنو حوالك؟ شنو حوال زغوان؟
2: الحمد لله الحمد لله، ربي يبارك لك.
1: ثم نسمة توا
2: الحمد لله.
1: ثم النسمة موجودة في زغوان سي أشرف.
2: نعم سي فوزي،
1: قلت لك ثم نسمة توا في جبل زغوان.
2: لا ما شاء الله، هاي لا الدنيا تقف تتحسن، هاي لابد،
1: اي لا بدات تبرد شويه وبدات النسمه تهب على جبال زغوان، وخاصه اللي يقول زغوان يقول ما زغوان. هكا ولا
2: اكيد الماء والكعك الورق،
1: الماء وكعك الورقه والنسري والمغاور الجبليه
2: والاستغوار والرياضات الجبليه.
1: اي تولي يسمع فينا الاستغوار والرياضات الجبليه، شنو هي الرياضات الجبليه؟ شنو هي الخاصيه نتاعها؟
2: والله هو المصيف الحق كما دعت وزاره الشباب والرياضه ان تشارك الشباب في اختيار المواضيع اللي تم نتاع الاكتيفيتي نتاع الصيف،
1: وهي حاجة إيجابية جدا قاعدة تقوم بها الإدارة العامة للشباب. راهو السياحة ماهيش شط وبحر فقط، راهو في بلادنا وخاصة حتى في الولايات الداخلية، لأنه ثم شكون من تونس، من بنزرت، من نابل اللي يحب يدخل لك الولايات الداخلية واللي يحب يمشي يكتشفك المخزون الطبيعي والمخزون الثقافي والرياضي الموجود في الولايات الداخلية.
2: وهذاك علاش نحن شعار المصيف نتاعنا مغامره تحدي واكتشاف، خاطر نعطيه فرصه لشبابنا انه يكتشف المغاور الجبليه في زغوان، يتمتع برياضه التريوليين اللي هي التزلج على الحبل باش نسهلوها اكثر، التريوليين اللي موجوده في جبل زغوان
1: هذه بالذات، خاصه انك التزلج على الحبال. انا ريت في كومنتير يعني في فيديو ممتاز جدا الموجود في ولايه زغوان، ونحب نجيبه معايا حلمي لزغوان.
2: مرحبا بك، مرحبا بك. تشرفنا سي فوزي في كل وقت، وانت صديق للانشطه الشبابيه وصديق المؤسسه الشباب.
1: الله يخليك. اي اعطينا فكره توا على البرنامج على المصيف، شكون هم المشاركين؟ شنو البرنامج؟ الموعد نتاعو؟
2: بالنسبة للمصيف، هو مصيف وطني لاستغوار الرياضات الجبلية، يقام بالمركب الشبابي بزغوان من 30 جويلية ل 22 أوت.
1: أي
2: يعني على أربع دورات، كل دورة تضم 6 ولايات بمعدل 8 شباب على كل دور على كل ولاية. سويكا نحن في أكتوالمون في الدورة الثانية اللي تضم ولاية المهدية، صفاقس، قبلي، جابس، مدنين، وتطاوين. ما شاء الله جاونا 48 شاب من من من من من ولايات الضومة، نخدموا معاهم في اطار اكتشاف الرياضات الجبليه من استغوار. الاستغوار هو انك تدخل في كهف، باش نسهلوا اكثر على المستمعين، يدخلوا في كهف من كهف معناه عميق على مده ساعه غير ربع، يدخل من باب يخرج من باب، يكتشف الداخل عمق الجبال في زغوان. تجربة ياسر جميلة وفيها تحدي وفيها مغامرة، ونشجع الشباب الكل انه يجيب احذانا في فرص قادمة ويجي يشارك معنا في البرنامج هذا. عندنا زاد التسلق اللي هي لمير ديسكالاد، نخدمه على التسلق في الجبال. اكيد نحن عندنا شريكنا، بحكم انت تعرف ان نحن دورنا هو تقريب الانشطة للشباب، عندنا شريكنا اللي هي شركة زغوان أدفنتر، زغوان للمغامرة، هم اللي قائمين معانا على على السلامه وعلى معدات السلامه ومعدات الاستغوار.
1: وريتهم ريتهم كيفاش الشباب نتاع هذه الجمعيه يعني كيفاش بداوا من التواصل في الاجيال، التواصل في العمر، الناس الكبار على المولدات صغار باش يكونوا هما مؤطرين زادة للي يجي يحضر ويشارك.
2: اكزاكتومون، هما هما في الاصل ولاد دار الشباب، يعني هو الاستغوار، نادي الاستغوار انطلق من المركب الشبابي زغوان.
1: اي
2: ومن بعد خرجوا في في في في دورات تكوينيه لبرا ورجعوا يفيدوا في الشباب، يعني من من من كل واحد من الموقع نتاعو في يتقاسموا في التجربه معاهم مع الشباب. الحقيقه نحب نشكرهم في محمد الخمسي والباقي المجموعه اللي معاه.
1: إن شاء الله تحية ليهم، وإن شاء الله مثل هذه التظاهرات ما تكتفيش كان بهذه المدة القصيرة في شهر أوت، علاش لا على مدار العام الشباب يرجع ويعمل إطلالة على ولاية زغوان.
2: أكيد أكيد، نحن في الـ في الـ في إطار الأنشطة الصيفية ننظموا في مصيف الاستغوار، لكن في في الأنشطة الشتوية متاعنا عندنا المخيمات، مخيمات المغامرة اللي كان في دفنتر، يعني نخدموهم تقريبا كل عام، اللي هي يضم أكثر من 280 و 300 جون من تونس. معناه إن شاء الله نتواصل معك في تحضير الدورة الجاية، خاطر هذه الدورة الرابعة على التوالي نخدموها، فيها اكتشاف للطبيعة، فيها اكتشاف للأنشطة الجبلية والرياضات الجبلية، ما فيها استغوار، وكل ما أنشطة عندها علاقة بالطبيعة حتى بالمحافظة على الطبيعة. يعني هو فيها حتى دورات تكوينية تثقيفية في التعامل مع الطبيعة والبيئة.
1: حاجة ممتازة. ربما سؤال على الطائر سي أشرف، نحكيه على المركب الشبابي في ولاية زغوان، ثم مركز إقامة في زغوان للي جاي من ولايات أخرى؟
2: أكيد، يعني نحن عندنا مركز إقامة معناه بطاقة استيعاب 120 سرير، يعني مفتوح لشبابنا، مفتوح للي يحب يزور زغوان، مفتوح للي يحب يكتشف للمناطق الجبليه في زغوان، وعنده ارقام على صفحات التواصل الاجتماعي ينجم يحجز الشاب، يعني يتكلم يحجز مسبقا.
1: ولو السعر سعر بسيط، احنا كنا حكينا عليه من اول حصه، يظهر لي 10 دينارات هكا ولا
2: 10 دينارات لاقامه للفرد الواحد،
1: يعني حاجة بسيطة حاجة رمزية جدا. وتحية كبيرة لكل المسؤولين للإدارة العامة للشباب. أنا ربما حلم هذايا ونعاود نقوله وقلته في أكثر من مناسبة وكنا حكينا عليه سابقا، ولاية زغوان راهي من الولايات اللي تستحق مركب رياضي وثقافي وشبابي كبير كبير كبير برشا، لأنه في ألعاب القوى مثلا هي منطقة جبلية وتساعد برشا رياضة ألعاب القوى، الرياضات الفردية، وإن شاء الله حلم ذي حتى من أبناء زغوان يكون عندهم مركب رياضي كبير في ولاية زغوان.
2: أكيد أكيد، الجهة تدخل برشا طاقات وبرشا مناطق تنجم تعاون إنه يكون فما دفع التنمية، يعني باش يكون فما أكيد. مركز باش يكون فما مركز ثقافي ورياضي كبير في زغوان، يجيب حتى الفرق الدولية ويجيب حتى
1: لأن ما تبعدش برشا على تبرقة وعلى عندراهم
2: أكيد ما فما حتى نقطة، بالعكس هو الهواء موجود، الجبل موجود، التحضيرات البدنية تنجم تصير في عندنا المسالك الصحية ما شاء الله، يعني في زغوان وانت تعرف في معبد المياه وما بعد معبد المياه، يعني طريق
3: في شرب مياه معبد يعني. المياه بالحق أنا نعرفه معبد المياه، خطر نمشي برشا لزغوان، تحية لي الساعة، أما الحقيقة اللي يمشي لزغوان وما يمشيش لمعبد المياه ويتعدى ياخذ شويه كعك بالنسري، خاطر انا فرد بلاصه راه يعني شفت قبل ما تدخل للمعبد المياه تلقى اللي يبيعوا في الكعك بالنسري من فوق الخيال معناها بالحق، وتتعدى تعمل دوب ما تدخل على يدك اليمين نعطيك بالضبط تلقى عين للعموم، ما بارد حلو من عند ربي يعمل كيف، يعني زغوان كما قال سي فوزي شاطرك الراي، لازمها اليوم لفته كريم. وعلى ضو زغوان نحب نقول لك حاجه، فما بعض الفرق انهم اليوم تشكاو من الرابطة متاع زغوان وتشكيوا من زغوان على أساس أنه صارت يعني كيما نقولوا جلسة باهية ولا حاجة كي متاع أنهم حبوا يلموا الفرق الكل وكل شيء، فما زوز فرق ما عيطوا لهمش، وكان فما بيان وتحب حتى نسميه الكبير مشارقة والفحص أنهم ذمروا أنهم كانوا مقصيين ولا نقولوا أقصيوا من هذا الاجتماع. زغوان اليوم تستحق بالحق لفتة كريمة من الناس هذوما على الأقل مركب خاصة في رياضة ألعاب القوة.
1: خلنا نمشي نبقى في الجانب الإيجابي ونثمنوا الأنشطة الشبابية اللي قاعدة تصير في ولاية زغوان. النقطة دي خليها عندك حلمي لأنه تو نحكيو عليها في 6/3 كي نرجعوا شهر سبتمبر نرجعوا في شهر سبتمبر تو نحكيو على بير مشارقة ونحكيو على نجم الفحص ونحكيو على الزريبة حمام والزريبة قرية راهو برشا فرق في ولاية زغوان. سي أشرف.
2: نعم سي فوزي معك.
1: أكيد دعوة للشباب لزيارة زغوان وتحية كبيرة ليهم وتحية لإطارات المركب الشبابي بزغوان على حسن الضيافة في هذه الربوع.
2: شكرا لك سي فوزي وإن شاء الله تشرفونا. مرحبا بكم تعيشوا معنا التجربة. ما زلنا حتى 22 أوت نجم وجيو بحذانا. مرحبا تعيشوا التجربة مع الشباب
1: على شرط سي أشرف.
2: اي تفضل مرحبا.
1: حلم يعون نحطوه في في الحبال ونخلوه معلق.
2: مرحبا مرحبا بي.
3: نجم روحي نجم روحي اخويا.
1: شكرا لك يعطيك الصحه.
2: سبورتيف سبورتيف
3: باذن الله.
1: شكرا لك سي اشرف خليفه يعطيك الصحه المنسق العام لمصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبليه بالمركز الشبابي بالزغوان. قبل ما نختم وقتاش باش تبدا التحضيرات نتاعكم للموسم الجديد خالد بن حفصي؟
4: دينا احنا الجمعه ذي ان شاء الله دينا تو الجروب ده تتلم شويه بشويه وعنا
1: قيت مجموعه نيره في الورديه
4: تمام مجموعه باهيه وعنا وليدات اخرين قاعدين يجيو تستيو وثم برشا تحس ثم الاولاد معناها موتيفي وشيخين وناويين معناها باش يعملوا موسم باهي وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب.
1: ما تنساش تعمل اطلاله لكاسم في الاواسط.
4: اكيد
1: باش تلقى فيهم برشا مواهب.
4: ديجا يترنوا معايا اشترهم من صف الاواسط اكابر واواسط وابار اللي جايين باش يتستيو
1: ان شاء الله بالتوفيق. محمد بن حميد ايش هو البرنامج في الخضرة الرياضيه؟
5: والله ما زلنا طويكة نرجعوا في سبتمبر نرجعوا نعملوا لي تيست نحاولوا نجيبوا شويه جوارات باهيين في لي جون ندعموا لي كاتيجوري خاصه صنف المدارس اهم حاجه اللي هما مواليد 2014 و15
1: نحن ديما باش نبنيو بهم القاعده
5: نبنيو بهم القاعده للنادي واهم حاجه اللي هما يربحوا سنتين على الفرق في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه يعني نلعبوا فوتبول 11 قبل بعامين معنا جماعة الاسبيرونس ولا الناسيونال أو الناسيونال بي يلعبوا فوتبول 9 نحن كديفيزيون 3 نبداو قبل بعامين في الفوتبول 11 بريسك شوف ديما بعديك نلقاو في الكادي ولا في الاسبيرونس ولا في الكلوب ولا في سفيغس ولا في الليتوال ديما فما جوارات ياخذوهم الديفيزيون 3 عليه هكا العامين عندهم حساب
1: عندهم قيمة
5: عندهم قيمة كبيرة يعني خذا الوقت في التيران خذا الامبلاسمون صحيح عنده الاكسبيرونس
4: بارابول عنده لي روبير
5: لي روبير نتاعو اي دونك هذوما اهم حاجه سيرتو في صنف المدارس
1: وخاصه انا نحيي فريق الخضرة بهيئته المديره بالاطارات والمدربين لانهم كلهم شبان.
5: شكر خاصي فوزي رئيس فرع الشبان سي بشير الشامخ هو يا خويا اللي قايم بالواجب خاصه في الاصناف الشابه معناها كاطارات فنيه كمشروع عندهم مشروع رياضي خاصه في عنده كاتيجوري اكزومبل مثلا كادي عنده بروجي عنده 3 سنين 4 سنين لازم يطلع بها سينيور.
1: حلمي عون.
3: والله مرحبا ما عادش نحكي على الشبان والله كان تسمع سي فوزي بالحق انا من من من بلاصتي هذه ماذا بيه ما عادش نحكي على الشبان ومشاكل الشبان خاطر قاعدين نحيو في الماء يعني زايد باش نحكيو على المشاكل وباش نحكيو على مشاكل الشبان حاجه بركه
1: انا ما تعرفني ديما ضدك.
3: لا مش ضدي مش ضدي
1: حتى لو كان نحرثوا في الماء كما يقولوا اما ديما نحكيو لانه باش نلقاو نهار من نهارات تكون يتلهى بالشبان.
3: ما وقت اللي تحكي وما فماش نتيجه انا نعطيك اكزومبل اليوم نرجعوا لحكايه التيستوات. حكايه التيستوات والاختبارات الفنيه كيفاش تتقيم؟ كيفاش تقيم الصغير؟ كيفاش تجيب الصغير؟ هل اليوم نحكيو على تقييم وحاشتنا بمواهب دي تالونتيو باش نحطوه
4: نعطروه
3: والا حاشتنا بالفلوس؟ كان حاشتنا بالفلوس قولوا لنا يا خويا
1: هاو مثال ايجابي هاو مثال ايجابي
3: خاطر هما ناس قاعدين يحبوا يخدموا ان شاء الله
1: هذاك علاش هذاك علاش خذينا مثال ايجابي في حي الخضرة كيفاش قاعدين ياثروا في الشبان باش يمارسوا كره القدم. يعطيكم الصحه الناس الكل بعد شويه كوثر البديوي اكيد اكيد اكيد. الموضه الموضه كالعاده تلقاوها بعد شويه مع كوثر البديوي وضيوفها. تحيه لكل المستمعين اللي اتصلوا بينا وما نجمناش نتحصلوا عليهم او ما نجمناش نتواصلوا معاهم. تحيه للفايزين ان شاء الله نتصلوا بهم يجيوا ياخذوا الجوائز نتاعهم.
3: شكرا. تحيه بالله النسري نعاود تحيه كبيره كبيره كبيره النسري للمشاركه اللي شاركت معنا قبلك.
1: وتحيه لها ونعدوها انه باش نخصوا حصه لذويه الاحتياجات الخاصة. خالد بن حفصية يعطيك الصحة ونقول لك إن شاء الله بالتوفيق.
4: يعيشك بارك الله فيك خويا يعطيك الصحة وإن شاء الله فرصة قادمة خويا نحضروا.
1: محمد بن حميد تحياتنا ليك ولكل أبناء حي الخضرة.
5: شكرا سي فوزي شكرا على الاستضافة.
1: شكرا حلمي نتقابل معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. إلى اللقاء.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ستيلي بوتي. مرحبا بالناس الكل عشاق الفاشن والموضة وين ما كنتوا، مرحبا بكم. من توا موعدنا حتى للستة متاع العشية، برشا مواضيع اليوم باش نحكيوا فيهم تخص السيدات وكذلك الرجال. أولى مواضيعنا اليوم باش يكون تساقط الشعر، في الحقيقة معضلة تقلق الناس الكل تقريبا، باش نحكيوا عليها تهم الرجال وكذلك خاصة السيدات، الأسباب والعلاج. وحاضر معنا دكتور هدى كن، وأكيد باش تعطينا أخصائية أكثر التفاصيل وخاصة الحلول في فصل الصيف. نعرفوا برشا تساقط للشعر في الصيف على شعر، كيف كيف باش نحكيوا على حل من الحلول الإفكاس للحصول على شعر طويل ومليان، وحتى اللي سو تريتمون ينجم يعمل الحلول هذية اللي هي لي زيكستونسيون، مع الخبيرة وصاحبة ماركت حالة هير حاضرة معنا، كذلك رحمة الغرياني في الشعر باش نحكيو على ألوان الشعر سيدات توندونس 2026 مع خبيرة الحلاقة أمال سولة. وفي اللبسة باش نحكيو على قطعة مهمة لكل امرأة هي السروال جين. اليوم باش نحكيو على السروال توندونس والسراول اللي لازم نتخلصوا منهم ولا اوتو فاشن، ما عادش تراند وما عادش موضة في 2026، مع مصممة الأزياء عربية جبالي. والرياضة بتبيعة عندها نصيب باش كل لبسة نلبسوها تواتينا. يلزم نحكيه على تقوية لبغة اليدين متاع السيدة، نعرفه مهمة جدا، مع الكوتش بوثينة بالخشينة حاضرة معنا، وكذلك معنا أم موديل سوريو أتوا بعد شوية نحكيه معاهم. لكن قبل هذية أولى أنغامنا في ستيلو بوتي، نغم فنان الأحساس خوليو غليسياس، ونغم الحقيقة بموافقة كل السيدات الحاضرين في الإذاعة. شكرا لكم، نسمع خوليو غليسياس.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ستيلي بوتي. ضيفاتنا منورينا في الحقيقه في استوديو اذاعه الشباب، مرحبا بهم الناس الكل. نذكر عربيه الجبال اللي التحقت بينا توا، رحمه الغرياني اهلا وسهلا مرحبا، كوتش بوتينه عبد الخشين اهلا، دكتور هدى مرحبا بك. دونك نبداو بالفقره الاولى، يا تصيب يا تخيب، وبعد نرجع ناخذوا راي الحضرات على فستان الفنانه الكبيره السوريه ميادة الحناوي.
1: يا تصيب يا تخيب، يا تصيب يا تخيب،
0: يا تصيب يا تخيب، اسكو ميادة الحناوي اصابت في الفستان والروبة اللي لبستها اول امس على مسرح كارتاج؟ الحقيقه تحكي فيه الموضوع في برشا وسائل التواصل الاجتماعي، هاكا على تنجموا على الباج الاذاعه تشوفوا الفستان، فستان ميادة ازرق هكايا بيبي بلو، برشا اراء في الحقيقه، برشا قالوا ان الكوب ما تمشيش مع السيلويت نتاع الفنانه، هي ماهيش طويله برشا، فما شكون قال ما تناسبش العمر نتاعها. ارائكم تنجموا تكتبونا على الباج اوفيسيال، تعطيونا لي كومونتير نتاعكم، وتعرفوا كل اخر شهر عندنا تيراج وفما جوائز للي يسمعوا فينا واللي يحبوا يشاركوا يعطيوا رايهم في روبة ميادة الحناوي. نبداو بطبيعه بالمختصه، عربيه جبالي قدامك الفستان نتاع ميادة الحناوي، انت اكثر وحده ربما تنجم تعطي لافي نتاعك.
2: عسلي مساء، مرحبا بكم، مرحبا. عندي برشا
0: عليكم، غبت علينا،
2: غبت عليكم برشا. بالنسبة لرأيي كمصممة أزياء في فستان ميادة الحناوي، أنا باش نعطي رأيي في الفستان ومن بعد رأيي لها هي، معناها هي اللي لبسته، معناها على السيلويت
0: متاحة.
2: نحكي على الفستان، هو ياسر مزيان، محلي على الاخر، الكولور متاعه تندنس السنة، حتى متريزة الكورسيت البستي كيفاش مخدوم مع الكورسيت التريزة هكايا اللي فيه جوب
0: التريزة، سمحني عربية، مواتي الكولور متاع التريزة الدوري، واتا الكولور متاع دوري واتا البلو سيال.
2: بون هو الدوري ما الحقيقة ما يمشيش مع البلو سيال، شوف لارجون معناها هو اللي يمشي مع البلو سيال، ديما نمشيو للارجون في لي كولور هذوما، سيوا بلو بلو روا بلو سيال، حاجات في الارجونتي. سينون هي كميادة الحناوي كانت تنجم تختار حاجة أخرى. علاش؟ أولا سيلويت متاعها ماهيش متاع حاجة هكاية، هو كيفيه الفستان مقسم على زوز جوب، فمعنا جوب وعنا الأو طويل شوية مع جوب طويل، دونك هوني
0: وهي طويلة
2: قصيرة زيت قصرها بالكدي، دونك هوني حتى العين كي ترى ماهيش باش ترى حاجة مزيانة، باش ترى حاجة باش ترى حتى الطول متاعها باش ترى
0: ينقص
2: وباش ترى البارتي الفوقانية أطول من اللوطانية، دونك باش يصير فما
0: ديزيكيليبر،
2: فوالا ديزيكيليبر في العينين، على مستوى العينين كي العبد يشوفها. بالنسبة لعمرها ماهوش مزيان زاد العمر نتاعها، الحقيقة كانت تنجم تختار حاجة أخرى.
0: بلو سامبل بوتيتر،
2: فوالا بلو
0: سامبل. باهي رحمة، رأيك في الروبة شفتها أنت؟ رأيي
3: أنا في المجتمع أنس الورد والمفشفش ونطرز
0: والكل مع بعضه، هي حتى كل مع بعضه
3: كل مع بعضهم كانت تنجم، هي عندها برشا ما جاتش لتونس، كانت تنجم تلبس لنا حاجه تراديسيون، عندها برشا اسامي ما شاء الله كانوا يخرجوها احلى برشا،
0: كما كانت تلبس المجد الرومي، كانت تلبس لبسه تونسيه ديما في الفستيفال،
3: كانت تنجم تكرمنا بحاجه كيف هكا، انها بعد سنين هذه كل جوخوا بعد 21 سنه رجعت،
0: اي برشا
3: جات اي غابت برشا، دونك كانت تنجم تلبس حاجه تونسيه احلى تطلع على عمرها وتويتها خير. اذا رايي انا شخصي
0: هي لبست البلو، ورحمه هاو بلو بيترول مزيان، بعيد شويه على البيبي بلو. دونك دكتور
2: فما الوان راهو تمشي مع العمر شويه مع الموديل مع هكا، هي لمتهم الكل مع بعضهم وحتى
0: البيجو شارجي، معناها هي روبة نواره كبيره والبلاله طويله برشا، فما التشويش في النظر، مش حاجه حلوه، حبينا ميادة تظهر بحاجه افين وحاجه اجمل. دكتور هدى كان تفرجت في ميادة، شفت التصويره؟
4: ايوا شفتها.
0: غوسو مودوش نواره
4: بون، الحقيقه معناتها جو بونس كو هي الا شوازي سا، معناتها
0: اكيد عندها خبراء دايرين بها، هي ماهيش وحدها شوازي،
4: بوتيتر الا ايتي مال كونسيلي، مش مستكيه، مي بون تقن ميادة هكا ولا لبسه اي حاجه، الحقيقه سين دام معناتها كون دوا ريسبكتي فرانشمون معناتها دونك ما عنديش حقيقه منقول ياسر في لبستها نجم بتيت جو كريتيك صوتها
0: بتيت اللي غاب
4: زاد شويه مي سينو لو ريست الحقيقه اما هما يعرفوا خير مني نتكل عليهم مش طياره ياسر
0: كوتش بوثينه مياده
3: والله بالنسبه لي انا معناها بسيكوتيريا انا نحترم
0: ضعفت ماهيش سمينه ماهيش
3: سيسا علاش هي ضعفت انا نمشي للوجه نتاعها اللي هي عملت برشا عمليات تجميل حبت توري للعبيد اللي هي
0: انكور جون
3: قاعده مازالت صغيره دونك اللي لبسته حبت توريه للعبيد هي تعطي فيه صوره للعبيد انا نحب نعطي ديما صوره للعبيد اللي انا صغيره اللي انا محلاني اللي انا مزلت
0: صحيح هي وبرشا كلام قال ان هي لبسه نتاع واحده بلي جون مي تعرف الكل عمره عنده
3: معناها المدام تعرف خير في المعنى تعرف في لي موديل كيفاش يكونوا لي كولور اما حسب ما انا هكا الراي
2: كنت تنجم عرفت احنا راهو شو فما برشا شوا هي اكيد معناها معاهم مصممين ازياء ويختار معناها يقولوا لها شنو تلبس شنو لي ينصحوها اي مي ديما عندنا العمر نمشيو بيه عندنا لي فاسون نتاع لي موديل بالحق معناها فما برشا حاجات يدخلوا فيهم حتى لي اكسسوار بالحق نجم هي كانت توري روحها اللي هي بلو جون في حاجه اخرى كمان تصغرها
3: نجم نحكي
2: اي تفضل
3: باغ كونتر انا نحب انا ككوتش ديما نوري صوره للعبيد اللي انا مازلت صغيره وقت اللي انا كبرت في العمر ما نحبش نوري للزاديرونت اللي قدامي باش يحسوا اللي انا كبرت ديما نعطيهم اك الطاقه نتاع انا مازلت صغيره
2: انا مازلت صغيره
3: هي حابه توريك وانا نحترم
0: ميادة نمشيو من ميادة نحكينا عليها برشا نحكيو توا على مشكلة أرق ربما السيدات الكل ما فماش واحدة تقول شعري ما يتيحش يا اوكازيونيلمون يا فما دي شيت كرونيك باش نحكيو في الموضوع عربي انت شعرك يتيح شوية
2: شوية كي ندوش
0: كي ندوش
2: مشكلتنا اما لي في العادي الحقيقة لي وبرغم راني مانيش لهيه بيه معناها كلي زيت زيتونك قلت لكم عاد قرب
0: طبعا نحكيو على زيت زيتونه والحاجات اللي نبلبزوهم وحدنا اسكو افيكاس ولا لا رحمه ما شاء الله عندك سونتر تاع شعر سي نورمال لازمك تكون انت ايدول للناس اللي شعوراتها شعرك ما شاء الله مزيان شدد روحه فما حتى مشكله يظهر لي ولا لا
3: صباح الحمد لله انا شعري ديما نستحفظ عليه يا رب فقط كيما شعورات التوينسه باش تلقاهم ترشق محروق هذيك هاو بالصبيغه بالماء نتاعنا بالاستعمال للسيشوار والتنشور كهو
0: هاتا بعد نحكي وربما شنو ما باش نحكيو على ليزيكستونسيون بعد معاك نشوفوا ان هما شعورات اللي يمشيو معاهم ليزيكستونسيون سواء بالبوتوكس والا بالستيكرز خاطر فما شعورات تفرق دونك موضوع هذا كبير دكتور هدى كنو نبداو بالشيت دو شوفو ان بروبليم بيرسيستون من الازل خاصه يبدا في الصيف الاسباب ربما نتاع شيت نعرفوا احنا فما شيت جي اوكازيونيل وفما اللي كرونيك تقعد مع العبد سنوات معناها تجي بيريود ينقص تيح ومن بعد يقعد فما شكون انا نعرفه بيرسونيلمون 30 سنه عنده شيت دو شوفو ترتاح يرتاح فتره ومن بعد يرجع الاسباب اون جينيرال كان نحكيوا عليهم العوامل الكل
4: هو ساعه يلزمنا نفرقوا بين التيحان الشعر الحاد معناها اللي يصير بمانيير بروتال معناتها تيح برشا في وقت زمن قصير والا زيدا شوت كرونيك معناتها سي ديفيرون الشوت الحاد هذه التيحان الشعر اللي يجي بروتالمون جينيرالمون سويت ا ان بروبليم جينيرالمون سويت ا ان بروبليم شهرين قبل مثلا صدمه باغ اكزومبل كبيره مثلا ما نجحش ولا تميت توفي الواحد ولا حاجه بعد شهرين حاجه هكا ولا ثلاثه شهور تصير له اون شوت دو شوفو كبيره فما زيدا العمليات الجراحيه مثلا عمل انستيزي جينيرال بعد الولاده بعد الولاده ديجا كانوا تقعد ترضع باش تقعد ديك الشوت هذيك تولي كرونيك شويه مش ياسر مي سينون الولاده بعد الولاده بكلك موا ولا كلك سومين تنجم تعمل اون شوت مثلا انسان يمرض بسخانه كيما نتذكر وقت الكوفيد وقت جا الكوفيد برشا عبيد يجيو يعديو خاطر كلك سومين بعد ما مرض يجيه شوت بروتال دونك سا سي سا كون ابل معناتها شوت ايغو دي شوفو مي فما زيد الادويه بعض الادويه اللي تعطي فما اللي تعطي شوت كرونيك اذا كان دوي ناخذوه لمده طويله كيما نتاع التونسيون كيما دوي نتاع الكوليسترول يعطيك شوت على طول المدى باغ كونتر كيما لا شيميوثيرابي اللي هي تعطيك شوت بروتال بس كي بيان في الشوت هذايا اللي الشعر يطلع بعد يرجع وحده حتى من غير دوي نجم يرجع نجم نزيدو نعطيو باغ اكزومبل دوي كومبليمون اليمونتير ولا دي فيتامين ولا حاجه بور بوستي ان بو وردو شعره شويه قويه وتطلع كاليتي بها داكوغ سينو في شوت كرونيك تا الشوت كرونيك هما لي مشكل و لي شوت كرونيك يتقسمو زاد فما لا شوت اللي هي كرونيك على خاطر الانسان عنده مرض معين من انيمي معناتها فقد دم عنده الغده عنده مرض السكر مثلا تجي تطيح الشعر على طول المدى مثلا فما زيدا بعض لو ستريس aussi يعطي une chute de cheveux mais généralement chute هذه تم الشعر الكل توت لا معناتها الراس الكل مش بلايص فيرين هذو ما فيهم دويات اذا كان عندك انيمي باش تاخذ فيه كان عندك الغده باش تاخذ دويه نتاع الغده كان مثلا عندك ستريس بون سا سي بتيتر كوتش تو نحينا ستريس شويه بسبور دونك
0: زانك زاد دكتور يحكيو
4: انه سا في بارتي دي كومبليمون في زانك خاطر هو لي كومبليمون اليمونتير فيهم دي فيتامين فيهم دي مينيرو فيهم برشا حاجات تلقى فيهم الزنك تلقى فيهم شويه فيغ فيتامين دي فيتامين بي دونك فيهم كل شيء دونك اون دون دي كومبليمون اليمونتير نجمو زيدا نعطيو ان تريتمون لوكال بيان سور يعاون برشا في الشوت كرونيك هذا
0: ما تقولناش مدام لو فامو مينيكسوديل
4: هذايا باش نجي
0: شنو خاطر برشا نقول لك 50% من السيدات يستعملوا فيه ويقول لك عاطي نتيجه معايا سي بون اما لو فات انك توقف ترجع كما هي
4: اكزاكتومون هذايا باش نحكيو جوستومون على الشوت كرونيك الهرمونيه الوراثيه اللي هي الاندروجينو جينيتيك اللي هي تهم الرجال برشا وحتى النساء الديفيرونس شنو هي اللي الرجال نجم نقول لك بتات 50% اقل من 50 سنه عندهم المشكل هذا يفوت 50 سنه تطلع الوحده فما اللي شكون تولي له صلعه كومبليتمون شوت عند الراجل اللي تجم الكومونس ميم على لاج دو 17 ans 16-17 ans تبدا بشويه كي تبدا معناها الشوت هذيا الهرمونيه الوراثيه قبل 30 سنه نجم يولي اصلا بعد 30 سنه ينقص شعره يفرغ شويه مي جينيرالمون ما يصلعش كومبليتمون نفسها هذه تجي عند المراه اما بطريقه مغايره معناها مش تصلعها باش ينقص الشعر من قدام اكاهو يبدا يخف يولي جويد تحسوا الكاليتي نتاعو تبدلت يولي زايد برشا
0: هذا بالعمر ولا بلاش معناتها نجم وحده 20 طون ولا 50
4: طون حتى 20 طون سي هرموني وراثي دونك الصلع هذا الشوت هذا عند المراه تبدا تنقص بشويه بشويه ما تقوليش صلعه اما تفرق برشا وتخلي جوست تلقى ساعات نسي جوست البارتي هذه الشعر القديمي هو اللي موجود هذا الكل يبدا خفيف وفارغ هو سي فري كو تحكي على المينوكسيديل هي لا موليكول لا بلوز افيكاس بور لو مومون

0: الكبار وكل وقتها عملوا هاللوشون هذيا لوكالمون. هو لي زيفي سكوندير هو سي با ان تريتمون هرمونال، راه ماهوش هرمونات، دونك ما يقلقش ماني كي تاخذو ما يقلقش. لي في سكوندير اللي تنجم على ليميت يقلق سورتو كي تاخذ 12-5% لمده طويله، ينجم يعمل ساعات اون شوت دو تونسيون صغيره، تحس هكا دوخه شويه، مش
1: اوبيغاتوار، ما ياثرش على السيريليتي والفيرتيليتي،
0: ياثر على حد شيء. مينوكسيديل الي انوفنسيف بالنسبه لهذاك. فما دويات اخرين، فما دويات اخرين اللي هما نجعين زاده برشا في الهرمونيه الوراثيه، اللي هما حرابش. حرابش هذوما كيف كيف كانوا يعطيوهم اللي عندهم البروستات، فيقوا اللي عندهم بروستات يطلع لهم شعر، دونك عملوا ان دوزاج سبيسيال لشو دو شوفو. هذه هرمونات معناتها
1: سي بي تزيد شويه في
0: ردوا بينا حتى للاولاد، حتى للي غارسون ماذا بينا ردوا بينا نقولوا لهم راهو عنده ينجم عوارض جانبيه تقلق لو جون، دونك مش لازم باش نقولوهم شنو هما، مي راهو ماذا بينا معناها نقولوا الباسيون هذاك راهو شنو ينجم يصير. اما الدوي هذا راهو ياسر باهي، مش موجود في تونس هو مالوغوزمون. الوغ لا هذايا كي تاخذوا سورتو الراجل مع المينوكسيديل سا مارش تري تري بيان، دون ديكسيلون ريزولتا.
1: دونك حسب كلامك مينوكسيديل سيف، ما في حتى
0: زيد فما
1: يعني حتى سومو به بالنسبه للتونسي ومكتوب التونسي ماهوش غالي
0: برشا. هو الايفي سكوندير دو مينوكسيديل اونتر اوتر يقلق نساء، ينجم يطلع الشعر في الوجه، خاطر وقت تفشفش انت بالمينوكسي ساعات تطش على وجهك، دونك ينجم يطلع الشعر في الوجه وكل شيء. دونك هذيك نقولوا احنا بروتيجي فو معناها من ما تفشفيش هذاك. حاجه اخرى فما ناس تقلق خاطر هو يلزمك صباح وليل سورتو من الاول تقلق تعمل ما تلقاش نتيجه، خاطر هو النتيجه نتاعو راهي مش تظهر فيسا
1: اوموا مينيموم 3 موا
0: 3 موا هذه الشوت باش تنقص ماني باش ترا غوبوس يفو بلوس باش ترا هكا شعر طالع يلزم اكثر، يلزم برشا صبر معناها برشا صبر وتستعمل الدواء كيما يلزم. بون ساغيب نهار اثنين تضيع ما يلزمكش تضيع كومبليتمون خاطر بعد تصيرلك اون شوت كبيرة برشا وتولي مفجوع وتقول شبيني. ودايوغ مينوكسيديل من الاول ديما نقولوا لي باسيون راهو شهر ونص ولانين نجم شوت تبدا قوية ما تتفجعش عادي سي با ان بروبليم
1: خاطر شعر الميتة تقول انت دكتور تيح
0: باش تيح فيسا وبعد يجي معناتها لو ريزولتا نتاع المينوكسيديل.
1: هذوما من الاسباب نحكيو زاد اسباب ربما لاغريسيون نتاع لي برودوي شيميك ياثر زاد كي تاخذ شامبوان انت من الشارع رخيص وما فما حتى مراقبه ليه ينجم ياثر على الشعر ينجم تير شوت.
0: لا مش شوت الشوت في صورة ما اذا تستعمل ان برودوي خايب معناتها اريتون ولا حساسيه ولا حاجه شنو يصير. لا سول فوا ينجم يتيح في الشعر كي تعمل حساسيه وتعمل اكزيما في شعرك والاكزيما ما يبراش على قاعده ويصير التهاب وبعدك التهاب يولي سيكاتريس نجم الشعر بالحق تموت ما عادش تجب تطلع. هذه في حالات نادره سينو برشا يقولوها معناها الصبغه واللي برودوي شيميك والكل يكسروا الشعر ما يطيحوهيش من الغسيل يكسروها ساعات تكسر من الباز. مثلا تجيك وحده عملت بروتيين وما غسلتش بالكدا ولا مع شنو تلقى الشعره مقصوصه على الاخ معناها منين وين وصلت الـ الـ الـ البروتيين ولا الكيراتين سيشوار ولا البلاك.
1: طب دير شامبوان دكتور برشا زاده برشا يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا يقول لك كي نبدل شامبوان مهما كان حتى رخيص وحطيت شامبوان غالي معناها ما لقيتش ولا حاجه تصير لي شوت حتى مومونتاني ماهيش كرونيك.
0: معناتها الحقيقه بتيتر
1: شوف انت تنصح الشامبوان بدلوه ولا لا؟ انا باغ اكزومبل افي عندي شامبوان معين
0: ما فما حتى مشكل راه تنجم تستعمل نفس الشامبوان كيما تنجم تتبدل لي شامبوان ما فما حتى مشكل. المشكل الوحيد كي تلقى فما صارت حاجه مثل بدلت شامبوان راهو الشامبوان ديكا ما يساعدكش مش خاطرك بدلت شامبوان دونك مش معناها كي تبدل مشكل ولا كي ما تبدلش مشكل با دو تو. كيما مثلا نحكي على ليزيكرون يقول لي انا قعدت بيه عامين زني نبدل با فورسيمون تنجم تقعد بيه نفس ليكرون كيما ما تبرش حاجات معناتها مش خاطرك بدلت باش تصير مشكل فهمت. دونك الشامبوان ما يطيحش الشعر هاني قلت لك هذوما لي برودوي اللي نعملوهم الكل ولي والصبغه ولي ماش راهم يكسروا الشعره يبدلوها يردوها مثلا تيرن يردوها انكوافابل ما عادش تتمشط كيما يلزم. اما باش تطيح الحقيقة سوف إذا كان كما قلت لك صارت إكزيما، صارت يونيغيتاسيون كبيرة ولا حاجة.
1: باهي دكتور، تو أنت تعرف فصل صيف وبحر ولا بيسين، أنت تنصح برشا خاطر يقولوا مال بحر

0: للشعره وينجم حتى يوقف شويه شويه. باغ كونتخ ماء البيسين فيه كلور، فيه برشا حاجات كيميك، دونك انت مع
1: نرجعوا نفس الحكايه معناها الكلور نجم يعمل اليرجي كيما الجلد كيما الشعر، دونك يولي حك يولي ينجم على ليميت يزيد شويه في الشوت، اما مش شوت كبيره. البحر كيف كيف معناها مش مش سبب نتاع شوت ولا سبب الشعر كي تملي، معناتها ما عندوش دخل معناها. هو المشكل في السيف يفو سو بروتيجي معناها وكا معناتها جون
0: كيما نعملوا ماسك نعملوا
1: ايكرون فما ديزيكرون للشعر، تلبس شابو، تحاول ديما تشلو بالماء الحلو باش الماء هذاك ما يكسرش الشعره، فهمت؟ كلور كيف كيف ينجم يكسر الشعره، سورتو ساعات يعملوا مثلا تلقاها عامل دي برودوي معناتها تاع اي حاجه تدخل بيه متعوم يزيد معناها بك الملح والكل، مي سينو راهو ما فماش مشكل معناها نتاع تاع الشعر. ودايوغ من بعد هو تيلمون لي زاغريسيون صارت في الصيف والكل في وقتها ما يصيرش شوت وكل شيء، ديما في الخريف لاحظوا اللي شوت تكثر وعاديه، سي اون تسمى شوت سيزونيير عادي بعد الصيف بعد ما نكملوا كل شيء. في الخريف ديما فما اون شوت قويه تهبط يتيح الشعر وكل شيء وبعد يرجع الشعر لاباس.
0: باه دكتور، ربما حاجه اخيره لي كارونس نتاع لي فيتامين، دونك انت ك ديرماتولوج باش يجيك باسيون يقول لك شعري سي سور تطلب لي زاناليز قبل باش تعرف عنده دي كارونس في فيتامين دي في سي في ما نعرفش شنو هما لي فيتامين
1: اللي نعملوهم لي زاناليز اللي نعملوهم كي يجينا واحد عند وحده معناها امراه خاصه اون شوت نقولوا احنا ديفوز معناها الشعر الكل. اول حاجه نطلبوا هو الفارغ الحديد، نطلبوا زيت الغده ليبوتيرويدي سي اون ديكو ساعات نفيقوا بالغده باش يدو شوفو، تجيك عندها شوت تطلب الغده تلقى عندها غده، الغده كي ما تخدمش معناتها. نطلبوا الفيتامين دي توا وليو يطلبوا فيتامين دي، ما كناش قبل فيتامين دي
0: بلاد نحنا سخو شمس
1: لي وعندنا هي الناس الكل
0: ما عندها حتى علاقه الشمس ولا
1: لي الناس الكل. انا ناكد لك يمكن كان اي انسان توا يمشي يعمل فيتامين دي باش تلقى 90% ناقصه الفيتامين دي،
0: ونا با كومبخي علاش مش الشمس
1: ثقه جو با بوتيت خاطر اون سو بروتي جوستومون من الشمس يمكن هذاك علاش نحميو رواحنا برشا من الشمس.
0: بوتيت زاد البلايص في وجهنا اللي اكسبوزي للشمس، انا الحق نسافر برشا نشوف في اوروبا كي يقعدوا في على البحر مثلا يعرضوا ظهوراتهم للشمس، يقول لك البينيتراسيون تاع الفيتامين دي ما تجيش من الوجه واليد، تجي من البارتي من الكرومه. هذه شفتها في فرنسا في لونجلتير.
1: ما نجمش نجاوب، اما اللي حبني الفيتامين دي ناقصه عند برشا توانسه وهي تنجم تكون سبب من الاسباب نتاع شوت اما مش سبب رئيسي. راهو باش نبداو واضحين معناها فيتامين دي توا توا ولينا هكا لوجوها في لي بيلون
0: ولو حتى الطب يعطيوها توا
1: سيستيماتيكمون اللي يطلب البيلون قبل راهو تاخذ فيتامين دي من مخك مش باهي، راهو
0: تاخذ برشا فيتامين
1: صحيح تعمل حجر في الكلاوي والكل، دونك ماذا بيك تشوف بالبيلون وطبيب يعطيك كيفاش تاخذوا، فهمت؟
0: باه دكتور، عندنا توا موجز صغير نتاع الاربع ونص وبعد نرجعوا حكينا على الاسباب نشوفوا الحلول وتعطينا ريزومي على الحلول، وبعد باش نحكيو مع رحمه بطبيعه على لي زيكستونسيون تاع الشعر. من الحلول دكتور اللي ما لقاش حل ينجم يعاون روحه بوغ اتخ بالي ضمن برشا حلول. موجز الاربع ونص ونرجعوا بعد لحظات.
2: ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي، كون مزيانة كل يوم، كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. تتواصل إلى يوم غد عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 26 و2000 على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت الجاري. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه بداية من 15 وإلى غاية 19 من أوت الجارية ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله حذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. مدينة الحمامات تحتضن عشية اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات، ويجمع المنتدى مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء 12 من أوت الجارية بالعاصمة في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيسها. أمسية يحضرها حوالي 300 شخص من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح آفاقا جديدة للتعاون والأعمال. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مواصلين معكم ايميسيون ستيلي بوتي، حصه الجمال والاناقه. ونذكر تنجموا تكتبوا لنا على الباج اوفيسيال نتاع اذاعه الشباب، كي تعطيوا ارائكم اقتراحاتكم، ربما اسئلتكم للحاضرين معنا. وكما اخر كل شهر عندنا تيراج، واكيد عندنا دي غانيون اي دي غانيونت في ستيلي بوتي. مواصلين مع بوتي الشعر، بتبيعه جمال الشعر مهم، ونعرفوا يقولوا نصف الجمال المراه هو شعرها. احكينا على الأسباب، ربما دكتور توا كانوا باش نحكيوا على العلاجات، حكينا على ان برودوي معروف من زمان في فرنسا، المينوكسيديل، حكينا على الشامبوان، لي كومبليمون اليمونتير اسكو سون امبورطون بالنسبه للسيدات وفن عمر. فما زاد البي ار بي اللي تولات توندونس، وقاعدين برشا يعملوا في دي انجكسيون تاع دي بي ار بي، وفما الانجكسيون تاع دي فيتامين زاد في الشعر. هذوما يظهر لي انا حسب رايي اهم العلاجات. اكيد انت عندك اكثر دي ديتاي على علاجات تساقط شعر، بتبيع نحكيو ليديز اند سيدات بتبيع اللي همهم ربما الموضوع اكثر اليوم، خاطر حكينا الاسابيع الفارته على شوت نتاع شعر الرجال.
3: اسباب كيما قلت لك عليهم، معناها فما الاسباب ستريس، امراض دويات، ساعات نلقاو حتى سبب راهو معناتها الامراض هي شنو، كيما زيد قلت الهايبوثايرويدي، الانيميا، امراض السكر، ادويه معناتها نتاع امراض مزمنه، دوك هذوما الكل ينجموا يعملوا شوت. ولا سورتو فما الهرمونيه الوراثيه اللي هي اكثر حاجه اللي تقلقنا نحن لي ميدسان اي لي باسيون، خاطر دويها طويل لازم برشا نفس والعبيد تفد، وتنجم حتى تاثر على نفسيه المراه متى جيها البيريود تبدا متاثر نفسيا وتولي حتى متى تتلازم باش تعمل زيكستونسيون ولا بيروك ولا حاجه باش تخبي هيك الشوت هذيك. دونك الادويه راهو فما موجودين، سي فري كو لو ريزولتا ماهوش 100%، حتى دواء ما ينجم يعطيك ريزولتا كبير معناها. دونك الادويه شنو هي، ديما نحكيو على المينوكسيديل، فما بدائل تاع المينوكسيديل فشفاشات اخرين فيهم حاجات اخرى عندهم نفس نقولوا تشبه شويه لي زيفي دو مينوكسيديل. لي كومبليمون اليمونتير يعاونوا برشا، نعطيوهم اون بلوس
2: توا توندونس كومبليمون ابار انه واحد عنده شوت دو شيفو الناس الكل ولات تشرب.
3: انا ما بحبش برشا كلمه كومبليمون توندونس، على خاطر ساعات تاخذهم معناتها فما دي كومبليمون اليمونتير كي مارش با في حد شيء، يمشيو في حد شيء معناتها. دونك لي شوت دو شيفو الحقيقه لي كومبليمون اليمونتير عندهم دور كبير معناها باش يخليو الشعر تنبت بالكدا، يعبيوها بالفيتامين اللي انت نقصتهم.
2: شنو ما اهم دكتور لي فيتامين
3: اللي فست فما
2: الزنك، فيغ،
3: الفيغ، البيوتين، فيتامين بي 12، الفيتامين دي، سيستين، فما برشا
2: سيستين دي شويه في البوا برشا نسي يهربوا منها، يقول لك نشربها 3 موا
3: خايفين من الكومبليمون اليمونتير، خاطر يقول لك يزيد في البوا، هو مش يزيد في البوا، هو يعطيك سنساسيون تاع جوع. دونك هذيك تنجم تتقلب عليها اوترومون معناتها
2: تولي تاكل
3: بكاها وتاكل تفاحه تاكل حاجه مش الناس الكل راهو فما شكون ياخذ كومبليمون المونتيغ من غير ما يحس بالجوع من غير ما يسمع. دونك شنو ما
2: البي ار بي افيكاس،
3: شوف البي ار بي والميزوثيرابي اي سون بيان مي مع الدوي معناها يعني مش تمشي انت تعمل بي ار بي وتروح للدار تقعد قاعده تستنى، نجم يحسنك راهو في وقت وما لازم معاه دويره.
2: والمانتيان زاد بي ار بي مش تعملوا 3-4 سيونس، لازم كل عام يظهر لي
3: تعاود تعمل وتعمل الدواء معناها دو بريفيرونس لو بي ار بي ولا الميزوثيرابي تو اسوسي معاه دواء اللي تستعمل سافا اكسيليري وسافا بالعكس يرد الدواء بلوز افيكاس سي فري، اما لازمك مش وحده. فما زادة دي ميثود، فما دي لازير وسي نوع تاع لازير خفيف توا نجمو زادة يعملوه
2: في الشعر معناها
3: في الشعر يبا بوستي يبا باش يعمل هو كيما نوع من الالتهاب في الجلد، تخلي الشعرة تفيق شوية
2: كيما احنا نعملو قبل غوسيت غرانمير تعمل الثوم تقول لك الثوم يحفز،
3: هو الثوم يحفز مش في الشوت هذيك، هذه الثوم في الحصى لحسة برشا يعملوها يشلطوا ويعملوا ثوم. هي غلطة كبيرة التشليط خاطر الثوم نجم يعمل بغلو
2: وتولي انفكتي,
3: انفكتي صحيح. ساعات يعملوا يحكوا كاريمان بسنة ثوم البلاس اللحسة جو دي بيان لحسة مش الشوت الخليط سا بو مارشي راهو معناتها سا بو مارشي خاطر جوستومون سا كري اون انفلاماسيون تخلي الشعرة تفيق فهمت دونك مي الدويات هذوما الميزو والبيربي والازير والكل راهو لازم معاهم الدوي.
2: تو بالنسبة للي شامبوان اللي موجودين في السوق واللي كولوراسيون يقول لك تو ولات توندونس سون بارابين سون معناها ينقصوا سون امونياك اسكو عندهم دور في الشوت معناها تشري غالي تشري ساعات كولوراسيون دكتور ب 60 دينار سون امونياك سون شوت هي بيد
3: هو علاش سون امونياك ولا سون هو شنو يحافظ على بوتيتر على الفروه نتاع الشعر باش ما تسلكش اكزيما ما تسلكش حساسيه ما تسلكش حاجه يحافظ على الشعره اما مش ما ينجمش يكون هو سبب مثلا كي تستعمل برودوي في البارابين وكل ينجم يكون هو سبب ديريكت لشوت دو شوفو دونك هو مش بهين خاطر الشعره تتهلك جوستومون بلي برودوي هذوما سون بارابين سون سلفات سون برشا حاجات معناها فهمت دونك سيليكون اي كل شيء سون كل شيء فهمت دونك سي نورمال كو شعر تولي خير مي زاده يفو فيغ اتونسيون على خاطر المصنعين ماهمش الكل مصنعين يجمي يحط لك سون وكيما يقول لك كذا مثلا نعطيك اكزامبل يجيب لك ان برودوي دو ديفريزون معناتها كيما البروتيين ولا الكيراتين ويقول لك سي ان سوان سون فورمول سي با فري
2: ماركات توانسه معناها
3: اللي حتى البرا 0% فورمول انا ما نتسواش سا سي ان افي بيرسونيل خاطر هو الفورمول نحطوه باش يخلي ليفي نتاع الحاجه يطول بور كونسيرفي دونك سي با بوسيبل انت باش تعملو مغير ان كونسيرفاتور وباش يقعد في شعرك ويقعد يخليك الشعر مطلوق والكل دونك يفو فير تري اتونسيون على الحكايه هذيا نتاع زيرو بارابين زيرو فورمول زيرو لازمك تشوف لا مارك ديجا تاع
2: البرودوي
3: تاع البرودوي باش نخدم الانترنيت خاطر توا سي دوفوني تري فريكون كو وحده تجي تبيع
2: اسهل تجيك للدار
3: تبيع لك ان برودوي ما تعرفوش حتى شنو
2: وصاروا ديكا راهم معناها فما عباد
3: تقلقت انا صاروا لي ديكا مش في شامبوان في لي كريم معناتها تشري كريم تقول لها هذه ب
2: 20
3: ليه
2: اسوام غاليه
3: تقول لي عندي شريت كريمه عاملين فيها بروموسيون كانت ب 120 شريتها ب 90 نحي كل شيء نحي شنو الدسه والحب شباب والبوهيق نحي الكل اوديك دون ان ايتا خايب على الاخر اون فيت لا كريم هذيك سي دو لا كورتيزون معناها سي اون كريم كورتيزون من بلاد اوروبيه اسمها معناها مش فرنساوي ولا انجليزي سي مكتوبه بالاسبانيول ولا بالطليان وكل وتبيعها على اساس دوك العباد تشري باسكو تشوف لي زافي تحتها جربتها ومحليها دوك تولي تستعملها وهذيك لي
2: واحد يعرف منين يشري معناها برودوي للوجه والشعر دوك من هو العباد
3: بارونتيز الحقيقه ماذا بيا نحكي فيها راهو العباد ياسر تتخرج بالانترنت معناها تحط ساعه يجيبوا لك دي روسيت يحطوهم في شعرهم مش ولا وجههم خاطر لقات الروسيت هذيك على الانترنت تبدا تخلط الوغ تنجم تسير لها اكزيما وتسير لها حساسيه ميم لي برودوي ناتوريل ما تجي تقول لك نعمل كركم وعسل تجي تنجم تبدا الكركم عندك عليه حساسيه تنجم وجهك معناتها ينفط ويعمل مشاكل دونك يفو فيغ تري اتونسيون الحقيقه انا جو تروف كو دو بريفيرونس تمشي للفارماسي ولا بارافارماسي تمسحك تاخذ ان برودوي سولون انت جلدت كيفاش سي تو بو با الي كونسلتي افيك ان ميساج اما او موا تمشي لان بروفيسيونيل ينصحك مش تشري حاجه من الانترنت خاطر العباد قالوا
2: هو خير دكتور معناها شنو اللي بلي بينيفيك انك تمشي لدرماتو يعطيك نصيحه وجهك باش تستحفظ عليه حياتك كامله وتشري برودوي ب 50,000 ومن بعد تقعد تداوي اشهر او بتاتر سنوات هو واحد يحسبها معناها
3: جاوبتها وحدك معناها هو دو بريفيرونس اذا كان فو افي ان بروبليم دو كونسلتي او موان اون فوا على الاقل تعرف شنو هي المشكل وشنو هو الجلده نتاعك كيفاش وتشري ان ولا دو ولا تخوا برودوي خير من الدور تشري شكارا برودوي
2: ولا واحد بعد
3: ويعملوا لك دي زيفي سكوندير وبعد دو توت مانيير باش تمشي تعادي عند الطبيب وانا جو كومبران بوكو لي باسيون راهو غليت عليهم الدنيا. معناها يقول لك انا باش نمشي طبيب ونشري من الفارماسي ما عرفش قداش، نشري من الانترنت هي ب 30 ولا ب 40 خير ما نشري من الفارماسي ب 80 والطبيب نزيد نعطي كونسلتاسيون. اما راهو من بعد باش تجيك مضر
2: وتنجح حتى على الف، معناها
3: تنجح وتنجم تنجح راهو كيما تنجم ما تنجحش. معناها كيما معناتها يصيلك حاجه تخايبين اللي تولي تصرف اكثر دويات و دو توت فاصون باش تمشي للطبيب وماكش اوبليجي راهو باش تمشي للطبيب بريفي. ما تنجم تمشي راهو مستوصف فيهم دي ديرماتو السبيتارات فيهم دي ديرماتو، دونك مو نيت با اوبليجي دو ديبونسي دو لارجون باش
2: دي. صحيح دكتور، باش نخدموا معاك ربما يقول لنا المنصوح به ولا لا، انت تعرف حكينا على اللي ما في حالوش باش يشري دويات وتقام ولا ما عندوش باش يشري لي ماسك والكل، فما دي ماسك غرومير احنا نقولوا لهم لي زويل بالنسبه للشعورات، معناها برشا يقول لك شعر يحب دي زويل سوا زيتونه سوا لوز، اسك الزيوت منصوح بهم للشعر ولا لا؟
3: هو الزيوت سي بور entre parenthèses hydraté un peu معناها في الفروه ماهوش يعمل حتى شيء، بالعكس هو في الفروه يبدا شعرك مزيد مثلا كيما الهرمونات التساقط الهرموني الوراثي في تزايد الشعر، زيد انت تحطوا زيت لو باش يطيح.
2: دونك شعر البو غراس ايفيتي لي زويل،
3: لي زويل حطهم في لي بوينت مثلا ما تحطش في الفروه نتاع الشعر الزيوت. توا كل مره نسمعوا بزيت، احنا توا المده هذه ديما زيت السدره شنو هو طلع
2: بودر السدره هي توا قاعد يعمل فيه كيما الحنه تخلط هو بودر
3: كي لوجت عليه خاطر انا ما نعرفوش طلع كان بق هذاك الدور هذاك انفيت هو اللي يرحيوه ويعملوا بيه يعملوا بيه زيت. هي زيت دونك ينجم بتيت يرتب الشعر ينجم يعطيها لمعان بتيت جو سي با، اما بشي ديوي شوت الحقيقه لي معناها
2: الحنه دكتور اللي هي حاجه يعني من قديم زمان حتى الفراعنه قبل كانوا يستعملوا الحنه ومشيت معاهم معناها حسب التاريخ حسب التاريخ
3: مش في الشوت مش في الحنه في الصبغه تصبغ شعرك دي مانيير من غير ما تستعمل دي برودوي شيميك ولا حاجه تعمل حنه
2: ما توقفش دونك
3: با دو تو. لا
2: فما زاد لي ماسك نتاع العظم واللي غوماغا والموت برشا برشا
3: هما هني قلت لك انا كل مره يجيبوا لي خلطات الحقيقه ما اي نقعد بيهتا معناها كل مره يجيبوا خلطات عظم ومايونيز واش كنت تعرفوها زيد فاست
2: مايونيز ترتب والبنان
3: هو كله كيما قبل معناها تجيني تقول لي راني استعملت البوري البوراق
2: حاجه في
3: اللبيه وبيضت هو ان فيت هو سي اون بودر دوك تبيض لي بور يدخل في لي بور دوك تظهر كينك بيوست اون فيت ما يبيضش هو ويصبغ يصبغ
2: الجلده
3: يردها بيضه خاطر فيك لي بور نتاع الجلده المسامات هذوكم تدخل لك اللون الابيض هذاك يردك بيضه مي اون فيت ما يبيضش كيف كيف هما هذوما العظم ولا حاجه سور لو مومون يعطيك اللي فيه هكا ارتب
4: لا
3: من بعد ترجع كي العاده معناها باش تقعدش كل يوم انت تحط في العظم مايونيز
4: مصروف
3: سلاسه
2: دونك ريكابيتيلون دكتور نصايحك ربما نبعدوا على السيشوار برشا نختاروا لي شامبوان بعنايه شنو على الاقل باش اوموا نقصوا مش هي جايه جايه اما اوموا اللي ما عندوش باش يمشي كونسيلتي وباش يشري دواء غالي او موا بور سوفي لي ديغا هكا
3: فهمتك هو راهو يلزم ساعة والحاجة تغذية سليمة معناها فو مانجي بيان مانجي إكيليبغي مش ناكلوا حاجات برشا مثلا نشربوا برشا حليب ساعة الحليب ما عندوش دخل راهو في الشود
2: الشوفان ما نقولوا فيه الكالسيوم
3: الكالسيوم ما عندوش دخل كبير في الشود الشوفان ما عندوش دخل معناها سي بلوس لو فيغ وكل شيء دونك لازمك تاكل الخضار واللحم والغلال وتاكل اكيليبري شويه بات شويه كل
2: شيء. لي فرويسيك منصوح بهم زاد يقول فيهم دي سيل ولا دي زويل
3: فيهم ما فيهم معناها دي متاع حاجات ينجموا يزيد اما وحدهم اذا كنت تبدا انت ناقص تنجمش وحدهم مش يعملوا لك حتى شيء. تجيك وحده عندها انيمي عندها ايموغلوبين 9 تقول لك تايل تونيك العدس واللحم لا يلزمك دواء يلزمك حرابش تنجمش هذاك الكل مش باش يكفيك دونك لازمك دواء فهمت
2: دونك الورقيات الخضراء زاد برشا
3: فيهم فيتامين سي فيهم متى اني قلت لك اومونج متوازن ماكله متوازنه
2: هذه حاجه
3: هذه الوقايه راهو نحكيوها
2: وقايه
3: في الصيف مثلا اوني فيت كيما فسرت لك ميكريكا قلت لك معناها ماذا بيك بعد ما تعوم شعرك تشلو بالماء الحلو مش ما تخليش ماء مالح ما تغسلش ديما باللي شامبوان هكا يبداو قويين هذا الكل راهو مش بور لا شويت سا سي بور تكسير الشعر والكاليتي نتاع الشعر دونك تغسل دي شامبوان ا يوزاج فريكون
2: فما شكون ماشي الشامبوان بيبي زاد دكتور
3: برشا كل الشامبوان بيبي ما فيهوش باش دي برودوي كي موس وكل شيء يقول لك نغسل بالشامبوان بيبي سي با موفي هيك كوم فكره معناها مي فما راهو فما دي شامبوان تنجم تستعملهم كل يوم من غير ما يقلقوا الشعر وكل شيء حاجه اخرى ما يسمكش اوبليغاتوارمون الشامبوان كي تغسل بيه يزمو يراخي فما عبيد عندهم مشكل يزمو يراخي يغسل المره الاولى ويغسل المره الثانيه انت شو مش يصير تشيحوا على الاخر يولي يبس وكل شيء وباش تصير من بعد سكون ابيل اون بيرسيبوري رياكسيوني يعني زيد شعر باش يلقى روحه مش مزيد باش يخرج برشا زيد دونك تولي لو ليفي كونتخيغ دونك دو بريفيرونس تغسل بشويه شعرك
2: قدام من طاليا الدكتور انا ساعات نمشي نشوف في حمام نشوف مراه ست طاليات ثلاثه يظهر لي انا نراه طاليا ولا كافيه
3: طاليا تكفي بيان سور اذا كان شعر طويل ومسخ برشا مره في الجمعه مشيت عملت روندوني وتراب وكل شيء سي نورمال كو بوتيتر فو زوري بوزوان دو زو طاليات مي جينيرالمون طاليا تكفي راه معناتها في با بوزوان
2: ولا بري شامبوان منصوح بيه زاده
3: بري شامبوان سي بور باش تنجم شعرك تنجم تمشطو
2: باش ما يتيحش تقلل شويه
3: هو مش ما يتيحش ليه
4: ماشي مخبي
3: هو بكي نسمع باش يكون سوبل باش تنجم تمشطو سي تو ماهوش باش ينحي لا شوت ولا حاجه ولا شوت وقت اللي تداوش انت برشا توا نسمع يقول لك نداوش يجيبوا لي ساعات شكاره فيها كبه
4: كبه
3: هو ان فيت خاطر احنا اونبير ما بين 50 و 100 كان مش اكثر في النهار عاده شعر طويل ايماجين انت كل يوم يهبط هذاك فما شيء يهبط في القاع وشيء يقعد في الشعر وانت ما تمشطش جيب شداوش بس نورمال باش تخرج كبة
2: ومنصوح دكتور فما شكون يقول لازم واحد يمشى الصباح وليل انا باغ اكزومبل نمشط مره في 3 ايام نقول باش ما يتيحش هو قالوا لي معناها مش منصوح لي ماذا بيك كل يوم تمشط اصلا باش تحرك
3: هذيك سي بور ماسي لو كور شوفلو حاجه اخرى اما باش تمشط
2: نجم ما تمشطش كل يوم عادي
3: باش تنجم تمشطش ما تمشطش
2: اما ما يمشطش ولا بوكي
3: كيما شاف
2: هي نعم
3: دونك تنجم مثلا كيف تمشي داوش تبدا تعرف اللي راك باش تداوش باش يتيح برشا راهو مش معناها طايح راو الكمول نتاع الايامات اللي انت ما مشاتش فيهم شعرك وقعد لداخل دوك يتمش اوتوماتيكمون باش تخرج برشا شعر
2: معناها في النهار نقولوا الشعر العادي 50 شعره اذا كان انت في جمعه
3: 50 و 100 ما حتى ساعات اكثر
2: ايه. اما اكثر من 100 تولي ملدي
3: حتى نفوتوا وقت تولي في الخريف مثلا تولي 200 في الخريف اكثر بس سي نورمال سي سيزوني معناها موسمي داكوغ مش معناها فما مشكل اما كي تولي من بعد أو وقت الشتاء مكتت وقت اللي أنت تبدأ تمشي وشعرك طايح حويجك طايح حويجك تقوم الصباح بخطك فيها شعر وكي تمشي تجبد طبيب يجبد لك مثلا ياخو اون ماش يجبد حتى كان مشطو وقتها تهبط معاه شعر سا سي باتولوجيك يعني مرض انت عندك شوت اوترومون طايح هكا نورمال وتمشطو شوية يهبط لك شوية شعر وما تسميش عندك شوت ودايوغ لاحظوا مثلا اللي يشكيو برشا من شوت دو شوفو وهي مش مرض نقول لهم اخذوا عندكم دي فوخ شتالهين ما تفهم شعر جديد قاعد طالع
2: دونك هذيك حاجه ما يخافش
3: سي نورمال خاطر هو الشعر عنده دوري دو في باش يجي نهار باش يتيح باش يطلع في بلاصته واحد اخر دونك سي نورمال باش تحسوا من هنا ضعاف وهذا بقي يخشي دونك هاو سي تو معناتها
2: اعطينا نصايح شامله ان شاء الله الدكتور تكون حاضره معنا مره اخرى باش نحكيو حكينا على توا شعر نتاع المراه اون جينيرال باش نحكيو مراه كي اكوشي باش نحكيو على مراه في مينوبوز باش نحكيو على برشا حالات ربما يكونوا غير اللي حكينا فيهم اليوم ميرسي بوكو دكتور هدى كانو درماتولوج ذكرنا بالكابيني نتاعك وين ما تحبش اللي يحب دكتور كانو يدخل على الانترنت ويلقى لي ديتا ويلقى لي زادريس نتاعها شكرا لك مدام يعطيك الصحه نورتنا ان شاء الله تكون حاضره معنا مره اخرى ونعرفوا مدام عندها التزامات اكيد لحظات ومن بعد نغم قصير وبعد نمشيو نحكيو كذلك على لي زيكستونسيون دو شوفو مع مدام رحمه الغرياني

0: وندا الوقت.
1: نرجع لكم في الجزء الثاني والساعة الثانية من ستيلي بوتي. أكيد حكينا ساعة كاملة بتبيع على موضوع مشكلة لكل السيدات هو تساقط الشعر، وكنت بحذينا حاضرة درماتو دكتور هدى كن، وأكيد حكينا بما فيه الكفاية على أسباب الشيوط وكذلك الوقاية منها والعلاجات زادة، وبرشا علاجات متاحة في الحقيقة للتونس الكل باش يداويوا شعوراتهم. نقعدوا مع الشعر، وأكيد للي لقى حلول ربما، واللي يحب زاده شعره لبس عليه في صحه جيده لكن يحب يطول ويحب يعطي فوليوم، يحب يكون مزيان يكون ترندي، باش نحكي. وكذلك على ليزيكستونسيون بالنسبه بالطبيعه للسيدات، وحتى الرجال يظهر لي عندهم ديزيكستونسيون ما عندهم دي بروتيز، هذيك حكايه اخرى حكينا فيها الاسبوع الفارط. نعاود ونرحبوا ساعه بضيوفنا الحاضرين وضيفاتنا، بانه اليوم كريم ماهوش حاضر معنا، حبيت هكا تقعد حسة ليديز. عربية جبالي أهلا وسهلا مرة أخرى،
2: مرحبا.
1: أميل أهلا وسهلا، أميل سولة العيادي هكا روتار، عندك كرتون هكا جون المرة هذه. كوتش بوثينة أهلا وسهلا مرة أخرى، بعد شوي باش نحكيو على اللياقة والسبور وبتبيع اللبسة يلزمها زادة بدين باهي. مدام رحمة الغرياني أكيد طول الموضوع معك، أنت خبيرة وصاحبة صالون، قولوا على اسمه بما أنه اي تعطينا الادريس واسم الصالون.
3: انا رحمه غرياني صاحبه شركه حاله اللي هي ماركه حاله هي بور لي زيكستونسيون لي بيروك لافايت او نهج فلسطين نمرو 13.
1: باهي مرحبا مدام، باش نحكيو توا كيما قلنا على لي زيكستونسيون، فما انواع يظهر لي ليكستونسيون، تعطينا ساعه انت اهم الانواع ومن بعد نحكيو انا نوع يمشي مع تال شوفو.
3: فما برشا انواع، فما اليوفي لايت، فما الميش بارميش، فما ستيكرز، فما التيساج اللي هي الخياطة كما يعرفوها برشا من الناس يستعملوا فيها، فما البيكليبس. دونك مي الدارج توا اللي هو ثلاثة، ستيكرز والمشاميش والكليبس، أكثر ناس تستعمل فيه وتستهلك فيه. هذوما
1: يظهر لي الكليبس أسهل حاجة،
3: الكليبس أسهل طريقة اللي هي تنحيها وتركبها كل يوم، أما فما ناس ما عندهاش بالواسع مش تقعد كل يوم الصباح تنحيه وينجم يزلق لها ويتيح في نص النهار. هذاك علاش دونك يلتجئوا للتركيب البيرمانون اللي هو يقعد لها فما شهرين وفما اللي يقعد ستة شهور.
1: باهي نحكيو على البيرمانون، فما بالبوتوكس ولا فما بالستيكرز، شنو انا هو اللي يمشي الشعر ربما اكثر يمشي بوتوكس، وانا هو شعر اللي يمشي بطبيعة الماشا ماش، والا يمشي بستيكرز تركيب ستيكرز؟
3: هو مكثر يكون حسب اختيار الكليون مش حسب الشعر. هذيك نلتجئوا احنا للنصيحه، فما شعورات كيما يكون للكاري والمليان برشا نستعملوا معاه ستيكرز، ستيكرز يكوفري اكثر ويغطي اكثر الشعر. دونك هذا اللي احنا وقتها نتقدموا بنصيحه للكليون، نقول لها لي راهو شعرك لازمو هكا وهكا باش يكون فما منظر مزيان، مي سينو بعد حسب الشوا نتاع الكليونت هي شنو تختار. فما ناس تقول لك انا نحب المشاميش سهل براتيك، نجم نلم شعري، نجم كل يوم نمشي بحر بيسين ندوش على راحتي، كل ما هما زوز تنجم تعمل هذوما الكل، مي المش بارميش يكون اسهل في التعامل بيسك تحب تلم شعرك كوتشيفال، المشاميش سهل في لمن الكوتشيفال. سيكورز لي يبان شوا
1: ولا التكنيك نتاع المشاميش كيفاش تتعمل؟
3: تركب لاباري عنا احنا يعني احنا ابار ان نبيعولها ركبولها، يعني ماهيش باش تحير في الشعر،
1: معناها تشري شعر من عندكم وانتوما
3: واحنا
1: بعد ايامات تقولها ترجع تختار الطول كيفاش؟
3: لا لا تجيني الكليونت هي شنو هي مقرره مثل باش تركب وشنو تحب، نفهم انا منها شنو بالضبط تحب. اذا كان اوكي سي بون قررت نتفاهموا على الطول ونشوفوا لون شعرها، يلزم ليكستونسيون بيان سور نفس لي بوينت نتاع شعرها، راه فما ناس تغلط في الكولور تمشي بكولور الغاسين اوركو هو لي ليكستونسيون تمشي بكولور لي بوينت جميل تمشي بكولور الغاسين. دونك اذا كان لقينا احنا كولور ديسپونيبل نركبوه لها كيف ما هو، اذا كان ما لقيناش نوليو نلتجئوا وقتها للتنشور، يا اما نصبغوا ليكستونسيون والا نصبغوا لها شعرها اذا كان هي قررت باش تبدل لون شعرها.
1: وليكستونسيون اللي عندكم في المحل نتاعكم يعني الالوان الكل ولا لون موحد ومن بعد الكليونت هي تختار اللون؟
3: لا احنا عندنا بلوزيور دو شوا دو كولور، مي سينو حتى اذا كان اللون ماهوش موجود عندنا طونك هو في الناتشورال نجمو نصبغوا له ونتحكموا في الالوان كيف ما نحبوا احنا بالطبيعه.
1: وانت حكيت بالطبيعه ونعرفوا الصالون نتاعكم الحقيقه معروف ويجيو يعني من العالم الكل نجمو نقولوا، حتى من الخليج من الدول المجاوره من ليبيا من الكل. دونك شعر اكيد فما شعورات ناتشورال وفما ثم سانتيتيك ذول انتم تتعاملوا مع
3: احنا نخدموا كان ناتشورال سانتيتيك ما نبيعوش. كنا قبل اول ما حلينا هكا نجيبوا دي بيروك كولوري في السانتيتيك باش نزينوا بهم البوتيك، فما شويه دي سوسيتي نتعاملوا معاهم يشريوهم، مي سينون توا ولينا نخدموا جوست ناتشورال اكاهاو.
1: وبالنسبه للزانو زاد يظهر لي طريقة زادة جديدة وبداو يستعملوا فيها.
3: لا الانو طريقة ماشي جديدة، هي طريقة قديمة قبل ما يتوجد المش بغماش.
1: وشنو
3: هو كان الانو قبل المشاماش؟
1: ظهر المشاماش توا انت حسب خبرتك، معناها المشاماش هي افضل طريقة للاكستنسيون خير من
3: المشاماش؟ يشد اكثر من الانو. الانو كان كي يركب بين الشهر والشهرين وما تعرفش على الكعبة وقتاش تطيح، ويزمك تسيسها البلو ماكسيمم خاطر فاسيلمون تنجم تطيح. مش بغماش لي اذا كان عرفت عند شكون تركب تعدي الاربع شهور خمسه شهور نتاعك مخك مرتاح انه مش بيطيح لك حتى شيء ومش باش ينقص من شعرك حتى شيء.
1: هذه انت كلام تقول فيه وانا عن تجربه الحقيقه. عملت ماشا ماش وما تحوليش، معناها في اربع شهور تحوليش معناها دو ماش سما حتى شيء، معناها بحر وحمام والكل. سانسيغمون هذه معناها شهادتي انا مجروحه، لكن هذا هو الواقع بالنسبه للماشا ماش. ما عندهمش التخوا تكنيك اللي قلنا عليهم البوتوكس اللانو ستيكرز، ما عندهمش ايفي على الشعر ربما، ولا كلهم سيف واللي تحافظ على شعرها ينجم يصير لها حتى شيء.
3: اللي في الخايب اللي في الخايب حسب استحفاظك انت. بالطبيعه انا كي نقول لك يلزم شعرك يتمشط كل يوم كي تروح باش التخبيل هذيك، مش تخليه لي لاخر الجمعه ومن بعد تبدا تقلع في شعرك بالبروس وتقول لي هاو قطع لي شعري. فما انت اهم التركيب التنحيه. التنحيه راي اهم برشا من التركيب. تجيني تقول لي الاكستنسيون طيحت لي شعري، نقعد مستغربه خاطر انا ديجا فما اقل حاجه 100 كليون شكرت لي الاكستنسيون تقول لي راه انا طول لي شعري. نجي نسالها على التفاصيل هكا العاديه نتاع نهارها كيفاش، تقول لي راه من بعد انا نحيت وحدي والا راني مشيت لفلانه ولا صاحبتها نحت لها بالبلاك.
1: ينجموا يحيوا حدهم
3: هما ما ينجموش، اما يتقويوا على الحاجه. فما الناس انها باش تتجنب الماشين والجايين تقعد تستنى فيك، وفما ناس تنقص من المصاريف اوكي هو من بعد باش تصرف ثاني ومثلث معنا سوا عندي انا سوا دويات سوا خاطر انا كي باش تجيني خاطر هو كي باش نحي لها صاحبتها بالبلاك في الدار باش يقعد لها البرودوي كله في شعرها. دونك باش تجيني انا مش باش نحيه لها بلاش باش نخلص عليها. اون ديغي جيت نحاته، فهمت؟ يعني كان جيت من الاول نحاته عندي انا يتكلف الاخير شعرها يقعد لابس عليه وما يصير له حتى شيء.
1: دونك ما فما حتى ايفي، ما تنصحش ربما طريقه الشعر باش كيما قلت انت مدام رحمه ما يكعبرش يقعد مشتان كل يوم، فما برودوي سبيسيال يتشري وما باش ما يخليش الديكا التكعبيره خاصه كي يبدا شعر رهيف، معناها ينجم فاسيلمون يعمل اللي يقول.
3: انا كي نقول لك تمشي شعرك كل يوم تمشي للبحر تشللي الاكستنسيون من الماء الملح والكلور وتعملي بديل زيت، ونقول لك اللي هو راهو الاكستنسيون هذا راهو شهرين جيت نحيه وتعاود تركبه، لازمك تمشي حسب لي زيتاب اللي نعطيهم لك انا، خاطر اذا كان انت لي راسين نتاعك فوت لي الشهرين ولي راسين نتاعك طويل وصايي والاكستنسيون تحت على بلاصتها، وقتها باش تبدا تصير المشاكل. وقتها يولي ما عادش من الاكستنسيون، تولي انت ما تسمعش الكلام وما تتبعش في لي زيتاب نتاع الاكستنسيون. يعني كي تركب حاجه كون قدها وكها.
1: في الغسيل ما فهمش تكنيك معينة يظهر لي، معناها قبل لابري شامبوان وبعد شامبوان هكا ولا كما تحب؟
3: اي تنجمها دو بريفيرونس شامبوان متاعك ما يكونش متاع شعر شيح، يعني ما تزيدش تشيح لي الاكستنسيون. حتى اذا كان شعرك انت زيت وتستعمل في شامبوان شعر زيت ما تستعمليش الاكستنسيون شامبوان شاي، خاطر هذاك شعر حي وهذا شعر ميت. حاول انت ما تعملش ماسك لشعرك، اعمل لي ماسك للاكستنسيون. حتى في لي بوان تاع كهاو من اللوطه فين البلايص العرق هذوكم هما، سينون تشل العادي شلل بالكدا ديما باش الشامبوان واي برودوي كان حطيته في شعرك ما يشدلكش وكها.
1: وتنجم تعيش معناها حياتك عادي تعمل اكستنسيون باي طريقه باي تكنيك، معناها تجبد شعرك تمشي للبحر تعمل سبور كل ما يقلقش
3: معناها عادي جدا ما يقلقش،
1: تلم شعرك تعمل ضفيره تعمل كوتشوفان
3: تعمل اللي تحب. عروسه مثال باش تعمل ماشطه تركب الاكستنسيون تاعها عادي، عندك خرجه سهريه باش تلم شعرك سبور تحط كاسكيت تحط شابو تعمل اللي تحب عبارة شعرك.
1: هكا على الباج نتاعنا اللي يتفرجوا فينا حاطين دي زيكزامبل نتاع دي زيكستونسيون من الانواع الكل بالبوتوكس بالستيكرز. الاسوام مدام رحمه في المتناول، اسوام معناها انت قلت تخدموا بشعر ناتوريل، يظهر لي مش كيما السنتيتيك، اكيد فما سوم، واي حاجه غاليه معناها تكون
3: أشب. اكيد اكيد اي حاجه غاليه باش تكون في حقها. انت كي تشري توا اكستنسيون سنتيتيك ب 40 و 50 دينار، ما كل شهر باش تشري اكستنسيون، امبوسيبل باش تعدي بها 6 شهور نفسها الا اذا كان باش تخليها في الحاله الكارثيه اللي نعرف السنتيتيك كيفاش يولي من بعد. سينو اذا كان انت باش تاخذ حاجه ناتوريل باش تعدي معاك العام والعامين راه بالطبيعه ديما نرجع نقولوا حسب الاستحفاظ نتاعك. تستحفظ طلق عباره كرهبه عندك، تعمل لها فيدونجيتها في وقتها، تغسلها تنظفها تلقاها مريقله، باش تبلبز معاها باش تبلبز معاك. هيا عندك في الصبغه ما نشدش انا خاطر اكستنسيون عندي ناتوريل نقعد اصبغ اكحل هبط للدوري طلع للاكحل، زيد هذيك راهو يهلك الاكستنسيون، هو حتى شعرك يتهلك، فما بالك انت اكستنسيون. دونك نحاولوا نستحفظوا للماكسيموم، وعلى قد ما باش نستحفظ على قد ما باش تقعد لمده اطول.
1: وفما حلول رحمه انه لجوغ انك باش ترتح شعرك باش تنحي، ما قلت انت دو موا ولا تخوا موا وقتها تصبغ شعرك، ومش لازم تصبغ الاكستنسيون، معناها سي بوسيبل هذايا الوقت باش على الاقل تشدك الديوري دو في تكون اكثر لونجيفيتي بالنسبه للشعره تكون اطول. وانت حكيت عمين راه فما حتى اللي يقعد له اكثر اذا كان يستحفظ كل شهرين وما فمش برشا اغريسيون،
3: كي ما بدلش اللون يقعد له عمين 3 سنين.
1: اي خاطر انا نعرف شكون قعد برشا حتى 3 سنين نفس الشعر ونفس الغزاره والكل. دونك كاليتي بري في المتناول، اكيد عباد يسمعوا فينا ويحبوا يحبوا يشريوا طوالات لموضه.
3: ما هو ايش نقول لك بالنسبه للبري، كل حد وشعره، مش كيما شعري انا مثال كاغي ومليين، مش كيما شعرك انت خفيف وطويل، راهو كل ما يكون الشعر اقصر كل ما يتكلف لك اغلى في تركيب الاكستنسيون.
1: النومبر دو ميش من الى باغ اكزومبل شعر خفيف،
3: شعر خفيف في الميش باغ ميش مثال من 80 ل 100 كعبه، الشعر المتوسط من 100 ل 150 كعبه، الشعر المليين من 150 ل 200 250. بربي نحب حاجه نقولها للناس، راهو الاكستنسيون ما تركبش حسب البودجي. ما نجيش انا نقول لك امان راني انا عندي 500,000 مثال ركب لي بيه مشعر، راو لي راو والله لا تجي، ما عندكش ما تركبش بالحق، هو حاجه للزينه. كان انت باش تعمل حاجه تزيد تخيبك ننصحك ما تعملهاش، ركب حسب مقدوراتك. وكي تمشي الانسان باش يركب لك وينصحك حاول تسمع نصيحته. يعني انا كي نقول لك شعرك مثال لازم وهكا وهكا وهكا، امشي بنصيحتي باش تخرج فرحانه انت، لو مش انا باش ندخل فلوس، اوكي انا باش ندخل فلوس، اما انا زيد فما اسمي ماشي معاك، فما انا كي تخرج انت محليك فما 10 و20 باش يقولوا لك يا وين قديت شعرك، باش تقول لهم عند فلان. تخرج انت خايبه راكش تجيب لي سمعه خايبه ليا انا.
1: وفما انكا عندي انا صديق في الحقيقه مشيت الحاله هير وحبت تعمل اكستنسيون، طلبت هي كما قلت انت بتجي معين، قالها الخبير الموجود غادي، قالها لي انا ننصحك جديد معناها راهو هكا باش يقعد، خرجت ما عندهاش فلوس معناها خرجت بلاش، اصحابها الكل لاحظوا انه فما ديفيرونس، ماهوش راجعت كمل الديماش كلكو ماش اخرين باش
3: خاطر انا ننصحها كخبيره اني نفهم ونشوف في حالات كل يوم تخرج قدامي ونشوف في دي كليونت كيفاش انا كي تحب هي على 100 انا نقول لها 120 تخرج فرحانه اكثر، وتعرف اللي هي حطت فلوسها مش في ما تحسوش استغلال، بالعكس تحسها نصيحه وكي مشيت بها طلعت ساتيسفيت. خاطر ما نتصورش فما حتى كليونت عندي حست لي احنا ناخذوا لها في فلوسها ولا جست نستغلوا فيها ونحبوا نصرفوها اكثر، ليه بالعكس انا بامل دو فوا جيني وحده شعرها محليه وطويل نقولها برا روح ما تركبش سيبوا شعرك كيف ما هو ياسر مزيان، برشا كليونيت نحكي لهم الحكايه هذه
1: ماني واللي زاد شعرها خفيف وتستاهل كما قلت انت 80 ماش ولا ما تنجمش تعمل 200
3: لا امبوسيبل بين امبوسيبل
1: من فوق فارغ
3: ما تلقاش حتى وين تركبوا. ريت انا كي نقف فوق راسها ونبدا نركب ما نلقاش وين نركبوا، يعني ديجا اوتوماتيكمون باش تفهم اللي فما شعر قاعد يتغصب يتزيد بالسيف، فهمت؟
1: والمانتيان نتاع الشعر سوا ديزون حسب رايك مدام رحمه معناها هي مدام مركبه اكستنسيون بالبوتوكس ولا ستيكرز نحاتها قداش تخلي بيريود باش تعاود ترجع الاخرى، ولا تنجم اوتوماتيكمون في نفس النهار تنحي تجبد وتعاود؟
3: ما يقلقش راهو ديما انا نقول لك راهو من الاول لونتروتيان نتاعك راهو تستحفظ عليها، يقعد شعرك لابس عليه، تقعد الاكستنسيون تاعك لابس عليها، ما يصير لها حتى مش تنجم تنحي تا وتركبتها. ديجا مكثرات الكليونات هكيكا، معناها اللي مستنسين بالاكستنسيون ما تنحيهش، تقول لك انا وليت ما عادش نجم حتى نخرج لباب الشارع بلاش بها، فهمت؟ فما حاجه اخرى بكري قالتها الدكتوره، قالت لي هو الشعر كي تقعد بريود ما تمشتوش، من بعد كي تمشتو راهو الشعر هذاك نتاع كل يوم كي تمشتو يطيح لك. فما ناس كي يجيونا احنا نحي لها الاكستنسيون تاعها ونمشط لها شعرها، الشعر اللي كان شاد هو 4 شهور وخمسة شهور بالاكستنسيون اوتوماتيكمون باش يطيح.
1: حط انت مينيموم 50 في النهار، معناها هذا قتلك اذا كان مش خريف، مش في الخريف 200 شعره، دوك ما نتفاجعوش كي راوك الكوب
3: تجيني هي بعد 4 شهور نحي لها انا 3000 شعره. تستغرب تقول لك الاكستنسيون طيحت لي شعري وانا صار فيا وانا وين نقولها ليه يا مدام راه هذيا شعرك اللي يلزم يتيح كل يوم راه ماهوش قاعد يتيح خاطر الاكستنسيون شدته، خاطر فما حاجه لاصقه فوق منه مركبه عليه. جست حبيت نقول للناس انه راه كي تشوف انت في الرومبليساج نتاعك الشعر فعندك شعر تاح راه مش من الاكستنسيون، راه هو جست شعرك اللي اون برينسيبي يتيح كل يوم راه في وقتها طاح الكل مع بعض.
1: والاكستنسيون ما تسكرش ربما على الشعر باش تتنفس وتطول ولا العكس؟
3: لا لا لا،
1: فما عباد طويل شعرهم،
3: فما عباد طويل بالعكس هي تزيد تحمي اكثر الشعر. فما عباد حتى تكون دوش كل يوم، نتصور انا الدوش كل يوم يهلك الشعر والشامبوان يهلك.
1: تولي الاكستنسيون تخفف من الدوش،
3: صحيح تولي تخفف من الدوش، كي تخرج للشمس تولي الشعره ما عادش ديريكت شوك مع الشمس، تولي الاكستنسيون تغطي عليها شوي، تحميك من برشا حاجات.
1: وما فماش ربما دي برودوي هكا تنصح بهم وتعطيوهم للكليونت اللي يجيوكم لشعوراتهم باش يقعدوا كما قلنا انتاكت ما يكعبروش ما يتيحوش؟ ليه
3: عادي تستعمل البرودويات نتاعها، منزيد هي صرفت في الاكستنسيون ما تزيدش تصرف. تستعمل الشامبوان نتاعها والتريتمون نتاعها والبروس نتاعها وحجامتها العاديه، ما تبدل حتى شيء من الكوتيديان نتاع حياتها.
1: والماكسيموم الدوري نتاع الاكستنسيون قد ايه؟ شهرين ثلاثه؟
3: فما ستيكر شهرين وفما الميش بارميش من 4 شهور لستة شهور حسب هي وشعرتها. ديما الشعره الخفيفه تشد اقل في البريود.
1: دونك شعره خفيفه تنجم 3 mois، يقول لك ليديال هي 3 mois،
3: صحيح هو ليديال
1: حتى اقل كونسيكونس غراف على الشعره وعلى التريسيون تاع الشعره.
3: صحيح.
1: ريزومون رحمه، اكيد نصايح للي باش يجيك باش يعمل اكستنسيون، تعرف توا ربما في الصيف توا نقص شويه من الاكستنسيون، اما توا باش يجي الخريف تبرد الدنيا شويه الناس كل باش تعمل لي اكستنسيون.
3: فما عباد تستغل الصيف باش تنحي الاكستنسيون وترتح شعرها، نجم تخرج كوندي مثال من خدمتها، والا سي بون هي خارجه تصيف بحر، تعرف بحر مش تقعد كل يوم تجبد في شعرها وتشيح فيه، خاطر حتى الاكستنسيون راه ما تحبش الاهمال، ما تحبش انك خرجت من الماء اعمل كعكه واخرج كعكه وروح. دونك تجيني انا اخر الصيف كبه من تيلي وتقول لي سلك هيلي والاكستنسيون، هذيك مره ما تتسلكش، لازم انت خرجت من الدوش اليوم مثلا خليه مبلول وغدوه نعمل حتى بروشينغ خفيفه بالبروس والسيشوار وحدي. ما تسلمش في الاكستنسيون تاعك بريود الجو الشيخات اخر الصيف راهو
1: تلقى حتى
3: لا شعرك شيتهلك والاكستنسيون راهو احسبها فزدت باش تطيش.
1: نختموا معاك مدام رحمه، كان عندكم سؤال بطبيعه ضيوفنا كي ضيفاتنا عربيه
2: تشريو شعار خاص شعري
1: بارك الله. فما ناس
3: باخن نحكيو في الحكايه دي، فما ناس جي تحكي لي هذه تقول لي تشري شعر، نقول لها ليه راهو الشعر كي نشريو راهو في برشا خدمه في برشا مراحل يتعدى على انه يوصل يعمل حاجه.
1: ومين تشريو؟
4: بالحق خاطر كان قبل العباد تبيع شعورات اول ما طلعت الاكستنسيون بالخيط
1: في تونس يقصوها
4: سيغ يقصوا شعورات الحجامات تلم الشعورات ويهزهم لشكون يتخيط، وهي كانت الاكستنسيون قبل
3: يزمك تجيب كونتيتي كبيره ما شاء الله.
4: انا نتفكر حجبت الحومه كانت الشعرات الطويل اللي تجي باش تقص كاغي وهي شعرها طويل تعملها خيط تقص لها وذاك يمشي تخدم اكستنسيون طبقه من اكستنسيون.
3: اي اكيد
4: لا لو فما عباد بروفيسيونيل معناها يقدوها
1: يخيطوها مراحل. ومنين انتم خاطر الاغلبيه هو الدول الخليج والكل يمشيوا للبي ازياتيك يمشيوا للهند يمشيوا خاطر شعوراتهم ما شاء الله يمشيوا لتايلاند
3: البي ازياتيك نجيبوها
1: دونك سي كوتو معناها تعرف خدمته
3: هو طونك حاجة تتبيع غالي أعرف راك أنت تشري فيها غالي
1: في تونس ما عندناش معناها شكون يصنع ويبيع والكل
3: لا ما عندناش
1: يعطيك الصحة مدام رحمة الغرياني أكيد صاحبة صالون حلهير كنت ذكرنا بالأدريس نتاعكم واللي يسمعوا فينا وشاهدوا فينا وأكيد عندنا تو برشا أفراح في الصيف وإن شاء الله العائلة تكون فرحانة اللي يحب يعمل إكستنسيون هيعطاتكم الأنواع الكل وكاليتي بري في المتناول يظهر لي هكا
3: أكيد أكيد قدرة ربي إحنا نسميه بريسك من لي بري ريزونابل في تونس
1: يعطيك الصحة شكرا لك مدام رحمة نعرف التزاماتك وخدمة هذا الصيف هذايا سيزون عرايس وفرحة والكل ميرسي بوكو يعطيك الصحة ان شاء الله على بروشين نزيدو نحكيو اكثر تفاصيل
3: عايشك
1: نحكيو توا اكيد باش نحكيو على موضوع زاد مهم يهم الشعر وبعد باش نحكيو على اللبسة والسبور وما ادراك ما سبور الالوان نتاع شعر توا حكينا على ليكستونسيون امال سولة العيادي نحكيو على الألوان الشعر ربما اللي أكثر توندونس بالنسبة للسيدات في 2016 وهي أصلا بدأت مع 2025
4: هو ساعة باش نبداو باش كي باش نختارو كولور لازمنا زيدا نختارو سولون كولور دو بوم تيانا سولون لون العينين شنو باش يواتين خاطر أوكي فما حاجات توندونس مش كل شيء باش يمشي مع أي مرأة معناها نعرفو اللي أون جينيرال قد ما تغمق البو ماذا بينا نبعدوا على الالوان الفاتحه اوكي بون بالنسبه للسنة اللي قاعدين نشوفوا فيه الالوان اللي خارجه تاو توندونس هما لي كولور شوكولا ميل نحكيو في الكولوراسيون النورمال مش نحكيو على بالياج والماي شويه لي تون تاع الميل
1: شامباني برينيت هكا يمشي لل
4: الموني
1: بون فاسك شاتان هكا ولا
4: لا مش شاتان اللي كنقولوا ميل معناها حاجه نوازيت الشوكولا كي يفتح يولي على النوازيت هذيك هو العسلي معناها فهمت شنو اخر
1: فما البيج بلون اللي
4: البيج بلون اللي هو من الالوان اللي ما يتيحوش جمله
1: ويمشيو مع الالوان الكل عملتو لي فام بلوند عملتو لي فام بروين
4: خاطر يكسر ينحك التكسيره نتاع نتاعك الجون الفاقع هذيك نتاع الميش يولي يولي بيج يولي يهدى الكولور تهدى لا كولور فهمت بون شنو اخر
1: فما زاد اللي ما يموتش كوتش وعربيه انوار اللينكي نوار
4: ليه هذيك اي ولي اي ليه هذيك نوار وبرشا برشا عباد
3: يوجهوا
4: نوار اي بالطبيعه ليه نوار سورتو في الشعر الطويل انا واحده من الناس من محبين النوار
1: حتى القصير حكينا الجمعه اللي فاتت لي كوب كاري توندونس
4: توا بالفرنس هذيك اي اما هذيك انا ديما نقول الوجه لازم يكون يواتي النوار والكاري مش اي واحده راهي تنجم تعمل نوار في شعرها باش يمشي معاه شفتو باش تقص شعرها قصير وتعمل فرانج معناها مش اي وجه مش اي وجه باش يمشي معاها بون نقعدو زاد توا عندنا الكونتورينغ هذاك اللي نقولوه نحن القصه اللي فيها كعبه الماش هذيك
1: رجعت
4: اي ورجع البلياج نتاعنا نتاع قبل كالخفيف نتاع كوت سولي نقولو نحن قبل بلغتنا نتاع قبل هذيك البلياج كي جوست يعمل كان بتي غفلي عن سورتو لي شعرها اللي تبدا شعرها ناتشوريل وتحب معناها تحافظ على الكولور نتاع شعرها
1: تزيدوا حاجه ديسكريت
4: اي تزيدوا حاجه ديسكريت هكا بكعبه ماشي معناها بلياج خفيف يبدا عن نوازيت يعملها ايفي هكا ويبدل لها اللوك بو هذوما توا نحكيو
1: فما زاد
4: في الخفيف
1: اي فما زاد الرفلي في الشعر اللي يبدا روج كويفري والا روج سيري زاد يمشي ليجان اكثر زاد مزيان الشعر طويل
4: توا هو توا مثلا من لي كولور زاد التوندونس هو الروج الروج سيريز هذيك اللي غامق شويه
1: ما يمشيش على لي فام روج
4: شوف انا بيرسونيلمون سوا سمراء ولا بيضه الروي نحسو يواتي الناس كل من الالوان
3: الناس كل الحقيقه البلوند اكثر
4: لي انا نعرف انا مثلا عندي ما عندي كليونيتي سمراء تبدا عملت لك روي كلاس الحقيقه ونحكيو رانا فما

0: كما تحكي انت، انا جو بريفير هذيك اللي تبدا منمشه فاتحه، تبدا الكولور نتاعها قمحيه او موا فاتحه بيضه، هذوك مين الكويفري من الالوان زاد الصعاب اللي مش اي وحده يمشي معاها معناها.
1: ولي جون توا امال زاد يعملوا في لي ريفلي فيولي تركواز، زاد نشوفوا فيهم غوز حلوين معناها. جات
0: بريود فما توندونس طلعت انه يكون الشعر بلون، تستعمل ماشي بلون، تعمل كعبات غوز في مع الماشي، تخلط مع الماشي، حاجه مزيانه برشا.
1: وفما زاد توا اللي نساء اسختان ناج بعد ال 45 تحافظ على شعر
0: على السيلفر،
1: على السيلفر زاد مزيان وقاعدين برشا.
0: انا مثلا بالنسبه للمراه معناها شعرها سي بون خرج فيه الشيب بالكدا، جو بريفير انا تقعد تعمل شامبو سيلفر والغارد معناها لا كولور ناتوريل نتاعها،
1: وشامبو يركح
2: متخلونه
0: اي تقعد فيه ديما كلمعه وفهمت اي الحقيقه نتاع ربي انقصلها تعب سي بو بصراحه،
1: خاصه زاد لي فام فوالي نون با بيزوان
0: وهاكا بو وهاكا وشعرها سافا ويقعد شعرها سافا كمان من غير الصبيغ مهما باش نعملوا راهم برودوي كيميك باش يهلك الشعر.
1: هاي دكتور قبيليكا قالت لك ما فيهمش اضرار برشا.
0: شوف انا معاها، انا راني معاها 100% نسمع فيها قبيليكا، راهو فما تجيك ساعات كليونت تقول لك ليه ما عادش في نسبه الصبيغه هي اللي هلكت لي شعري، ولا هي اللي هي جات لي الشيب. سي با فري، راهو الشيب سوا ايريديتير
2: باش يطلع
0: سوا السخانه ليت البروشينغ مثلا كوتيديانمون ينجم، والا لي برودوي اكل اللي تخدموا بالبلاك تو سكي برودوي معناها نتاع ليساج كيراتين بروتين هذوكم دي معناها يبروفوكي الشيب اكثر من التانتور. التانتور انا نعرف عبيد تصبغ لك كل جمعتين، اما اللي هي بشعوراتها تصبغ عندها الشيب تصبغ لك كل دو سمين الغسيل نتاعها. راهو
1: دي سوا امال دي سوا دي ماسك
0: انا معاها باي
1: دي زاليمون كومبليمونتير كيما حكيت الدكتور.
0: اي خاطر الشعر بدن، لازم بدن، حكينا في الموضوع هذا، صلح بدنك، صلح بدنك يتصلح شعرك، تتصلح البوم تاعك. يا اخي كيما عبد يلعب في سبور وياكل في ماكله هيلثي وياخذ في دي كومبليمون اليمونتيغ، سي لا غين افواغ، تلقاها ساعات تلقى وحده تبدا تخسر لك في ميات الالاف على شعرها من الشامبوانيت فما حتى غيزيلتا.
1: توا بعد شويه نحكيو على سبور، وحتى سبور قبيليك الدكتور كان نسينا ما جبدناش، حكيت على الماكله، حكيت على جين دو في، ما حكيتش على سبور. توا بعد شويه مع كوتش بوثينه نحكيو باكثر تفاصيل على
0: الجين دو في. هو بالنسبه لي انا هو اللي
2: الاساس،
0: اي حاجه باش تحب تصلحها
1: كي يبدا مش ايريديتير، كي يبدا مش ايريديتير.
0: ليش نحكيو احنا على شيب والا مثلا كما هي جبدت على حكايه الصلاع ليغيديتير ولا لا، هذوكم نخليوهم دو كوتي، هذوكم سي جينيتيك، حاجه من عند ربي تولدت بها، تخلقت بها، ورثتها من عند عائلتك. نحكيو نحنا توا انسان كاين شعره سافا اكزامبل، تجيك هي نحكيو الاكزامبل نتاع تقول لك هلكت لي شعري التانتور. العبيد اللي متستحفظ على شعرها راهي ما تتهلكش بالتانتور. انا بيرسونيلمون انا هاني ناخذ ليكزامبل نتاع روحي بالاكسبيريونس، انا نعمل ميش ونعمل ميش بلاتين، اما بعد الميش طول نعمل سوان بس لي زيكاي نتاع شعري يرجعوا يتسكروا، مش يقعدوا محلولين، تولي اقل بروشينغ، تدقدق الشعر، اقل شمس، بحر ميك. زيد قبيليك مدام رحمه تحكي زيد على الاكستنسيون. الاكستنسيون باغ اكزومبل لازمك تمشطها كل يوم، لازمك تمشطها كل يوم يا خويا، ما مشطهاش بيديك
2: هكا بيديك تحلها.
0: اي حلها حلها. حكيت مثلا الكلور شعرك لازم يكون بروتيجي، خاطر الشعره كان هبطت بها شيحه سواء في الماء مالح والا في الكلور اوتوماتيكمون باش تبصر بالماء هذيك. دونك دو بريفيرونس نحنا ديما ننصحو نقولو كان هابط بلي مويا لي عندك، كان هابط باش تعوم في بيسين ولا في البحر، اعمل حتى ماسك ما نعرفش انا ابخي شامبو، غرق شعرك في
1: بلو مينيموم دو شوز، حتى
0: بون الزيت نيفيتيوها على الشمس
1: خاطر تقلق.
0: اي قلق برشا، يتحرق الشعر بالزيت ولي باغ تتحل بالسخانه، تزيد تتحل.
1: فما عباد معناها ما يشريوش دي كريم نتاع برونزاج، يقول لك انا نعمل زيت زيتون توا البو نتاعي تسمار والكل اسكو نيفاست.
0: لي امان لي كنا نعملوا العمايل هذوما. لي الحقيقه نتاع ربي كي تدخل انت تولي تقرا شنو نجم يصير بالحق. انا راني برشح، انا كنت قبل نعملها رعام زيت زيتون وقرص خاطر البرونزاج يقتل يولي.

0: فما حاجة أخرين زيدا بالألكول وبال بال آما بالحق بالحق فما حاجات كي تولي تقرا تمتريزي في الحاجه هذيك تولي تقول شنو هي الحاجات اللي انا نعمل فيهم في الكوارث هذوما اللي كنت نعمل فيهم وسورتو تو الشمس. نتصور انت معناها اكسبوزي في الشمس نتاعنا نحنا بزيت زيتون
1: وقاصه دونك دي كونسيي معناها موضوع
0: هاي انا مثلا ديما ننصح نقول مثلا اللي يعملوا لي سوان في شعوراتهم اللي تبدا عملت لك اكستنسيون اللي تحب تستحفظ على شعرها هابطه في كلور ما قلناش اشريوا لي برودوي هاو فاش فيش هات بروتيك تا بروتيكسيون يخفى مع بيت ما تقدرش هاو عندك ما فماش حتى مراه نتصورش ما عنديش ابخي شامبو بالشعرك بالماء ماء سباله اعمل ابخي شامبو والا ما نعرفش انا ماسك ولا بديل زيت ولا اي حاجه واهبط خاطر وقتها ديجا الشعر مغلفه بك البرودوي هذاك ماهيش باش تبصر بيه الكلام ملح باش يضرك يدقدق لك شعرك للكلور
1: هو ساعات واحد يبدا مجروح وباش يدوش اوبليجي باش يدوش يحط بور دو كاريتي يحط زيت يحط زبده
0: اي تولي بروتيجي بروتيجي اي خاطر هذيك باش تعمل لك كوش هي كيما الشعر بالضبط انت كي باش تحط حاجه هكاك برودوي هكاك باش يعمل لك كوش على الشعر تولي الشعر ما تبصر بيش معناها لا الميل مالح لا الكلور
1: باهي امال يعطيك الصحة اخترنا اهم لي كولور توندونس في شعر النساء 2026 اكيد بعد شويه بعد موجز الخمسة ونص البار باش يكون باش نحكيوا على لي بونتالون توندونس جين بالطبيعه خذينا اليوم قطعه من القطاع الموجوده في كل خزانه نتاع مراه سواء محجبه سواء يعني غير محجبه وباش نحكيوا كذلك على سبور واهميته في حياتنا كسيدات خاصه بعد شويه مع كوتش بوثينه باش نوريو دي زيكزامبل اليوم باش نحكيوا على البرا ومهمة جدا اليدين بتبيع المرأة في لبستها في قضيتها في الدار تقوية عضلات اليدين مهمين جدا. موجز الخمسة ونص ونرجع لكم بعد لحظة.
2: ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي سحر أناقة ولمسات جمال أحدث الصيحات إطلالات النجوم ونصايح الدون ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي كن مزيانة كل يوم كن مزيانة كل يوم عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس موجز الأخبار.
3: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. المستشفى الجامعي سلول بسوسة يومين أكثر من 500,000 عيادة و16,000 عملية جراحية سنويا. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة يفتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين. فرقة دي دوبلومانا تركيا تقدم أول عرض تونسي وأفريقي لها في الدورة الستين من مهرجان الحمامات الدولي. في ولاية بن عروس إقبال هام على خدمات عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان في فوشانة. ضمن أخبار العالم إيران تعلن أنها قريبة من اتفاق بشأن مضيق هرمز لكنه ليس كافيا لفتحه. روسيا تؤكد هجوما على سفن ومنشآت عسكرية تدعم أوكرانيا في أوديسا. وإقليم كندي يعلن حالة الطوارئ ويأمر بإخلاء مناطق مع احتدام حرائق الغابات. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك.
3: ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، كون مزيانة كل يوم، كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
4: الجزء الأخير من ستيلي بوتي، أكيد اليوم برشا مواضيع حكينا فيهم ومازلنا باش نحكيه في الجزء الأخير. باش نمشي والموضوع مهم للسيدات هو البنطلون جين اللي هو معانا من سنين ومازال مواصل معانا، لكن لي كوب واللي فورم تغيروا. أكيد باش نحكيه على اللي موديل اللي ما عادش خارجين ولا أوت فاشن ولا اللي توب توندونس في 2026 في تبع الموضة.
3: تبع الموضة، تبع الموضة،
4: تبع الموضة. كما قلنا باش نحكيو على لي بونطالون، رحبوا كذلك موديل معنا تابع مدام بوثينة بلخشينا، مدموزيل هبة سفينة، اهلا وسهلا بك، مرحبا. اكيد بعد باش نحكيو برشا سبور، وانت من المواظبين وتعجبني الحقيقه سنوات طوال وهي محافظه على الرياضه، واكيد حاجه مهمه جدا كما قلنا للسيدات. باش نحكيو مدام على لي بونطالون جين توندونس 2026، لكن قبل ما نحكيو على توندونس نحكيو على السيرو اللي لازمنا اوتوماتيكمون نتخلصوا منهم ونلوحوهم، ما عادش يكونوا في الجاردروب تقريبا. لي موديل اللي ما عادش خارجين عربيه كذلك امال ولي دام اللي حاضرين الكل، لي بونطالون مولون اجوستي سكيني جين ما عادش توا في المحزوق وسليم ما عادش لموذة.
5: هو انا كفاشن ديزاينر ما نجمش نقول هذا ما عادش موضة. علاش؟ على خاطر في قانون التصميم الازياء نتاعنا اي حاجة كان لاحظنا معناها اي حاجة قديمة راهي تنجم ترجع.
4: ما نلوحوش نخبيوه
5: ما عنديش انا قاموس هذيك لوح جي ديجا عندي بيت ما شاء الله.
4: افكتيمو كلامك صحيح، راه برشا حوايج انا لوحتهم وتوا راجعوا طوندونس نلوج نفركس فيهم.
6: اللي تحدث لي تالون بوينتو
5: رجعوا عمرك
6: نتذكر انا وقت نلبس فيهم
5: فوالا. ريت لي توندونس نتاع قبل الكل يرجعوا، راه انا ريت حتى نقول قطعه معناها ما عادش نجم نلبسها نستحق منها حاجه.
4: كل تقريبا 10-20 سنة ترجع الموضة قاعدة.
5: خاطر احنا توا موضة اليوم رانا قاعدين ناخذوا من الموضة متاع قبل. امبوسيبل توا ريت اكبر مصممين الازياء ما فماش هذي من مخاخهم، ليه مستحيل
4: الفولونات البروف دوتشي جابان كلهم حوايج
5: الكل. اي مصمم ازياء باش يرجع للليبوك القديمه نتاعنا قبل، شوف شنو هي الحاجات اللي تلبست قبل، الحاجات اللي كانت موجوده يزيدوا عليها توا، ينقصوا يزيدوا، دونك يخرجوا حاجه مزيانه مع الالوان معناها توندونس سنيك هاو، دونك تتخلق موضه.
4: موضه فما زاد عربيه سراول لارج برشا من لوطة زاد ما عادش، ولا لارج متوسط ما عادش اللي يبداو واسعين قبل كيما تاع لي زاني 60 و 70 ما عادش.
6: لي فون سني توندونس مثلا،
4: اي لي فون اوكي، فما ديشيري ليكزاجيري المقطعين برشا هكا ما عادش. فما زاد الكروب لونغور اللي نسميوهم احنا لي بونتاكور زاد ما عادش، هذوكم ولاو اوت اوف فاشن على الاخر. باش نحكيو توا على الفاشنبل، باش نحكيو على السراول اللي موضة وتوندونس أكثر حاجة من لي بونتالون اللي توا حكينا فيها منذ أسابيع، هما لي بونتالون باريل اللي واسع من لي هونش ولي كويس كيما ليكزومبل اللي لبستو أنا
5: برميل.
4: أي كي شكل البرميل هكا مدور، أي هذاك توندونس في الجين وفي غير الجين هذوما
5: اللي هو هذاك ياسر مزيان.
6: هذا ما يواتيش الناس
4: الكل، أمال توا باش تعترض
5: مش الناس الكل. ريت فما سيلويت مثلا تبدا ما عندهاش ليونش واحد يزيد يعطيها هكا كالغزله نتاع ليونش
4: هذايا هاو اللي يتفرج معناه ينجم يمشي مع
5: يمشي الحقيقه هو راه فما هذا يمشي. نحكيو مثلا ريت انا اللي في مخي انا البريد اللي تحكي عليه في مخي انا حاجه اخرى جمله فهمت، يكون واسع من الفوق اكثر من هكاك ويزيد يضيق من لوطه شوي، هو قريب للبالون كما نقولوا احنا فوالا البالون مثلا زيد طوندونس اللي هما البالون يبدا هكا ديجا واسع برشا من الفوق ومحلي
6: في
5: دي بلي محلي
4: اي فما زيد لي بونطالون نحوصل انا ربما كان انت عندك فما زيد لي تاي اوت ايفازي زيد قاعدو طوندونس فما جين بالروفير اللي ملوطه تهز فيه زيد تعمل له
5: روفير
4: زيد هذاك خرج برشا خاصه كي يبدا لارج وبالروفير برشا. الحاجه اللي عجبتني زاد انا الحق كود كور ومازلت ما شريتهاش هما اللي تجينا امبريمي ليوبار اللي توا توندونس برشا وخارجين برشا زاد هذاك امير خزرت لي مش تقول ما يجيش مع السكول اذا كان كولور فاتح بيج ولا بلون على ليوبار
6: أيه ماهوش مع السكول مشكلتي خاطر بالحق ساعات فما ما نتلوث بصري بصراحه يعني ساعات مش كل شيء راهو لموضه نلبسو
4: اي اي هدايا
6: الحقيقه
4: هدايا يمشي مع
5: بالحق
6: شويه اي جوستمو ما دام كان بدنك نقول مطاوعك فازي البس اللي تحب اما ساعات بصراحه تو كيما لي كالسون ولا حاجه تلقاها معناها بوتلي واحد تبدا توب وكالسون سي با بو
4: سي با جولي هو واحد يلبس باش يكون مزيان مش
6: هي هاكا بالك نحكيو في سبورتي انا هاني ساعات نمشي باش باش نترينا ما نجمش نلبس حاجه قصيره خاطرني بصحتي معني جو بريفير جيب كالسون بول دومي مانش بدا توي
4: كل واحد لازم يعرف شنو يوتيه مش اي
6: مش
4: حاجه
6: للحظه والله انا ديما نقول للمراه تلبس لازمها اللي يوتيها هو يقول لك كول على كيفك والبس على كيف الناس معني ما تخليش روحك
5: معنا في عملوا العكس هما بالحق هو احنا توا مش قلت برشا عبيد راهو احنا حكيناه من اول ديجا سيونس قلنا بالحق اعرفوا شنو تلبسوا اعرفوا بدونيتكم افهموا بدونيتكم قبل ليه انا تجيني ساعات مثلا كليونت تقول لي نحب الموديل هذايا تحكي معاها تقنعها بالحق والله بالحق هذا بروبليم كبير سورتو انا قاعده نعاني منه تخدم سوغ ميجور
4: كمان
5: فما عبيد ما تسمعش
6: عندنا مريه نخسروا
5: فما عبيد ما تسمعش بعد ترد المشكله فيك انت وقت اللي هي مثلا راهو المشكله مدام اسمعني افهم يا اخي انا زاد نحب كما قالت قبيله معانا
4: دكتور
5: لي
4: خبيرة الشعر
5: كما قالت زاد انا مدام رحمه كما قالت زاد انا نخدم معناها مش اعطي ما تعطينيش كوتي فلوس معناها انا زاد قاعده نخدم على اسمي وسمعتي دونك انت انا بيدي معناها عرفتك اللي نحب مثلا نهبط على انستغرام نحب نهبط خدمتي نوريها واحد دونك انت زاده كي باش ننصحك انا اسمع نصيحتي معناها انا مانيش غاره بيك ولا جوست تعطيني باش ناخذ فلوس وكها كي نقول لك راهي الحاجه هذيك ما تمشيش مع بدنك واحد اسمعني مش انا بعد ما نخدم لك الحاجه هذيك بالحق بعد ما نخدم لك الحاجه هذيك ونتعب فيها واحد بعد تقولي انت لي ما جاتش مزيان وقت اللي هي القطعه كانت لبسها لحد اخر معناها في بدن اخر جهه فوالا جهه مزيانه محليها هي سبحان الله اذواق هي اما ميساش نفهموا بدونيتنا هذيك الحاجه
4: اليوم نحكيوا على بونطالون كما قلنا هاو برشا انواع نتاع دي بونطالون تجي مع النساء الكل مع الضعيفه على سمينا باش نحكيوا على الجين فونسي دغوا امال يظهر لي هذا كوميمي كاموفلي شويه للمراه اللي بصحتها
6: باهي انا المراه لازم اي لارج هذيك كل دغوا اي الحقيقه نتاع حتى كي تلبس معاه معناها بول قصير الحقيقه
4: يبدا سي
6: لي لي الحقيقه انا ديما جو بريفير اللي بصحتها ماذا بها ما تكبسش ليونش وما تكبسش الفرات معناها
4: فما رجعنا للجين بلون عربيه جين بلون ما عادش تو كان في الصيف ولا تو نتاع تقسل كل حتى في شتات نجم تلبس امونتو وجين بلون من داخل توندونس ماهوش خايب فما زاد الجين فانتاج هو قديم لكن نرجع لي بلي بوش من قدام على جنب من تالي زاد مزيانين برشا لي بوش ويمشي اوسي مع امراض وفما زاد برشا سراول ربما اللي توا زاد نتاع لي جون اكثر السراول اللي طويل برشا هكا يتكركر زاد هذاك الموضه نتاع جونيس نتاع 16 ماكسيموم 20 سنه زاد يلبسوا فيه
6: لي باغي ولي بوي
4: اي لي بوي فراند مزيان برشا دونك هذوما هما ربما السراول اللي توندونس وفما زاد حاجه ربما استيس نعطيوه اللي توا رجع دينيم اون دينيم معناها سوريه جين كيما لي كان تاعي حاجه جين فيست جين بتيت فيست ومعها بونطالون ولا شوميز جين رجعت طوندونس على
6: الاخر لي جين قاعدين راهو فيه حتى في لي سواري معني قاعدين نمشي في ديزوكازيون هكا سواري تلقاها لبست لك حاجه شيك مش
4: مال
5: جين بايتي تترز
4: جين بايتي يبدا محليه
5: جين بالبايتي ولا بالحق
6: هذوكم الجينات اللي خارجين سنين وطالون سي تري بو
4: تري بو سامبل ومحليه معناها حكينا على لي بونطالون شال اللي يسمعوا فينا خذوا فكره دونك نغسل لكم لي جين اللي خارجين اكثر عربيه لي جين باريل التاي اوتي فازي جين ريفير جين امبريمي ليوبار الفونسي البلو مارين فونسي الجين بلون كذاك نجموا تشريوه حتى في الصيف وتكملوا مع سيزون الخريف وشتي يمشي فما زاد كيما قلنا الجين بلي بوشيت من هذايا يمشي للشباب اكثر فينتج ورجع هو كان في السبعينات والستينات رجع برشا دي شوا جين اليوم حكينا على لي بونطالون جين ان شاء الله الجمعه الجايه نحكيوا على لي روب جين ولي روب صفه عامه نتاع الصيف عربيه كليمه فقط على شنو ربما توندونس حكينا على النساء توا الغير محجبات المحجبات بما انك انت في لاتيلي نتاع قاعده توا تخدم في دي روب تعطينا كلمتين على لي روب اللي خارجين توا اللي قاعده تخدم فيهم قبل ما نمشيو نحكيوا بالطبيعه على سبور والصحه
5: لي روب سواري ولا لي روب
4: نتاع كل يوم
5: باهي مثلا كيما الروب نتاعي انا هذايا اللي هي بون انت سيلويت فوالا اون لا ديما لا ما يتنحاش بالحق خاطر في الصيف ومحلى على الاخر ربخ ويبرد وما يسخنش وهو صحيح ماهوش لا لا اللي نعرفه احنا مي كومي معناها لا فيها فيها في نسبه معناها من لا به عندنا لي روب هذوما فيهم قصات وما فيهم انواع اما موجودين توا بيريود هذي قاعدين يجيوني لي روب بالفولونيت يحبوا لي روب بالفولونيت
4: خلي يسر دي فام فوالي
5: اي دي فام فوالي يسر مزيانين تبدا هكا مونش ريغلونت من هوني تبدا بالكول يبدا فيه شويه
4: محلاها الفينيسيون هكا بروش في اليد وريها عربيه اي فازه مزيانه
6: اي هما لي توندونس
5: كول اي هذوكم اي كول كلودين زيد مزيان
6: لي
5: مايو اللي بغاشتا لي مايو اي قاعدين نشوفوا فيهم
4: رجعوا بغوش من فوق ولا على جنب
5: على جنب بذيك
4: مزيانين برشا
5: كاو هذوما لي غوب معناها
4: بالكولور تو احنا نشوفوا امال يظهر لي ميال كولور محلاه
6: هذه تحس لي غوسباغ ملميل
5: تحسوا على البيج هكا غوزي بيج غوزي مزيان ديما نلبس لي كولور هذوما انا
6: غوز دو بوا ما تفهموش
5: حتى كيفاش نلبس مع
6: فولا هو ديجا تحسوا هكا شونجون شويه كي
4: اي مع الضوء
6: التكستور نتاعو
5: حس مزيانه
4: هي حلوه والميلونج عملته مع النوار مزيان برشا حتى ميل لو تفيت بيج والبيج عاده سيد الالوان قلنا الكولور نتخ في الصيف ديما مزيانين كوتش جاتنا بسبور اليوم دموازيل هبه اكيد حلوه زاد لو تفيت نتاعك يعجبني انا الميلونج نتاع بالحق المارون والروز يعجبني برشا الميلونج هذا يعطي دونك نبداو مع كوتش نحكيوا على اليدين وما درك اليدين لي بغا التريسيبس بيسيبس هكا يلزمنا نخدموهم وخاصه فما نساء يحبوا دي بيكيني دي مايو في الصيف دي فيست سون مانش دي روب سون مانش دونك اليدين مهمه جدا اكثر حتى مساقين لانه تو برشا قاعدين نستعملوا روب بالتويل ولي توني تويل اما اليد برشا يلزمها خدمه
7: يلزمها خدمه هنا عسلامه انا مدام بوثينه
4: مرحبا اي ذكرنا في باندا
7: في باندا باندا اللي هي موجوده في
4: فما زوز باندا في
7: باندا اللي هي ما بين مونديلا والباساج يعطيك الصحه ساعتي عطيت دوز اكزامبل مع بعضهم اللي هي الاناقه والصحه معناها الصحه تبع سبور دونك قبل ما نحكي على لافون برا والبيسبس اللي العباد كل تقول لك شنو هما هذوما نحب نحكي على الرياضه
4: صفة عامة
7: الرياضه هي اناقه هي ضد الاكتئاب هي دواء تشري بلاش فلوس نحي ستريس
4: رياضه اكد كلامك بوثينه في السويد دراسه لطبيب معروف في السويد معناها طبيب هو جينيراليست اما توا ولا معروف دونك على انستغرام على وسائل التواصل الاجتماعي اول فيزيت يمشي له عبد مهما كان المرض نتاعو يقول له نعطيك انا دو سيمين تعمل لي سبور وبعد نرجع نحكي وعندك كلاوي عندك قلب عندك تونسيون عندك هيبر توندو المهم تعمل لي جمعتين سبور وبعد تجيني تنعمل كونسلتاسيون ومشيت معني حتى اللي برشا ما رجعولوش بك الكنزور اللي مشاو ترينيو بعد حسوا روحهم سافا ما رجعولوش اي دونك مهم جدا السبور
7: مهم جدا الاكتئاب تركيز في حتى وحده قبل بعد 30 معناها باش تلقى روحها هي تخدم في متوظفه ولا حاجه باش تلقى التركيز نتاعها باهي تبعد على الستريس وقاعده تبني في كتله عضليه باهيه خاطر بعد نحن باش نحكيوا على جماعه بعد 30 ونحكيوا جماعه على بعد ال 50
4: اليوم نحكيوا على الصغار ساعه
7: نحكيوا على الصغار وبعد نمشيو شويه للكبار بعد 30 كل واحدة معناها تقول لك انا حتى تخدم حتى في اداره ولا تخدم حتى واحده في اداره حتى نحكي انا نوجه كلامي للنساء اللي في الضياء تقول لك انا واش نعمل في سبور بعد 30 انا مزات صغيره لا نقول لها انا راك قاعده تبني في كتله عضليه نتاعك للمستقبل انك باش توصل ل 50 باش نجم انت فك الوقت هذيك قاعده تبني في مستقبل كامل نتاع صحه
4: اللي هو تتبني كوتش بوثينا واحده تبدا سبور 30 تبدأ وبعد تبطل في ال 50 تلقى عندها كتله في ال 50 تحضرك ال 20 سنه
7: ايه تلقى عندها العضلات نتاعها باش يوليو
4: يقاوموا ما يتكسرش هشاشه العظام
7: من بعد 30 المراه تولي تبدا كلي تقول لك انا مازلت صغيره والنجم مثلا نهز الساشي ونهز السيكامي ونهز نهز معناها الاثقال معناها ما عنديش لكن باش تلقى التراهل اللي هي في الذراع واكثر أي. حاجه نحن نخدموا بها نساء هي ايدينا دونك يلزمها
4: فما نسيك كوتش أبروبو يقول لك أنا مالي يقول لك أنا فام أوفوية أنا نقضي نهز فرزين نقضي معناها ما نعملش سبور فاش قام
6: بالعكس بالعكس فما ريت من سيري تخدم وتروح تقضي هما أكثر من سيري اللي عندهم مشاكل مشاكل تاع سيركولاسيون سانغين في الساقين مشاكل تاع سيليت لي فاريس خاطر انا فما فرق ما بين انك انت قاعد تعمل في سبور وما بين فما اللي تقول لك انا ليه تعبه نهار كامل واقفه
7: ولا نخدم هاني في الدار
6: حاجه خايبه على الاخر مش قادي مش قادي تحرك انت تعرف اكثر مني مش انا باش نقوش ليه انا مثلا بحكم خدمتي وممكن نروح للدار ما نرتاحش عندي دي بروبليم
7: تاع وجع
6: تاع ساقين غراف
7: خاطر تاع
6: غراف دي انفلاماسيون وسيلوليت انفلامي
7: صحيتك هذا جوستمون هذا كل هذا اللي حبيت نحكي
6: عليه وين تعبه معناها انا نعرف اللي انا معناها نقضي وندور ونعمل شنو غير نفوار لي بالسبور وقت اللي لعبت سبور جات بريود معناها
4: نقص عليك
6: يوم على الاخر انا وصلت لبريود اني ما نجمش نطلع في الدروس بركي تصرحوا خاطر لي مشكل تتكبس وتعمل ماس ميسكولير باهية فهمت
4: شنو اللي منع كمال باغ اكزومبل على سبور صغيره
6: الوقت مشكلتي الوقت
7: انا نجم نعمل ماشي
6: انا راني نمشي المشكله توا
7: تمشي قداش نص ساعه
6: نمشي اكثر
7: ساعه غير با
6: نمشي برشا كعملت الكهرباء وليت ما عادش نمشي تحيرت الحاجات السببه مشكله الكهرباء هي اللي تبخلك تخليك ما عادش تمشي انا والعباد مثلا نهز بنتي ليكول على ساقيه نمشي اي حاجه
7: لا ترينا
6: حتى ساقين بصراحه
7: كل شيء ساقين انا قلت لك نحنا
4: اليوم نحكيوا على البرا ركزوا على البرا دونك شنو التمارين
7: توا عندك البرا اللي هي معناتها تتكون من اللي هي البيسبس والتريسبس وعندك لافون برا بتاعك دونك باش تقول لي امراه انا في الدار ما نجم نعمل حتى شيء وما عنديش باش ماتريال نجم عندك زوز بيبزمي كيما حكيت المره اللي فاتت باش تحطهم في كف اليد باش ترجعهم للكتف باش تعمل كيما نقولوا
4: دي سيري
7: 15 فوا معناها باش الكف ترجعوا الكتفك اللي عندك التريسبس وي باش تعمل 1 2 3 4 عندنا زيد عندنا التريسبس اللي هي اللي من تالي تبدا برشا حتى بنات راهو في ال 25 و 30 تجي تبدا عندها الجلد تاعها مرخوفه
6: اي انا اكزامبل
7: تبدا مرخوفه فما دي زيكزرسيس حتى ولو انت قاعده حتى
6: جوست انا باش نسالك على حاجه مش يقول لك انا مثلا عندي الوحدين عندي 3 كيلو
7: فهمت
6: بي مش اون برينسيب
7: 2 كيلوات
6: انا 3 انا عندي 3 انا متاكده اللي هما 3 بي مش يقولك لازمك تعمل انشينمون وتسخن روحك مش
7: وانت
6: لا جوست نحب نعرف اسكو كي تهز
7: ما تهزش طول لا تهزش انا ديجا قلت لها
4: مش كثير دي شيغ
7: في اليد وانت واقفه تعمل هكا ايشوفمون صغير تو مارش يعني شوي بشوي تو انسبيري تو اكسبير تعمل معناها هكا شهيق كبير تعمل حتى يديك هكا يتيغمون القدام التيلي حتى اي وحده تبدا مراه قاعده في الدار يلزمها تحرك معناها روحها
6: انت كنت تعمل تيغمون
8: السوف كي تعطي الميسك باش يترخم بعد خدم
7: فهمت اي جوست ماني حكيت 10 سكوند هيك مش برشا
6: مش حاجه كبيره
7: مش حاجه معنى. كبيره المهم سيركيلاسيون دو سون تاعك انها تحس
6: اي تدور
4: سيركيلاسيون اي تو ميو كوتش امال كان عندك فيلو في الدار دونك فيلو سي يشوفمو خمسة دقائق فيلو كأنك
6: أي والله حتى المارش حتى المارش بالزربة راهو
7: المارش ديجا حكيت لك على المارش المارش فاتت شنو هو اللي هما يعملوهم لي شينوا لي جابوني ايه. اللي هو نص ساعة ايه. نص ساعة تعمل ثلاثة دراج تمشي مارش مارش في عقلك
6: في عقلك
7: وثلاثة دراج الأخرين
6: تزرب
7: تزرب كأنك ماشي تجي في حاجة بنتك من المكتب ولا
6: فهم
7: داكوغ نص ساعة تعملها هكاكا معني هو توقف بيناتهم من الريسبيراسيون تلقى روحك في شهر ما تكلمني قول لي شنو
6: ليه ليه هو حتى كي تمشي نوتريسيونيست راني انا مشيت لواحد واثنين بون خاطر فما دي بروبليم تاع تيغويد وكل شيء يقول اي نوتريسيونيست نمشي لها سواء راني راجل ولا امراه يقول لك نظم ماكلتك مارش مش اوبليجي راه عليك تمشي للساله اعمل مارش اعمل نص ساعه ساعه غير با مارش معناها فهمت
7: زيد التريسيبس زيد اللي هو نساء في حاله
4: معناها اليد اللوطه
7: لا لافومبرا هو هذا اما التريسيبس هو اللي ورا ورا اليد هي اكثر معناها نساء والبنات معناها في حاله منه تقول لك انا شبيني مرهله فهمت دونك تولي عندك حتى قاعده انت معناها كيما قلت لك اعملي شوف مون تاعك وحط يدك هكا في طاوله ولا في كرسي اي تي بوس تي انسبير تي اكسبير مره دز القدام مره دز التالي حتى في الكرسي وانت قاعده زيد حاجه اخرى جبتها معايا اللي هي تنجم تشريها حتى من اي بلاصه انت هيبه توريك
4: الالاستيك هيبه
7: نحيك تنجم باش ينجم يرا ولا اي ميساج خلي راه ولا باش نوريهم البيسبس والتريسيبس
4: هذايا من لي زيكزيرسيس افيكاس بالكدا معناها يكبسوا ولا
7: يكبسوا بالكدا
8: كيما قلت ياخذ اول مره سوفل باش الميسكل نتاعك تسترخى باش تحطوا
7: هكا.
4: قاعدين نشوفوا نجم
6: انا مثلا الريتم هذا كل شيء يفضل عندي وحده موف اوكي ديلاستيك اوكي
7: تعجبك
6: اي شوف
8: 15 فوا 3 تخدم 15 فوا 3
7: ديما تعمل
8: اذا بعدك تشد
6: انا 15 فوا هكا 3 سيري معناها
7: 3
6: سيري
4: التالي هذايا افيكاس لاكس
8: نحن نولي نخدموا بلاستيك
7: هكا تنجم تعمل هكا تحطوا شيء
8: 15 فوا 3
7: هي بدور لهنا شد هكا حط هكا
8: ولا تخدم هكا
7: تحط ورا راسك
4: وهذه معناها ارتيكل رخيص برشا ساكوت با ما يفوتش 5000 فرنك
7: ديما لي شوف هي فارغه باش تلقى باش تلقى 5
8: ديما عاود
7: ب 20000 هكا وتحطوا التالي لا تحطوا التالي
6: هذا باللول سي با فاسيل
7: هز الفوق هز الفوق هز الفوق
6: خاطر نحن بدنا نبدا بالغلط
7: تعمل دي سوري
6: باش تحس تحس ونازل لازمك تحس فما حاجه
4: باهي نسالو هيبه خلي تاخذ معنا كلمه هيبه سفينة اكيد من رواد قاعد باندا وسنين هي تدرب معناها وليت اديكتد للسبور فما عباد خاطر كي يقصوا نهار ولا جمعه يحسوا روحهم يحسوا امونك ان غرون مونك انت سبور يظهر لي ما قصيت سنوات وانت تترينا ولاقيه راحتك معناها اكيد
8: جاتني دي مامون الميليو نتاعي ما سمحليش قصيت معناتها على سبور اما ديما حاجه خليتها كالماكله كنفس في حياتي ما قصيتش
4: يولي ادكشن يولي
8: ديما
6: اون جينيرال
8: كيما كيكا في حاجه كيما مدمنه يلزمني نمشي
4: ادمان وحتى إدمان. واحد ما يمشيش يحس روحه فريستري يحس روحه معناها النفسانيين المود نتاعو ماهيش هي دونك سبور بالحق ريماد دواء هكا كوتش
7: حتى الباتون مدام ايميل حتى الباتون زاد تشدها تنجم تحطها هكا تالي جبدها
6: هكا اي انتبه ساعات في الديكوتش اي بفاس الباتون
7: ديما اعمل 10 دقائق 10 دقائق كل يوم كل يوم نهارين في جمعه وثلاث ايام في جمعه
6: اي ماني
7: مش فيهم شي ما فيهم حكايه فيها
6: غير نحنا بخل
7: فهمت لي نحيا حكايه بخل قول انا نجم انا نحب كل مراه تنجم وكل طفله تقول انا نحب
6: نحن نسي سورتو انا ياسر بروبليم تاع وجهه الظهر
7: والكتف ما بين 30 وال
8: تحصر فيهم الدم
7: يزمك تبني تبني
6: المستقبل سي سيغ خاطر انا مثلا عندي لي دولور غضبة في البارتي هذيا
7: تاع لي دولور هذيك في لومبير
6: اي
7: بارتي لومبير هذيك من فهمت من الطايخ خاطر تبارك الله بصح
8: الشارج ما شاء الله
7: الشارج نتاعك ينقص بارتي لوطانية هذه اللومبير نتاعك يتحس اعمل بوكو دي سكوات تعرف سكوات وريها نجم
4: اي وريها ما يسالش معناها
8: تهبط
4: اي هذيك تعاود باش
6: نقوي الباسا
7: عندك ليونش
4: باهي كوتش بوثينا ما عادش عندنا برشا وقت تقريبا 3 دقائق نكملوا معاك تعملنا ريكاب الى جانب سبور في القاعه اكيد فما برشا طرق باش تعرف احنا نساء ديما ستريسي وخدمه ودار وتطيب وصغار دونك يلزمنا اسوفل هكا خاصه في الويكاند بعد سمان تبدا معبيه وشارجيه بالخدمه شنو الحاجه اللي ترتاحنا بطبيعه او ميم طون سبور او ميم طون فما ديزاكتيفيتي اخرين
7: والله المارش ديزاكتيفيتي انها توا اون بلانير واحد معناها توا
4: خاص اي اون بلانير
7: سال دو سبورت وين تبدا معناها في السخانه هذه تبدا اكثر معناها باش حتى كنت ترينا باش تلقى روحك تتعب اكثر والسوفل نتاعك ينقص واللي تعمل دي مارش اون بلانير خير
4: دونك هذه النصيحه
7: فما وماذا بها المراه اللي تترينا ما تقعدش في الدار ما تقولش انا صيت توا ماني كنت نترينا خلينا نقعد نرتاح شويه نتمد على الفوتوي نتاعي لكن قعدت على الفوتوي نتاعك ذكر روحك اللي بعد 50 سنه وتقوم بقدرة ربي تلقى روحك تجي مشكو
4: لا ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله نسير الكل اللي يسمعوا فينا يعملوا مارش يعملوا سبور باش يقعدوا بعد ال 50 معناها المانتين البدن نتاعها وحنا نحكيوا خاصه توندونس ولبسه باش تلقى روحها ما عادش مشاكل فونتر خارجه وكل صحيح. تعرف انت المراه مينوبوزي البوا يزيد وبرشا مشاكل دونك نبداو نخدموا من على بكري على من 20 سنه 30 باش تلقى نهارين
8: ما تلقى وقت اخذ في السبور كيف ما تجوع كيف ما تلقى وقت هو في السيرفو راه يبدا كل ما تلقى وقت
6: كيما الريجيم سي سي سي
8: انت كان اليوم ملي تروح تقول عندي 10 تقعد سيمين كامله مي في كيما سبور نبعد عليها البيريود هذه وقتك اللي كنت ترينا ل 11 نصف نهار ولا 7 ونص انت مشيت فاكونس عندك 2 سيمين اعملهم في على البحر واللي سابلك قوي اليد ساقين قوي بالكدا معناتها هكا خليه وقتك كيما الماكله ونفس باش تربح تعملش حتى 20 تطلع رابحه
6: بيان سور
8: عندنا دي شارج تاع ماكله تنقص عندنا نفس عندنا سوفل
7: عندنا برشا حاجه زايده أيه. انا راه برشا عباد معناها يدخلوا للسال دو سبور تقول لك انا مش مغرومه
8: باش نقص
7: شهرين اذا كان ماكش مغرومه
4: راك وما تشدش ما عندكش سوفل باش تخدم جمعه شهر ومن بعد تبطل
7: ديجا انا كي تعرفني مدام كوثر حتى كي نبدا في على البوديوم ولا معاهم نحسسهم انه ماهوش باش راك باش تعمل سبور راك باش تعمل تفريده
6: هو لازم يكون اكيد
4: هي هي الكوتش تخدم اكثر من لي زاديرونت معناها نعرفوها كوتش بوثينا يعطيكم الصحه باش نختموا ليميسيون شكرا لكم الناس الكل العربيه جبالي يعطيك الصحه ذكرنا بالاتوليي نتاعك وين لادريس
9: باهي انا موجوده في الزهروني رونبا بندحه بعد بيرو شغل ولا هكا سهله
4: شغل اللي يمشي للزهروني بيرو شغل
9: بيرو شغل يلقاني انا لا يلقى الاتوليي نتاع عربيه جبالي ديزاين
4: مرحبا
9: بكم الناس الكل
4: ان شاء الله ان شاء الله اكيد مره جايه تجيب لنا لي موديل باش نشوفوا روبتك
9: توا اكيد ان شاء الله
4: اكزامبل مين نحبوا نشوفوا دي موديل اخرين مزيانه برشا امل سولا العيادي شكرا ليك ميرسي بوكو ذكرنا كذلك بالصالون تاعك
6: باهي صالون تاعي اسمها ذا سولس بيوتي كورنر موجوده في نهج ايران اون باراليل مع ستاسيون مونديل
7: مش بعيد علينا
4: ماهيش بعيده في سنتر فيل في سنتر فيل ومال خدمتها بالحق تشهد لها يعطيها الصحه كوتش بوثينا ذكر كذلك وين تريني
7: انا كوتش في باندا باندا موجوده في ما بين مونديل وما بين الباساج اللي يحب يتشرفني ويجي يحب يعمل تفريده مرحبا ابار انه باش يخدم بنو راني باش نخدم على
4: الفتي فما برشا جو برشا
7: برشا امبيونس راني نخدم على المخ اكثر راني اللي نغزل لك ما نحبكش مرحبا
4: يعطيك الصحه هبه سفينه شكرا ليك انت موديل اليوم وان شاء الله ديما نلقاوك وتواصل كما قلت سبور اديكشن ولا بالنسبه ليك اديكسيون ادمان باهي عكس الادمانات الاخرى اللي ماذا بينا الناس الكل تبعد على برشا مشروبات الغازيه الماكله برشا الحلو سبور ادمان شكرا لكم نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك خليل في الديجيتال نتلاقى ان شاء الله معكم الاسبوع القادم في ستيلي بوتي وبرشا حكايات على الجمال والاناقه الى اللقاء
10: ستيل اي بوتي
11: ستيل اي بوتي
10: ستيل اي بوتي سحر أناقة ولمسات جمال أحدث الصيحات إطلالات النجوم ونصايح الدون
11: ستيل إي بوتي
10: ستيل إي بوتي كون مزيانة كل يوم
11: كون مزيانة كل يوم ستيل إي بوتي
12: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
13: إذاعة شباب من تونس.
14: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Ida Chabeb, من تونس.
2: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى
3: ضحكة أجواء وحكاية تحلى
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موفا سياحة وإضافة أكيدة
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
4: دباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
4: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
4: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
4: تسمعوا توس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
3: عد الموجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
5: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
1: سويت تايم سويت تايم
6: مع ألفا موسليتشي
7: سويت تايم والفا وسليتي حضرة معكم كالعادة في الموعد كل ستة عشية ليلة توقيتنا استثنائي بشكون حضرة معكم الستة متاع العشية حتى للسبعة والنص برشا جو برشا موسيقى تستنى فيكم أيضا أخبار مزيانة سويت نيوز سويت جيست من بعد شوية باش نمشيو المهرجان سليمان وإحنا عايشين على وقع المهرجانات الصيفية والسنة وزيدة سويت بلان وين تجم تسهر الليلة يلا تتشيت باش نبداو بالتونسي بالتونسي وشنو باش تقترح عليكم الفا وسليتي تسويت البارح نحلم بالغنجة هكا ولا نجم الدين بن سالم يرافقني في الجانب التقنية لا خليكم معنا نسكن

بكرة مش معناها راو نستنيه والغدوة باش نفرحوا وباش نحبوا رواحنا وباش نعيشوا أيامات مزيانة. لي لي لي لي لي معناها يقصد من توا من توا وإحنا نعيشوا إلا الفرحة متاعنا، لأنه بيدينا نصنعوا نجاحنا وبيدينا زيدا كيف كيف نصنعوا علاقات مزيانة ونستحفظوا على الناس اللي نحبوهم وعلى الناس اللي خافوا علينا وعلى الناس اللي صحبتهم وعشرتهم. ما تتساويش الحقيقة، ما تتقاسش بمال الدنيا. دونك إن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا زاهين وديما تكونوا فرحانين وديما تكونوا موجودين معنا في إذاعة الشباب The Sweet Time. توصل معكم حتى للسبعة ونص شوي آخر موجز الستة ونص على موجات إذاعة الشباب، آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية. شوي آخر نمشيو لسويت جيست والليلة باش نهزكم في العشوية هذية، باش نهزكم المهرجان سليمان ناخدوا عليه فكرة بعد شوية. لا خليكم معنا ما تبعدوش.

スイッタイム、スイッタイム、マオファ・ウスレチ。

0: سويت تايم إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لألاف

0: كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: Summer Quiz من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة يفتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين. استعداد لأولمبياد الشباب داكار 2026. المنتخب التونسي للتايكواندو يحرز 7 ميداليات منها 3 ذهبيات في دورة روسيا الدولية للأوسط. ائتلاف أوروبي يطور نموذجا لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة ويفتح وفاقا لتعزيز الانتاج في تونس. الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب ودرجات الحرارة تصل إلى 35 درجة. في العالم، وزير الداخلية الإسباني يبلغ مؤسسات الاتحاد الأوروبي قرار بلاده إعادة فرض الرقابة على الحدود مع إيطاليا جوا وبحرا. إيران تعلن قرب التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشان هرمز، بينما يرهن الحرس الثوري إعادة فتح المضيق بقبول واشنطن لشروط طهران. وإقليم كندي يعلن حالة طوارئ ويأمر بإخلاء مناطق مع احتدام حرائق الغابات. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 لليق.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: سويت تايم. سويت تايم
6: مع أولفا لوسليتشي.

سويت تايم. سويت تايم. معقول فوق لوس ليتشي.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سويت تايم على موجات إذاعة الشباب توقيتنا 7:15. أهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا، إذا كان كنتوا في البحر تبحيرة مزينة، إذا مروحين ثنية زينة للجميع، وإذا كان تخموا وين السهرية أفون جو باش نعطيكم على سهريات اللي مازالوا في مهرجان ليالي سليمان في دورته 43. دونك توت سويت عفوا نمشي والسويت جيست لو تسمح نجم الدين.
1: سويت جيست،
0: سويت جيست، وضيفنا في سويت جيست السيد أسامة بن عيشة المكلف بالإعلام والاتصال بمهرجان ليالي سليمان في دورته 43. وأهلا وسهلا بك معنا، مساء الورد.
2: مساء الفل والياسمين لكل مستمعين إذاعة الشباب.
0: نورتنا سي أسامة، وتحية من خلالك انت لكل اهالينا في سليمان، لكل اهالينا في الوطن القبلي، لكل الناس اللي ربما من رواد ولا عندهم ذكريات مع مهرجان سليمان، ولا حتى اللي عمره ما مشى فرصة انه يكتشف.
2: اكيد مهرجان ليالي سليمان هو مهرجان عريق، نحكيه على الدورة 43. يعني لو كان نحينا ايامات الكورونا، سنوات الكورونا، ونحينا معنا بعض الأزمات المالية اللي جات المهرجان، لأننا نحكيه على الدورة 50 اليوم. حسيت وننطلق يعني في البرمجة إن شاء الله. اليوم عنا حضرة سليمان، والحضرة والفن الصوفي ما ينقطعش في مهرجان ليالي سليمان، ولاهم من الأبجديات وركائز المهرجان. إن شاء الله اليوم حضرة سليمانية منتوج محلي، بش يكون بمسرح لواء الطلق بسليمان. سعر التذكرة 10 و20 دينار،
0: يظهر لي مش برشا الحقيقة، 10 و20 ألف وتمشي وتعدي وليلة مزينة في مهرجان ليالي سليمان يظهر لي ماهيش برشا. دونك اللي مازال ما برمش سهرية الليلة، كين كنتوا في سليمان، منزل بوزلفة، بني خليد، نابل، الحمامات، قربس، المريسة، تحية ليهم الكل ويعزوا عليها برشا، يلا تنجموا تمشيوا تواكبوا مهرجان ليالي سليمان. دونك الليلة الموعد مع الحضرة. قبل ما نكمل معك على مستوى الليالي المتبقية، ميسيل جيت نعطيه فكرة الدورة 43 اللي هي تحمل نوع من التنوع الخاص الحقيقة، ونوع زيدة من الوفاء لجمهور ليالي سليمان.
2: أكيد مهرجان ليالي سليمان وتأسس عام 1978، كما قلت مهرجان عريق. البرمجة هذه يعني انطلقت استجابة لجميع التطلعات والأذواق، يعني مشينا للفن الرابع، شفنا عنا زوز عروض في البرمجة. تعرف انت سليمان ما فيهاش يعني مهرجان يخص بالفن الرابع كيما ايام قرطاج المسرحية، دونك اعطينا اهمية للمسرح باش خلي العباد تتفرج، وكان حضور كبير معنا للجمهور، خاصة في عرض ياسين الصالحي وعرض وجيه الجندوبي. كيف زاد سلاطين الحضرة، الكرنفال، يلا نغني، معناها كلها معناها كانت انطلاقة من متطلبات الناس، هما اللي حبوهم واحنا اللي عملنا البرنامج. صحيح عندنا ميزانية تحكم فينا، فهمت، لكن حاولنا من الاحترام للميزانية واحترام لآراء الناس.
0: رغم معرفتي بمحدودية الميزانية، إلا أنه الحقيقة يحسب لهذا المهرجان اجتهادكم على مستوى التنوع في العروض المقدمة ومحاولة استجابة لمختلف الأذواق. دونك الليلة نذكروا عن حضرة سليمان في الأيام القادمة برشا مفاجآت سي أسامة.
2: أكيد برشا مفاجآت ومن العيار الثقيل زادة. إن شاء الله غدوة بإذن الله 9 أوت عن المحفل الجربي. سعر التذكرة كيف 10 و20 دينار. للأطفال نصيب زادة في برمجة ليالي سليمان إن شاء الله نهار 11 أوت، يعني سعر التذكرة 8015 دينار. يوم 14 أوت صارت الطلب مع سفيان الزايدي، وهو عرض مدعوم من قبل مندوبية الثقافة بنابل.
0: اسمع، سهرة الترب وسهرة المالوف ما تنسيش، سفيان الزايدي ما نجمش يكون موجود وما يغنيش المالوف وما يهزكمش الأجواء زغوين.
2: أكيد، وإحنا نعرف زاد سليمان مدينة أندلسية. حتى المالوف هو كان مهرجان ليالي سليمان للمالوف، بعد استجابة للتطلبات والأذواق وكل واحد بدنا مهرجان ليالي سليمان، خاطر ما تعرف بتبيع الفنون تتبدل والأذواق تتبدل.
0: والاختتام
2: الاختتام يوم 16 أوت مع رؤوف ماهر. سعر التذكرة بين 30 و40 دينار، تقريبا أغلى عرض هذا.
0: أغلى عرض ما الحقيقة معناها كمام المهرجان يلزموا يعمل موازنة زيدا، ما نجموش يكونوا العروض كلهم ب10,000 وب15,000، لكن للأمانة زيدا إنه رؤوف ماهر تحية ليه، فنان مجتهد حقق نجاح في كل المهرجانات اللي مر بيهم. أنا نتصور إنه جمهور ليالي سليمان مش يكون في الموعد الحقيقة معناها.
2: أكيد هو ديجا عندك المحفل الجابي ورؤوف ماهر، معناها التذاكر انطلقت من قبل، معناها يعني اقتناء،
0: يعني فما نسبة شراء محترمة لحد الآن.
2: إلى حد الآن معناها، وإن شاء الله إن شاء الله طاقة الاستيعاب اللي نحب نقولها لنين ونستغل المنبر، أنه أنا إحنا في مهرجان الاستيعاب ما عندناش مسرح، راه هو فضاء ردوه مسرح في الصيف وفي الشتاء يولي باركينج.
0: يا ولا
2: حوي معناها راهو ما عندناش
0: الحكايه، نعرفها ملي هنا ما زلت في الخطوات الاولى معناها في سليمان. عليه عليه التوى من التوى معناها ما تصلحتش الوضعيه ذي سليمان تستحق. راهو
2: ما زلنا نحلموا، احنا نقولوا مسرح هو تلخط، نحلموا يكون عندنا مسرح. صحيح المجهودات يعني تتكات من قبل السلطه المحليه، من قبل جمعيه مهرجان ليالي سليمان، الجمعيه المنظمه للمهرجان، الهيئة، الكل نكات وفمة المجتمع المدني، لكن رغم هذا ما وصلناش. معناها احنا اليوم في بالك انه نكيو كراسي وتعرف هذا على حسابنا احنا، نربطوهم معناها اجراءات امنية والحماية المدنية، نربطوهم يجب يكونوا لازقين، معناها مش مسايبين، فهمت؟ هذا كله معناها على حسابك انت. دونك ان شاء الله ان شاء الله، علاش ليه؟ هذا فرصه من راديو جون تخلي يكون عندنا مسرح معناها
0: دعوه نوجهها لكل السلطات المعنيه، لانه هذايا موضوع مشترك يهم عديد الوزارات. الحقيقه راهو سليمان ولد سليمان ومستقبل أولاد سليمان يستحقوا أكثر وأكثر وأكثر. يظهر لي وقايت أنه يكون عندهم مسرح وأنه مهرجاناتهم، وعليش ليه ما تكونش فما ولادات لمهرجانات أخرى، أنه نلقاوها في هذا الفضاء. من حقهم أنهم يحلموا ومن حقهم أنه يكون عندهم مسرح. إن شاء الله إن شاء الله يتحقق هذا الحلم، وما نجم يتحقق راه كان بإرادة فعلية وزيدة زيدة زيدة مجهودات أولاد البلاد اللي أنا نحييهم من هذا المنبر. وكل جهة أنا أقول ماهيش دعوة للجهويات، راه ولا لا يلزم تفهموا الجملة كما تتقال، كل جهة راه ولادها مدعوين أنهم ينهضوا بها وأنهم يعملوا كل مجهوداتهم، لأنه هذا ليهم هما، راه هذا يتحسب ليهم هما، مع أنه السلطات المعنية تقوم بدورها وتقوم بواجبها. ويظهر لي المطلب متاع وجود مسرح في سليمان عنده سنوات، ماهوش جديد، يعني المفروض أنه يؤخذ بعين الاعتبار. إن شاء الله صوتك يكون سلسي أسامة بن عيشة.
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. نحب نأكد بأنه جميع العروض تدور في مسرح لواء الطلق بسليمان بداية من الساعة 10 ليلا. غايتنا ما هيش ربحية، نحب نسرق كل جهة تشوف أسعار يعني في المتناول،
0: أسعار في المتناول جدا. ونذكروا أنه الليلة الليلة الليلة في مهرجان ليالي سليمان باش تكون مع الحضرة، باش تكون أجواء صوفية بامتياز. إن شاء الله يكون الجمهور موجود بكثافة، علاش لي سليمان تستحق أكثر من هكا. من خلالك أنت نوجه تحية لكل حقيقة لكل أهلينا في سليمان، لكل أهلينا في الوطن القبلي. ونذكركم أنه مسك الختام نهار 16 أوت باش يكون مع رؤوف ماهر. رؤوف ماهر باش تسمعوا على موجات إذاعة الشباب. نهدي الناس كل يسمعوا فينا، نهدي زيدا المحمد عنطول باش يواصل معنا الرحلة في الجانب التقني. ومرة أخرى نجدد لك شكري سي أسامة. شكرا لك أسامة بن عيشة المكلف بالإعلام والاتصال بمهرجان ليالي سليمان في دورته 43. شكرا.

0: سويت تايم. سويت تايم
1: مع ألفا وسليتشي. سويت تايم متواصلة معكم على موجات إذاعة الشباب. إذا كنت تخموا في السهرية الليلة وين تنجم تكون، احنا نعطيكم فكرة على بعض السهرات أكيد في سويت بلانر على موجات إذاعة الشباب. أوكي دونك ليلى، إذا كان كنت قراب من سليمان هكا قالكم أسامة بن عيشة عندكم الحضرة، إذا كان في كارتاج عندكم ثامر عاشور، إذا كان في الحمامات شنو تلقاو؟ بون باش تلقاو ألفة وسليتي، هذيك حاجة إن شاء الله يا ربي مؤكدة باش تلقاوني الليلة. أنا شنو باش تلقاو آخر؟ باش تلقاو نجاة عطيبو، تذكروها

كان جيت عطيبه وقالت لكم هي قالت قالت شوفي غيره. انت شك تغني معها محمد عنطول موافق معني على الاستراتيجية ذي؟ انتو كاب قيت التفاصيل بقيت تفاصيل وسهرة الليلة وربي وصلنا سلامات للحمامات تو نحكي لكم عليها بعد شوية في السهرية. هكا وصلنا الختام سويت تايم للعشوية. استنوني نهار الاثنين في الليل في لقاء استثنائي آخر المرة هذه مع مطربة الجيل ميادة الحناوي. ما تنسيوش سفراء نجوم كالعادة. وعندي طلب على حوار سامي يوسف اللي لقى صديق كبير برشا وانا فرحانة الحقيقة بالموضوع هذية. دونك ان شاء الله على شلي تلقاوه مرة اخرى في سهرتنا الاثنين من سفراء نجوم. يلا مسك الختام مع ألفا وسليتي حسب رأيكم شي نجم يكون هذيك هوا هذيك هوا سلطان الطرب جورج وسوف روحي نسمع عند الحبيب.

روحية نسمع عند الحبايب نادية، للناس الكل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة شباب. نادية المحمد عنتول باش يوصل معكم الرحلة في الجانب التقني والفوسليتي، تقولكم أحلى اللحظات وأجملها تعيشوها معانا في إذاعة الشباب، مع تحياتي والفوسليتي بسلامة. أما باش نرجع لكم بعد شوية.

0: نشرة الأخبار.
1: غدا انتهاء عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي. في بنعروس إقبال هام على خدمات عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان بفوشانا. والليلة انطلاق فعاليات الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس بالموقع الأثري بسبيطلة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلا. أهلا بكم. تتواصل إلى يوم غد عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت، ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر المقبل. انتظمت اليوم بالمركز الوسيط بفوشانة من ولاية بنعروس عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنعروس، وفي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وتعزيز الجهود المشتركة لمساعدة المدمنين على التخلص من الإدمان بمختلف أصنافه وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية. ويذكر أن الإدارة الجهوية للصحة ببنعروس قد انطلقت منذ شهر أفريل المنقضى في تأمين عيادات الأمل للإقلاع عن الإدمان بمعدل مرة في الأسبوع بالمركز الوسيط بحمام الأنف ومركز الصحة الأساسية بفوشانة لتقديم خدمات طبية ونفسية لعلاج الإدمان. تنطلق اليوم بالمنسير فعالية الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 15 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. دورة تسجل هذا العام مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة. رئيس المهرجان ومدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط محسن الفازة.
2: اليوم انطلاق وافتتاح المهرجان الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول صديقة، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا. وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا هي نقول الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض. سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي.
1: احتضنت مدينة الحمامات اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات. رئيسة المنتدى ليلى درويش تضيف:
3: حابين نحيي كل العراقيل حتى يكون مرتاح انه يستثمر في دول الخليج او العكس. حابين يكون تقارب ما بين رجال الاعمال التونسي ورجال اعمال العرب والخليج. الاستيراد والتصدير كذلك في مجال الاقسام الاكاديميه، في مجال التدريب، في مجال التعليم العالي. كذلك حابين نتكلم في مجال الوساطه والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار. اليوم لما نقولوا له فيه الوساطه والتحكيم كاليات بديله لفض النزاعات خاصه تجاريا، يتشجع ويجي يستثمر لهنا. موضوع الطيران، لانه عندنا مشكل ما بين تونس ودول الخليج خاصة في الطيران المباشر، عليه ما نجيبوش مستثمر أو طيران اقتصادي يشتغل خطوط ما بين الخليج وتونس لهنا، لأنه عنا عديد المطارات لازمها تظهر سياحة تونس، السياحة العلاجية.
1: يحتضن الموقع والمسرح الأثري بسبيطلة من ولاية القصري مساء اليوم فعالية الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس بحضور نخبة من نجوم الراب التونسي والعربي، وتفتتح سهرته بحفل يحييه الفنان التونسي بلطي. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين حاتم الدلالي:
4: اليوم انطلاق الدورة الأولى من مهرجان سبيطلة الدولي للراب. هي دورة تأسيسية، هي توجه من توجهات وزارة الشؤون الثقافية أن ترسي خصوصية لمهرجاناتها الصيفية. الخصوصية التي تتميز بها ولاية القصرين هذه السنة هو مهرجان الراب في دورته الأولى. المهرجان يمتد من 8 إلى 14 أوت. البرنامج اليوم سيكون الانطلاق والافتتاح الرسمي مع الفنان بلطي، يوم 9 أوت مع الفنان الجزائري ديدين كانو، يوم 10 أوت مع الفنان أرمستا، يوم 11 أوت مع الفنان المغربي لازارو، 12 أوت سيكون لنا موعد متجدد مع جنجون، 13 أوت بمناسبة عيد المرأة ستكون لنا سهرة نسائية مع ألطاف وأفبكا، والاختتام سيكون يوم 14 أوت مع الفنان نوردو. هناك مشاركات لأبناء الجهة، ارتأينا أن يكون لهم دور في هذا المهرجان، سيكون هناك مداخلات لشباب الجهة في هذا المجال.
1: تنظم جمعية تراثنا يوم 13 من أوت الجاري خرجة الحراير بالسفساري بمناسبة الاحتفال باليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذه التظاهرة تهدف إلى المحافظة على اللباس التقليدي الذي يجمع بين الأصل والعصري. رئيس الجمعية زين العابدين بالحارث:
4: كل سنة تنظم جمعية تراثنا خرجة الحرائب الاستفسارية رقم 11 مناسبة عيد المرأة ومناسبة 70 سنة لإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ككل سنة نتلموا في مجلس سليمانية لبس وغاد نساء استفساري، والخمسة ونص تخرج النساء التونسيات المحبات للتراث والعادات والتقاليد التونسية إلى المدينة العتيقة إلى مدرج جامع زيتون المعمور، نعمل وقفة غاديكة ثم ننطلق عبر أزقة المدينة العتيقة إلى أن نصل إلى قوس البحر، وذلك وقفة أخرى نقوم بها هناك مع اللباس السفساري ومع الأجواء الاحتفالية بعيد المرأة إلى أن نصل إلى تمثال ابن خلدون، ثم إلى مدرج المسرح البلدي حيث سننشد النشيد الوطني نرفع العلم. بعد ذلك ننطلق إلى دار ثقافة ابن رشيق حيث سيقام هناك عرض حضرة المحفوظية، ثم سنقوم بانتخاب ملك جمال السفساري.
1: تواصل الاستعدادات لتنظيم المهرجان الوطني الفزق من 18 من أوت إلى 5 من سبتمبر وفق عضو المجلس الجهوي للبلقصيرين محمد ناجي الشعباني. الهدف الأساسي يتمثل في تثمين المنتوج المحلي عبر اعتماد تسمية فزق مجل بالعباس كعلامة مميزة.
0: نقطة لبيع الفزق واللوز وكل المنتجات والمنتوجات المحلية بمجد بالعباس في مكان يعني سوق المواشي القديم انطلاقا من 8 أوت حتى ينتهي موسم الفزق يعني تقريبا أواسط شهر سبتمبر السنة تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الانتاج المحلي بمجد بالعباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار. تعرف الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفزق بطريقة عشوائية، نحن في إطار تطوير هذا الانتاج و كذلك تركيز وحدات تحويلية كذلك حب على التسويق والترويج. ذكر وأن المهرجان الوطني الفزق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر، 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة.
1: في الرياضة اختتم المنتخب التونسي للتايكواندو أواسط طرابلس والتحضير بروسيا الذي انطلق في 26 من جويليا لغاية اليوم بالمشاركة في دورة روسيا الدولية، وكانت حصيلة التايكواندو التونسي في هذه الدورة مندرجة في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام بالسنغال في داكار مع 7 ميداليات تفاصيلها 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات. في العالم قالت إيران اليوم أن التواصل للاتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن موسكو تواصل شن غارات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تدعم الجيش الأوكراني. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: غدا انتهاء عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي في بنعروس، إقبال هام على خدمة عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان بفوشانة، والليلة انطلاق فعالية الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس بالموقع الأثري بسبيطلة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القلم، تحية قسم الأخبار بعد قليل توب سبور مع وفاء فدو أو كوثر البديوي في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
20: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
21: ونعيشوا معك الحكاية.
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
23: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
24: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
26: تسمعوا التونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
27: عدل موجتك وصيف معانا
28: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سبور. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في توب سبور. محمد عنتول في الكوتي تكنيك، كوثر اللي بديو معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو بالكره الطايره. مونديال السيدات اقل من 17 سنه الشيلي 2026، هزيمه ثانيه صباح لمنتخبنا امام المنتخب الصيني، ثلاث اشواط نظيفه، نفس نتيجه المباراه الاولى ضد المنتخب البيروفي. الليله 11 نلعبوا ضد الفلبين، غدوه نهار الاثنين 8 ضد فنزويلا، نهار 3 ضد المكسيك 11 متاع الليل. وان شاء الله صحوه تكون لسيدات المنتخب في باقي المباريات الثلاثة المتبقية. للمرور للدور القادم إلى كرة القدم، مخبر فرقنا التونسية نادي الفريقي انتصر في ودية اليوم من تقدم سقيط الدائرة، ثلاثة أهداف مقابل هدفين. الظهير محمد علي شوشان يوقع عقد بخمسة سنوات مع نادي الفريقي. محمد علي شوشان من صنف النخبة في السياء، والنادي الفريقي كذلك قريب من إتمام صفقة المدافع المالي إسماعيل سيمبا 28 سنة ليوصل لتونس في قادم الساعات لإجراء الفحص الطبي. النادي الفريقي جلسته العامة التقييمية باش تكون نهار 30 أوت الجاري. ترجي أمضى اليوم للبيروفي خيسوس كاستيلو عقد مدته 3 مواسم، كاستيلو قادم من فريق إنيفرسيتاريو البيروفي. النادي الصفاقسي يواجه وديا غدوة فريق سان بيدرو الإيفواري، بيع التذاكر مازال متواصل والأسعار 10, 20, و30 دينار. النجم الساحلي تمكن من تسوية ملفات عبد الرزاق بوزرة وزياد بوغطاس وقيمة المبالغ 302,000 دينار. يبقى ملف أمين بن عمر والمبلغ هو 400,000 دينار. الملعب التونسي يلعب غدوة ودية ضد شباب بالوزداد الجزائري. وترجي الرجيس يعقد جلسة العمل الانتخابية نهار 19 أوت وآخر أجل لقبول الترشحات نهار 16 أوت. الجامعة التونسية لكرة قدم مددت في أجل الحصول على الإجازات الخاصة بموسم 2026-2027 حتى 17 أوت لتمكين بعض النوادي من تسوية ملفاتها العالقة مع الفيفا. نذكر الجولة الأولى من البطولة باش تكون على نهارين 22-23 أوت. هنعطيكم المباريات. النجم متلوي يستضيف النادي الإفريقي، تقدم سقيط الدائري يستقبل شبيبة العمران، أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري، الملعب التونسي النادي الصفاقسي، الترجي نجم ساحلي كلاسيكو، الاتحاد بن قردان نادي حمام الأنف، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، ترجي الجنوب يستضيف الأولمبي البيجي. إلى كرة السلة، تعقد الجامعة التونسية لكرة السلة نهار 3/11 أوت ندوة صحفية 10 متاع الصباح بأحد نزول العاصمة لتسليط الضوء على تحضيرات منتخبنا الوطني للأكابر لخوض النفذة الرابعة من تصفية المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي باش تقام في قاعة رادس من 27 حتى 30 أوت الجاري. نذكر أنه منتخبنا موجود في طرابلس يتواصل حتى 12 أوت في تونس، ومنافسينا في النفذة الرابعة هما منتخبات الكاب فيرا، الكاميرون وجنوب السودان. أعلن الكاف على موعد السوبر الإفريقي بين سان داونز الجنوب إفريقي ومولدية الجزائر، باش يكون في جنوب إفريقيا نهار 8 نوفمبر ماضي ساعتين بالتوقيت المحلي. تونس تشارك بوفد يضم 181 رياضي ورياضية في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، 69 رياضية و112 رياضي، وباش يشاركوا في 28 اختصاص. أختم بالرياضات الفردية، منتخبنا الوطني للتايكواندو أواسط اختتم تربص روسيا وشارك فيه في دورة روسيا الدولية، أحرز فيه 7 ميداليات بمختلف المعادن. ذكر دورة تحضيرية للألعاب الأولمبية للشباب داكار من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر. هنعطيكم ميداليات منتخبنا الوطني الذهبيات، 3 ذهبيات لإلاف علي في وزن أكثر من 68 كيلوغرام، مالك المقراني وزن أكثر من 59 كيلوغرام، آدم الجبي وزن 73 كيلوغرام، فضية واحدة لآدم الحسناوي في وزن 63 كيلوغرام. الميداليات البرونزية، 3 برونزيات في رصيدنا عبد الرحمن بوذينة في وزن 73 كيلوغرام، غفران الحطاب في وزن أكثر من 55 كيلوغرام، وسارة سالمي في وزن 52 كيلوغرام. إن شاء الله التايكواندو يحصد ميداليات أولمبية في كما قلنا الألعاب الأولمبية بدكار السنغالية. نهاية أخبارنا، ليلتكم زينة، الناس كل نتلقى إن شاء الله. توب سبور،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: RJ Music. Non-stop.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم.

0: ائتلاف أوروبي يطور نموذجا لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة ويفتح آفاقا لتعزيز الانتاج في تونس. استعدادا لأولمبياد الشباب دكار 2026، المنتخب التونسي للتايكوندو يحرز 7 ميداليات منها 3 ذهبيات في دورة روسيا الدولية للأوسط. طقس الليلة صاف إلى قليل السحب ودرجات الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. في بن عروس إقبال هام على خدمات عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان بفوشانا. المستشفى الجامعي سالول بسوسة يؤمن أكثر من 500,000 عيادة و 16,000 عملية جراحية سنويا. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. في الأفرو باسكيت للفتيان دون 18 سنة في أبيجان، المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره السنغالي 34-55. في العالم، إيران تقول اليوم أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Backstage. Backstage. مع ويصال.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. واليوم في باكستيج بش يكون حديثنا على مهرجان دقة الدولي، وهو يعتبر من أهم المهرجانات الصيفية التونسية، تدور فعالياته بين شهر جويلية وشهر أوت من كل عام. مهرجان دقة الدولي اللي حضروا فيها عديد الفنانين التوانسة والعرب، ومنهم الفنانة سعاد ماسي اللي بش نسمعها معكم.

0: مهرجان دوجة الدولي اللي يستقبل عديد الفنانين واللي يعتبر من أقدم وأعرق المهرجانات في تونس، وتقدمت فيه عديد العروض المسرحية والغنائية. والنجاح الكبير المهرجان دوجة الدولي بدأ في السبعينات وقتها تحت إشراف السيد المنصف الشنوفي، واستقبل المهرجان عديد الفنانين العرب كيما ماجد الرومي ودريد لحام وعبد الله غيث وأمينة رزق وصباح الجزائري وغيرهم من الفنانين. مهرجان دوجة الدولي باش يحكي لنا عليه سي عبد الحميد بالشيخ العربي اللي يعتبر متابع للمهرجان من بدايته، وهو زاد من أهم أصدقاء المهرجان.
1: وعندما نذكر مهرجان دقة فنترحم على الدكتور منصف الشنوفي الذي خلق من المسرح الثري العريق مهرجان منذ سنة 1976، وكانت لي التجربة تلك السنوات الأولى في الصف الثالث من المهرجان حيث غرمني بالمسرح كثير، وتذكر عدة عروض وهي كانت من المسرح على ذكر فرقة حبيب حداد اللي كان من مسرح الجهوي بباجة، له عدة مسرحيات كانت ثريئة، ومنهم فرقة المغرب العربي تحت إدارة سي فاضل الجعايبي، ومنهم مسرحية الكريتة والقفزون. وثم من بعد كان استدعاء بعض مسرحيين من الخارج على ذكر دريد لحام في مسرحيته المشهورة اللي معروفة على نخبك يا وطن، أو فرقة سميحة أيوب اللي غطت مسرحية فادرة كانت مسرحية رائعة مع ثلة من المسرحيين كحمد غيث وأمين رزق أو أحمد العربي. وعند نهاية هذه المسرحية كانت أمين رزق واقفة وهي مبهورة بالمسرح وتقول هذه درة مسرح له إبداع على الركح يخلي أي ممثل معناتها يبدع من غير ما يشعر، مالغري في تلك الفترة أنه تنقص عدة أشياء اللي تعاون للمسرح كالإضاءة أو غيرها لأنه ما كانش موجودة إضاءة. هذا من ناحية. فما ذكريات أخرى تذكرني في المسرح أنه كنا أحنا نجم نقوله في الفترة دي كالديجيتال متاع المسرح، ندوروا على عدة ولايات نعملوا ملصقات لافتات لإشهار بالمسرح باش نجبدوا بعض أفود تجينا وتتفرج، وكانت الأفود ذيك جات بعض منها في عدة سهرات نذكر منهم سهرة سعاد محمد، مرسل خريفة أو جيل جلالة نزغيوان، وكانت لي طرفة صغيرة اللي هي في سهرة التخت العربي بقيادة يسر القطري، موشحات عربية كانت رائعة جدا. إنه بعد من نهاية العرض كان هناك معناتها ديسكوات يبيعوا فيها، فاتجهت شريت ديسك بالرغم في السنة هذيك كان عمري صغير وما كانش عندي تورني ديسك وكل، والديسك هذا مستحفظ به اليوم للحاضرة إنه بعد سنوات درست ورجعت دونك وشريت تورن ديسك وقعد من ديسكويت اللي ما ننساهمش. بعد الفترة هذيك كان فما ركود نوعا ما، بعد صحيح ما حضرتش كان عدة عروض اللي تستاهل باش نجيها، انه فترة 2022 خلتني نرجع لقيت شباب غيور يحب البلاد يحب باش يخدم وعلى راسهم مختار بالعاتق، دونك خدموا على ديجيتال قوي، خدموا انه يستقطبوا في عدة افود من داخل الجمهورية ولا يجوا في سهرات عدة اللي تعدت اخيرا السهرات هذه معناتها نذكر السهرية رائعة كان فيها اندي فليد مود في وسط الكابيتول متاع المهرجان، ومن بعدها سهرية من سعاد ميسي، ثم السهرات اللي داولت كلوتشي بوشناق عدة سهرية رائعة برشا او زياد غرسة وبها كراولي سمحني، ثم السهرية الرائعة اللي كانت من ظفر يوسف بعد سنوات عدة جير تونس وعمل سهرية رائعة لأقصى حد. ما ننساش السنة الفارطة كان كيروكي من مصر ضجة الكبيرة اللي عملتها، إذن سهرية مية فاروق أو أنور براهم. لنصل آخر سهريات هذه السنة مثلا السهرية اللي كانت أمل مثلوثي رائعة فيها، وبدينا نحسوا فما برشا قاعدين يجيوا ويعرفوا على البلاد ومن جملتهم كانت برصق أو دقة، وهذا ذاش نشكر هذه الجمعية اللي قاعدة تخدم في خدمة حلوة برشا.
0: كان هذا يا سي عبد الحميد بالشيخ العربي اللي حكينا على مهرجان دقة الدولي، وهذا يا الفنان زياد غرسة اللي هو من الفنانين التوانسة اللي قدم عروض ناجحة في مهرجان دقة الدولي.

0: مازلنا معكم في باك ستيج على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على مهرجان دقة الدولي، ومن الإعلاميين اللي تابعوا المهرجان الدكتورة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار سهير الأحياني.
1: من أكثر المهرجانات اللي قعدت في الذاكرة واللي نعتبرها يعني من أجمل وممكن أثرى المهرجانات والدورات هي الدورة 48 مهرجان دقة الدولي. هو مهرجان صيفي، مهرجان دولي، لكن الدورة 48 الحقيقة كانت ثرية جدا، البرمجة متاعه ثرية جدا لأنه فيها تنوع، فيها قيمة فنية، لبيت كل رغبات يعني الموجودين الكل، أحباء المسرح، أحباء الموسيقى، أحباء الجاز، أحباء الصوفية، يعني عروض الحقيقة شملت أغلب الأنماط الفنية اللي موجودة، روك، جاز، راب، موسيقى صوفية، طرب. الحقيقة دورة 48 من أثرى الدورات اللي قعدت في بالي. أكثر مكان عجبني، أكثر العروض اللي عجبتني كانت في مهرجان دقة الدولي في الدورة 48. الحقيقة عرض أنور إبراهيم، هي العروض الكل كانت ثرية وبرمجة كلها ثرية، لكن أكثر عرض هو عرض أنور إبراهيم لسبب. السبب الأول اللي معناها صارت فيه طرفة في وسط العرض، والعباد الكل والببليك الكل يعني كان مركز في يعني في العرض متاع أنور إبراهيم، وفجأة تصعد قطة على ركح المسرح وتكمل القطة، معناها تكمل تتمشى تتمشى تتمشى كأنها يعني تستمتع بمعزوفات أنور إبراهيم. الشيء الغريب والشيء الجميل أنه الحضور كان أولا محترم، العرض اللي أنور إبراهيم وحب يضحك حتى كيضحك بحك يعني بشوية، وثانيا اللي القطة معناها كيفاش الحقيقة كأنها تتمتع بالموسيقى. دونك هذا الموقف اللي قعد في ذاكرتي، القطة اللي تمشي على ركح المسرح في عرض أنور إبراهيم.
0: رحلتنا متواصلة معكم في باك ستيج على إذاعة الشباب، ومن أهم العروض اللي كانت في الدورة 48 المهرجان دقة الدولي عرض الفنان أنور إبراهيم اللي باش نسمعوه معكم في معزوفة رفرف.

Backstage. Backstage. مع وصال.

0: بخنوق هكا غنيت الفنانة التونسية نبيها كراولي اللي كانت من ضمن الفنانين اللي قدموا عروض ناجحة في مهرجان دقة الدولي ومن الإعلاميين اللي واكبوا المهرجان الإعلامي العربي الباطيني.
1: باش نحكي على الدقة زادة من ضمن المهرجانات الحلوة اللي تتواكب الإطار المكاني بطبيعة، لكن نوعية الحفلات اللي أنا حضرت لهم اليوم الحق متاع ربي كانوا في دورة عم ناول، معناتها ماهوش في دورة تقديمة. حضرت الكايروكي وحضرت الأنور إبراهيم وحضرت للزيار، واللي شد انتباهي هو أنور إبراهيم. صحيح كايروكي كانت حفلة ممتازة على مستوى الشبابي، على مستوى الحضور يعني الجماهيري الشبابي اللي شفتوا الناس بجاية بالكيران وبالكراهب وبكل الطرق باش نجموا يحضروا وقتها في الحفلة هذيك، واللي صارت بعض المشاكل التنظيمية نظرا لانه العبيد برشا اللي جات. انما الحفله كحفله كانت ممتازه من حيث الحضور الجماهيري، من حيث التفاعل مع الفريق. أم فقط انا وقتها تقلقت شويه من الكاليتي نتاع الصوت اللي صارت في الحفله هذيك، اللي هي وقع تداركها 1000% في حفله انور ابراهيم. اللي علاش قلت لك شدت انتباهي، انور ابراهيم ما تقعد تشوف فيه سيرسين كانك تسمع فيه سير سي دي، من درجه نقاء الصوت والتجهيزات الصوتيه اللي مستخدمه فيها. مانيش باش نحكي على أنور إبراهيم فنيا بيان سور، هذاك هو اللي كونستون كما نعرفوه من قبل. انا قعدت حفله كامله الناس مركزه مع الغالي، كلنا مركز مع الميكرو اللي محطوط قدامه، نحب نفهمه كيفاش يخدم. من بعد كان اللقاء معاه في الوان تو وان اثر الحفل كالعاده. انا تخيلت انه ربما ما يعطينيش كلمه وربما يكون انور ابراهيم النجم العالمي الاسم الكبير، لا معناتها تعديت انترفيو حلوه من اخر لي انترفيو اللي خدمتهم والمواكبات اللي خدمتهم في الاذاعه. ودقه بطبيعه حتى البلاصه نتاع الصحفيين كي لي ان بو سبيسيال، من قدام قاعد تقول عليك قاعد في وسط السين. بالحق مسرح حلو برشا، مهرجان اذا كان واحد يلقى فيه حفله ماذا بيه او فرصه باش يحضر حفله ماذا بيه ما يفلتهاش.
0: كان هذايا الاعلامي العربي باطيني اللي حكى لنا على مواكبته المهرجان دقه الدولي، ومن العروض الناجحه اللي كانت في المهرجان عرض الزياره اللي عرف نجاح كبير.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع لطفي بوشناق اللي هو من الفنانين اللي قدم عروض ناجحة في مهرجان دقة الدولي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة يفتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين. جامعة مندوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير

0: بحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة. فرقة ديدو بلومان التركية تقدم أول عرض تونسي وأفريقي لها في دورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يؤمن أكثر من 500 ألف عيادة و16 ألف عملية جراحية سنويا. في ولاية بن عروس إقبال هام على خدمات عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان بفوشانا. في أخبار العالم، إيران تعلن قربها من اتفاق بشأن مضيق هرمز لكنه ليس كافيا لفتحه. روسيا تعلن مهاجمتها سفنا ومنشآت عسكرية تدعم أوكرانيا في أوديسا. وإقليم كندي يعلن حالة الطوارئ ويأمر بإخلاء مناطق مع احتدام حرائق الغابات. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف الليل.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: أهلا وسهلا مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. هذه فيالا، فيالا المهرجان سهرية السبت على إذاعة الشباب. نقول لكم بونسوار. 9:34 دقيقة فيالا المهرجان تبدأ توا وتتواصل حتى للماضي ساعة متاع الليل، وأكيد نحكيو فيها على المهرجانات بما أن في البرمجة الصيفية. والحقيقة فما برشا مهرجانات مزيانة نجمو نحكيو عليها الليلة، وديما في فيالا على إذاعة الشباب نحكيو برشا موزيكا، نحكيو برشا فقرات فيالا ستارز، فيالا مهرجانات تونس، فيالا مهرجانات العالم. وأكيد نفرحوا برشا بوجودكم معنا على www.radiojeune.tn، ونتجمو تسمعونا تفرجوا في اللايف ستريمينج على الموقع متاعنا، كيف كيف تابعونا زادا على التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية لا راديو تونسيان، وتابعونا وتسمعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال، وعلى لي فريكونس متاعنا داخل وخارج تونس. وأكيد لي فريكونس متاعنا موجودين في الجمهورية التونسية الكل. فرحان برشا إني موجود مع إيكيب كاملة، محمد عنتولة من رياحي، سيمن ويسر. نقول لكم مرحبا بكم في فيالا اللي نبداوها مع الموسيقى. وأكيد الموسيقى باش تكون متنشة قديمة جديدة شرقية غربية. سان لوفون تو ليت فينا، نرجعوا بعد شوية الليلة نحكيو على مهرجان فوشانة الصيفي، مهرجان حمامات الدولي، مهرجان قطاج الدولي، وكل المهرجانات الموجودة في العالم وفي تونس.

0: هذوما زوز أصوات، صوت سان لوفون، صوت تامر عاشور. فينا نلاقي صوت تامر عاشور باش يجينا من عند أميرة السوتة تولات. الحقيقة ما بعدش عليهم برشا. تامر عاشور اللي هو مطرب ملحن مصري من أبرز نجوم الموسيقى العربية المعاصرة، وحقيقة من اللي يغني برشا أغاني رومانسية بإحساس عالي. وتفاصيل كل جينا من عند أميرة الزيدي زميلتنا وصديقتنا الموجودة حاليا في مسرح قرطاج الأثري في مواكبة للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي والعرض. تامر عاشور، أميرة أهلا وسهلا.
1: مرحبا يا سامي، مساء الخير، مساء النور لكل المستمعين بتاع الشباب. كما قلت لينا سهرة يظل يستناوها برشا من جمهور الفنان المصري تامر عاشور، الجمهور اللي يحب الشجن والرومانسية والأغاني الحزينة اللي تميز بها تامر عاشور في مسيرة الفنان كله، حتى الأغاني اللي كان لحنها لكبار الفنانين. تامر عاشور كان قدم لقاء عالمي وفي ندوة صحفية خاص بها وسائل الإعلام التونسية ساعة قبل انطلاق الحفل نتاعو لمستمعي إذاعة الشباب، ونجموا يدخلوا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة ويلقاو الندوة الصحفية وإجاباته على كل الأسئلة الخاصة بالصحفيين فيما يتعلق بمسيرته الفنية الثانية، وكذلك بشهرة الليلة شهرة اللي خلينا نقول الجمهور تقريبا المسرح مليان، يعني فما بعض المدارج اللي ترغب في أعلى المسرح، خلينا نقول جماهيريا حقق اللي يتمناه كأي فنان يصادف أو يقابل الجمهور التونسي أول مرة في مسرح قرطاج. المدارج مليانة، الجمهور يستنى فيه من ساعتين وثلاثة ساعات من قبل انطلاق الحفل، يستناو في أغاني القديمة اللي نجح بها، الأغاني اللي لحنها لكبار الفنانين كما أنغام وشيرين وفضل شاكر إليسا الهضبة عمرو دياب، كذلك اللي قدم له عديد الأغاني لحنها له، لحن تامر عاشور، لحن مقام فؤاد، لحن ايضا من ايهاب توفيق. ان شاء الله تكون الصوت واضح برشا للي يسمع فينا، لانه في وسط المدينه
0: واضح امير الصوت والامبيونس واضحين، وليه حاجه باهي.
1: حاولت انه معناتها ان ننقلكم بعض الاجواء من وسط الجمهور، لانه الجمهور حاضر بكثافه في العاده، الجماهير نسائيه اكثر. تامر عاشور اللي قبل بثلاث ايام هبط على الانستغرام الخاص بي كان الجمهور كوش الجمهور قرطاج، قالوا شو تحبوا مغنيينكم زنسوغ سامي كي يقولوا تامر عاشور، يكونوا حيجيني موجوع، حيجيني موجوع هي الأغنية اللي كانت أغنية السنة سنة 2005 أفضل أغنية عربية.
0: دموع وفعين وتعبين،
1: حيجيني موجوع.
0: قلتك دموع وفعين وتعبين.
1: حيجيني موجوع أكثر أغنية نفحت تامر عاشور، رغم اللي رو مش حيجيني موجوع كهو معنها غنى ديب تسلم اللي هي اللحن إيقاعي، لكن من الكلام في الشجن هذه من بداية منها الغناء بالنسبة لي، لأنه هو ملحن بالأساس زي لحن الأصالة كما قلنا الشيرين الأنغام الفضل شاكر، غنيت الله أعلم في 2009 نجح بها، لكن بين 2006 2004 2006 زي خرج أغاني منفردة كما غنيت تسلم، يهبطها على الانترنت وقال قبول، لقى معناتها الجمهور طبعا رجع طبيعي شبي، فاختار انه يقدم الاغاني الخاصه به. تامر عاشور عنده 8 البومات، والالبوم الاخير اللي نزل في اخر جويليا تقريبا البوم مرايه الحب فيها 12 اغنيه، وفي الطابع اللي نجح به كل الاغاني تقريبا 12 اغنيه في الطابع الرومانسي، الاغنيه الحزينه اللي تميز بها، ومع هذيك في اللقاء الصحفي توا مع الصحفيين قال معناتها هذيك اللون اللي نجح به فكملت به. كنت سألته أيضا من ضمن الأسئلة اللي قدمتها للفنان تامر عاشور في الندوة الصحفية بعد الأغاني اللي قدمها لكبار الفنانين والأغاني اللي نجحت برشا كما أغنية فلوحة باهتة مثلا، الأنغام يا ريتك فهمني، الأنغام لعمرو دياب فضل شاكر الله أعلم، هل تم أغنية اللي ندمت عليها، ندمت اللي قدمتها الفنان آخر ما غنيتهاش أنت؟ فأجاب بالنفي قال لي ما ولا أغنية من اللي قدمتهم كنت معناتها نتمنى نغنيهم، بالنسبة لي الله أعلم مثلا أغنية فضل شاكر ما ينجم يغنيها حتى حد غير فضل شاكر حتى ولو كان كنت أنا، ونجاح الأغنية عند الفنان الآخر هو نجاح لي أنا بما أني أنا ملحن الأغنية. ألبوم مرايه الحب الليله باش يقدم منه تقريبا 4 اغاني كما هو وعد معناتها الصحفيين، قال باش يقدم 4 اغاني من الالبوم الجديد اللي تقريبا عنده اسبوع او 10 ايام من اللي تطرح الالبوم، وقاعد يلقى في صديق كما غنيت وصولي، غنيت مرايه الحب، غنيت الالبوم، غنيت شفتني وانا ماشي، وبرشا اغاني باش يغني منهم الليله، قال تقريبا 4 اغاني باش يقدمها. وذكروا انه هو ملحن لكبار الفنانين، لكن في الالبوم الاخير اختار انه ملحن حتى اغنيه الا في انتظار باش نشوفوا بعد قليل، ما انت انطلق الشهرة أول الفرقة الموسيقية دخلت على الركب، وبعد قليل انطلق السهرة على الساعة 10 مساء كما كل سهرات ترتاج. الفنان جاهز قبل بساعة ونص تقريبا، موجود كما قلت في الميديا سنتر في المركز الإعلامي هوني في مسرح الأسري بقرطاج، ما حكى في عديد النقاط حول مسيرته الفنية والأغاني اللي قدمها للفنانين، يتمنى يعمل ديو أو لا، هذا يكون تلقاوه في الفيديو الخاص بالمواكبة الخاصة بالندوة الصحفية الفنان تامر عاشور على صفحة الإذاعة صفحة غانجو جنس المزيد فاجة قيسين، في انتظار كما قلنا يطلع على الركح ويبدأ في القفل نتاعو. هيديني موضوع هي الغنية بذلك بشكون أكثر أغنية تفعلوا معها الجمهور التونسي، ونجم يغنيها حتى أكثر من مرة، بما أنه حتى على الصفحة على الانستغرام نتاعه وقت نسأل الجمهور التونسي جمهور قرطاج الحديد شنو الأغاني اللي تحبوا تسموها في سهرة 8 أوت، كانت أغنية هيديني موضوع تتكرر حتى من عند نفس الأشخاص. بس نستناو الحفلة وأجواء الحفلة ونحاولوا أكيد ننقلوا بعض من أجواءها في نهاية السهرة. سامي وحكيلك الكلمة ليكم كل المستمعين كما قلنا نعاود نذكر شوار خاص القوة على صفحة إذاعة الشباب غدا جنسي من زيفا جاتيسين للفنان تامر عاشور دقائق قبل انطلاق سهرة الليلة في إطار الدورة في مهرجان قرطاج الدولي.
0: يعطيك الصحة يا أمير، حكينا على مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وأميرة زيدي موجودة حاليا في المسرح الأثري بقرطاج، وكما قالت الفيديو موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال، وكيف كيف زادا نفس الصفحة تلقاو فيها سهرية تفيالة، تلقاو فيها ضيوفنا اللي تكونوا حاضرين معنا، تلقاو فيها مواكبتنا الكل اللي كما قلنا نحكيه على الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي، وبعد شوية باش نسمعوا البث المباشر لحفلة وسهرة النجم المصري ثامر عاشور واللي هي سهرة عربية وخاصة رومانسية، والتفاصيل أكيد نخذوها من عند أميرة الزيدي. نحكي بس دليل على مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين المركز الثقافي الدولي بالحمامات، تحديدا مسرح الهواء الطلق اللي تكون حاضرة فيه أيقونة الموسيقى المغربية نجاة عتيبي، ونحكي وحتى على مسرح مهرجان الموسيقى السيمفوني بالجم المسرح الروماني بالجم، وبعد شوية نحكي وعلى المهرجان الصيفي بفوشان، وتوا نحكي موسيقى هذا الصوت عمرو دياب.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
0: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: سامي نويسر
1: ومع محمد عنتول ومع أمين الرياح وسامي نويسر. نقول لكم نفرح برشا بالكومنتير نتاعكم الفيدباك نتاعكم وصلنا على السوشيال ميديا الكل وعلى موقعنا في فيلا. نحكيوا على المهرجانات بعد شوي, باش نواكبوا مهرجان الحمامات الدولي بعد شوي, زاد باش نواكبوا مهرجان قرطاج الدولي زوز دورتهم ال 60, رغم انه مهرجان قرطاج عمره 62 سنه وكيد زوز معناها السنوات اللي ضاعوا في البريود تاع الكوفيد. في مهرجان الحمامات الدولي نحكيوا على ايقونه الموسيقى المغربيه نجاة عتيب اللي تحضر الليله ابتداء من العشرة متاع الليل, ومهرجان قرطاج الدولي كيف زاد ابتداء من بعد شوية النجم المصري الملحن كاتب الأغاني ومؤدي الأغاني ثامر عاشور باش نسمعوهم في اللايف معانا على إذاعة الشباب. نحكيوا على مختلف المهرجانات مقبل فرحان برشا باستقبال معز العبيدي. نحكيوا الليلة على الدورة 35 لمهرجان فوشانة الصيف, الدورة اللي تبدأ الليلة وتتواصل حتى 15 أوت 2026 في فوشانة تحديدا المركب الرياضي متعدد الاختصاصات. سي معز أهلا وسهلا, مرحبا بك معانا في فيالا على إذاعة الشباب.
2: أهلا وسهلا سامي, مرحبا بك, تحياتي لك وتحياتي لإذاعة الشباب. يعطيكم الصحة, مشكورين اللي تبعوا فينا. وبصراحة تمنيت بالحق اليوم بالذات, تمنيت راكم موجودين بحذانا وتعملوا في تغطية بحذانا بالحق, لأن أجواء ممتازة جدا جدا جدا جدا جدا, تضافر جهود الناس كل من أمن بجميع أسلاكهم, الحماية المدنية من كشافة من لجنة التنظيم من الناس كل معنا الناس كلها موجودة والحمد لله. جمهور منظم والناس كلها ماخذة بلايصها الحمد لله رب العالمين. تمنيت كرك بعدنا يا سي سامي اليوم.
1: أنا هاي بحضيكم من الراديو.
2: كمل الحصة ويجي بعدنا.
1: نجي على شلين. اليوم العرض عرض الزيارة سامي اللجمي, وهو عرض نجح كبير معناه كبير برشا وجماهيريا نجح برشا. عندكم مجموعة من العروض الحقيقة حلوة, نلقاو نغدو, نلقاو تيمو تي في, ياسين الصالحي, عبد الرحمن الشيخاوي, فما عروض مزيانة في الدورة 35 مهرجان فوشانة الصيفي.
2: احنا حاولنا كل عام نحاولوا معناها باش نحسنوا. مثلا عندنا زيارة أول مرة في فوشانة. والحمد لله إقبال جماهيري ممتاز, تنظيم ممتاز كما كنت نحكي لك. عندنا زاد غدوة نوردو إن شاء الله, عندنا تيمو نهار 10
1: تيمو تي في,
2: تيمو تي في نهار 10, عندنا ولد الطلياني سفيان الداعش ولبنى الزديري كباخانو معروف أكثر, ولد الطلياني هذيك زاد أول مرة. عندنا إن شاء الله نهار 13 عبد الرحمن الشيخاوي, 14 عندنا ياسين الصالحي, مسرحية عنوان المسرحية ما يضحكنيش, أما هي مسرحية روعة ممتازة جدا
1: ولقي نجاح كبير في السوشيال ميديا,
2: لقي نجاح بالكدا زاد ياسين أول مرة بحذانا. عندنا الاختتام إن شاء الله مش يكون نهار 15 أيمن غزال وعفاف سالم زاد أول مرة يجوا بحذانا. إن شاء الله يكون عرضهم ناجح كما عرض الليلة, إن شاء الله عرضوا كل اثنين الأعجاب. حاولنا باش نرضوا الناس, مش نظر ترضي الناس كلها لا, اما على الاقل فما على جميع الاذواق, فما عمل للصغار للكبار للمتوسطين. سي سامي اليوم احنا جت العباد من كرتاج, جانا من باردو, جانا من منوبه, جانا الحمد لله. يعني اكيد تفرح كي تشوف حاجات كيف هكا, تفرح كي تشوف الامن موجود متواجد في كل مكان معناها في جميع الاسلاككم موجودين كلهم كما كنت نحكي لك, حمايه الناس كلها واقفة والحمد لله باش ننجحوا الدورة وإن شاء الله لباس لحد الآن لباس.
1: الحقيقة العروض زادة في المتناول معزز, مثلا العرض نتاع الليلة 15 دينار واللي هو أغلى عرض, بقيت العروض 10,000
2: هو الليلة 15 دينار اللي هي زيارة ما قلش من 40 وال 50 دينار في كل بلاصة,
1: وفما حتى أكثر
2: وفما أكثر. إحنا سي سامي هو مهرجان ربحي ومهرجان جمعية, هو رئيس جمعية مهرجان راه مهرجان ترفيهي. احنا توك نشوفوا جماعتنا ونشوفوا فوشانا ونشوفوا سيد حسين والمروج والناس اللي دايره بينا ومن حمام لمف ومزارع, الناس اللي تجيب حذاك وناس فرحانه, الناس باش تتفرهد هي مره في العام. نحاولوا ديما كل عام باش نجيبوا لهم عروض مخير, واحنا وصلنا معناها عملنا والمكريت البرمجه ولت عملنا, ولانا نحاولوا باش نبقوا ديما ننسق هذاك في ديما عروض ممتازه. أسنان خصنا شوية مثلا عنا يعني عرض الزيارة معروف بغالي برشا, عملنا مثال 7 عروض عملنا ولا عملنا 10 سناك عملنا 7 عروض, لكن عروض الزيارة نورد وتيمو ولد الطلياني عبد الرحمن الشيخاوي ياسين الصالح جاي من الغزال تقريبا ما عندكش حتى عرض مش تقول هذا خايب ولا هذا ما يمشيش ولا كذا. تقريبا عفاف سالم قاعدة تعبي في البلايس كل, عبد الرحمن الشيخاوي غني على التعريف مش أول مرة يجيب حذانا. نوردو زاد كيف نوردو عامل كرتاج السنة, عمل كومبلي كارتاج
1: وعمل كارتاج وعمل برشا مهرجانات وعمل خدمه في الدراما في المسلسلات. الحقيقه عروض مزيانه في الدوره 35. معز نتمنى لك برشا توفيق ليك انت للكيب الكل والولاد فوشان الكل، من حقهم انه يكون عندهم مهرجان ويفرحوا ويشوفوا حاجات مزيانه ويقدموا زاده صوره مزيانه على حومتهم.
2: أكيد والله من الإذاعة الشباب، الإذاعة اللي هي زي ما تتبع فينا بالحق، نحب نقدم تحية للأمن بجميع الأسلاك متاعه، للسيد المعتمد الموجود متواجد حدانا، أعضاء مجلس النواب، شو اسمه الكشافة التونسية، الهلال الأحمر، الحماية المدنية اللي جاء، لجنة التنظيم، الإدارة الحسيلة، والمواطنين اللي جات وخذت بكاترنا، واللي جات تحب تسهر، واللي جات تحب تشيخ بالحق. أو باش نعمل شوية لايف باش نبعث لك تصور، شوف التنظيم وشوف التنظيم شوف التنظيم وشوف شوف التنظيم وشوف العباد كيفاش راكعة وكيفاش كذا.
1: أنا متهني على التنظيم دائما أنتم موجودين، يعطيك الصحة معز العبيدي، نشكرك برشا،
2: شكرا
1: لكم برشا توفيق إن شاء الله. سلمي على مستمعينا الكل في فوشان.
2: ومرحبا بك وهم يسلموا عليك اللي دايرين بيا كل.
1: يعطيكم الصحة، تحية كبيرة برشا لكم. مهرجان فوشان الصيفي يبدأ ليلة 8 أوت ويتواصل حتى 15 أوت 2026. نذكر العروض اللي للزيارة، عندكم موعد مع نغدو غدوة إن شاء الله، عندكم موعد مع تيمو تي في 10 أوت 2026 أكيد، ولد الطلياني 11 أوت، عرض سفيان الداهش، الأسعار تقريبا كلهم 10 تذاكر بخلاف العرض نتاع الليلة، بخلاف تيمو تي في اللي هو 5 تذاكر، عبد الرحمن الشيحاوي نهار 13 أوت 2026، ياسين الصالحي النهار 14 أوت 2026، وعفاف سالم وأيمن غزال نهار 15 أوت 2026. محمد مرسي على التصحيح، يقول لي الشيحاوي مش الشيخاوي، إن شاء الله يكون موجود نهار 13 أوت 2026. بعد شوية نمشيو للحمامات، نمشيو لمهرجان الحمامات الدولي، نمشيو للكارتاج، ونحكيو على كل المهرجانات الموجودة في تونس وفي خارج تونس. اقعدوا معنا، ما زلنا معاكم حتى للمادي ساعة متاع الليل. هدية أغنية دراكولا سوت تيم إمبالا فيتورينج جيني.

0: جيني فيتورينج تيم امبالا دراكولا اكثر من 60 مليون فيو في 10 اشهر كهوس معناها في فيالا سهريه السبت عليه اذاعه الشباب العشرة و12 دقيقه هذا صوت سيمون ويس المتواصل حتى للماضي ساعه نتاع الليل بعد شويه نسمعوا اباض ونير تاكسي تو باش نسمعوا باني ام راسبوتين باش نسمعوا زادا مادونا في ميوزك ما قبلش نمشي مع بعضنا لمهرجان الحمامات الدولي في دورته ال 60 المركز الثقافي الدولي بالحمامات تحديدا مسرح الهواء الطلق وين موجوده زميلتنا والفلوسيات اللي تواكب الليل سهريه أيقونة الموسيقى المغربية نجاة عتيبو ألفة أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا بك سامي وأهلا وسهلا كل مستمع إذاعة الشباب ما نجمش نعلي في صوتي أكثر من هكايا على خطر لحظات باش يبدأ الحفل جستيغ إنه على الأقل الصوت واصل خمسة على خمسة
0: واصل أموره واضح الصوت
1: هيا بي كما تعرف أنت مهرجان الحمامات الدولي الموقع المتميز نتاعو أنا نقول يساهم بنسبة كبيرة الحقيقة في نجاح العروض المقدمة فضلا عن التنوع اللي موجود السنة في مهرجان الحمامات الدولي برمجة الحقيقة نالت رضا أغلب المتابعين الليلة سهرية كما قلت مع نجاة عتيبو هي سهرة الحنين سهرة العودة للزمن الجميل نجاة عتيبو كي نحكيو عليها نحكيو على نجاحات الثمانينات نحكيو على الألبوم الأوليني نحكيو على شوفي زيرو اللي تبعت منه نسبة كبيرة برشا نحكيو على عديد الألبومات في مسيرتها منها لديبة ماروكين منها نجاة عتيبو حاليا الجمهور قاعد يتفق لأنه مازلت ما طلعتش على الركس ما تعرف الجمهور يعرف العشرة السهرة تبدأ يلزم تبدأ هذيك علاش قاعدين تبريكا قاعدين يصفقوا معناها كتعبير منهم على ضرورة بداية السهرة توا تبدأ السهرة الجمهور نجم يقولوا حاضر بشكل إيجابي ما نحكيوش على خبر الفوزة والتسجيلة نحكيو على جمهور حاضر بشكل إيجابي جمهور حسب ما صفت نسبة كبيرة منه اللي عندهم حنين للزمن الجميل اللي عاشوا نجاحات نجاة عتيبو الأولى وانتم تجمعوا تتابعوا معنا راو في إذاعة الشباب قاعدين نعملوا في بث مباشر نعملوا في بث مباشر وقاعدين نوريو في الأجواء الأولى في بداية هذا العرض في سهرة الليلة من نجاة عتيبو كما قلت أكيد فما أغاني عنا معها ذكريات كما هذه كتبة بينا كما شوفي غيره كما عديد الأغاني الأخرى اللي عنا حنين ليها واللي ان شاء الله نسمعوها في سهرة الليلة تاني
0: يعطيك الصحة ألفة
1: تلقاو كل شيء أول بأول على صفحة إذاعة الشباب
0: يعطيك الصحة وان شاء الله تعدي سهرية مزيانة وسلمنا على نجاة عتيبو وعلى مستمعين الكل الموجودين في الحمامات ونقول لك بونسوا غيت ألفة الوسليتي ونحن موصلين حتى للمادي ساعة متاع الليل موصلين مع الموسيقى بعد شوية نرجعوا لمهرجان قرطاج الدولي نسمع صوت تامر عاشور مباشرة من حفل موجود في مهرجان قرطاج ونسمع صوت نجاة عتيبو زاد مباشرة من مهرجان الحمامات الدولي موصلين مع الموسيقى هذايا صوت بني ام في راسبوتين.

العشرة وثمانية وعشرين دقيقة هذه سوت سيمن ميسليس يجيكم من إذاعة الشباب. تسمعوا فيفيا لسهرية السبت على إذاعة الشباب توصل حتى للمدي ساعة متاع الليل، وأكيد بعد شوية موعدنا مع نشرة أخبار العشرة ونص مع زميلنا رمز القلعي، ونرجعوا لمواكبتنا ونحكيوا على مهرجاناتنا المحلية والعالمية، وأكيد نحكيوا برشا موزيكا من توا حتى للمدي ساعة متاع الليل. ما تخلوش علينا بالفيدباك متاعكم، لي كومنتير متاعكم، والغوتور متاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: لما الصيف مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالوني
3: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.

الأخبار. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. في بنعروس إقبالهم على خدمات عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان في فوشانة. والليلة انطلاق فعاليات إدارة تأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس بالموقع الأثري بسبيتلا. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. أفاد

0: رئيس الجمعية التونسية لدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الهمل والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. واعتبر أن الدولة لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف، داعيا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، لذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم وناجع. انتظمت اليوم بالمركز الوسيط بفوشانة من ولاية بن عروس عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بن عروس في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وتعزيز الجهود المشتركة لمساعدة المدمنين على التخلص من الإدمان بمختلف أصنافه. ويذكر أنه قد انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي عيادات الأمل للإقلاع عن الإدمان بمعدل مرتين في الأسبوع بالمركز الوسيط بحمام الأنف ومركز الصحة الأساسية بفوشانة لتقديم خدمات طبية ونفسية لعلاج الإدمان. تتواصل إلى يوم غد عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 12 من أوت، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 14 إلى 19 من أوت. تنطلق اليوم بالمنسير فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي لتتواصل إلى 16 من الشهر الجاري تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفز.
1: اليوم انطلاق وافتتاح المهرجان الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول صديقة، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا. وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا هي نقول الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي.
0: يحتضن الموقع والمسرح الأثري بسبيتلا من ولاية القصر مساء اليوم فعالية الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس بحضور نخبة من نجوم الراب التونسي والعربي، وتفتتح سهرته بحفل يحيي الفنان التونسي بلطي. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين حاتم الدلال.
2: اليوم انطلاق الدورة الأولى من مهرجان سبيتلا الدولي للراب، هي دورة تأسيسية، هي توجه من توجهات وزارة الشؤون الثقافية أن ترسي خصوصية لمهرجاناتها الصيفية. الخصوصية التي تتميز بها ولاية القصرين هذه السنة هو مهرجان الراب في دورته الأولى. المهرجان يمتد من 8 إلى 14 أوت. البرنامج اليوم سيكون الانطلاق والافتتاح الرسمي مع الفنان بلطي، يوم 9 أوت مع الفنان الجزائري ديدين كانو، يوم 10 أوت مع الفنان أرمستا، يوم 11 أوت مع الفنان المغربي لازارو، 12 أوت سيكون لنا موعد متجدد مع جنجون، 13 أوت بمناسبة عيد المرأة ستكون لنا سهرة نسائية مع ألطاف وأفبكا، والاختتام سيكون يوم 14 أوت مع الفنان نوردو. هناك مشاركات لأبناء الجهة، ارتأينا أن يكون لهم دور في هذا المهرجان، سيكون هناك مداخلات لشباب الجهة في هذا المجال.
0: تنظم جمعية تراثنا يوم 13 من أوت الجاري خرجة الحراير بالسفساري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. رئيس الجمعية زين العابدين بالحارث وتفاصيل وفا.
3: كل سنة تنظم جمعية تراثنا خرجة الحرائر بالسفساري رقم 11 مناسبة عيد المرأة ومناسبة 70 سنة لإصدار مجلة الأحوال الشخصية. كل سنة نتلموا في مجلس السيماني قريب صغار نساء السفساري، والخمسة ونص تخرج النساء التونسيات المحبات للتراث والعادات والتقاليد التونسية إلى المدينة العتيقة إلى مدرج جامع زيتون المعمور، نعمل وقفة غاديكة ثم ننطلق عبر أزقة المدينة العتيقة إلى أن نصل إلى قوسم البحر، وذلك وقفة أخرى نقوم بها هناك مع اللباس السفساري ومع الأجواء الاحتفالية بعيد المرأة إلى أن نصل إلى تمثال ابن خلدون، ثم إلى مدرج المسرح البلدي حيث سننشد النشيد الوطني نرفع العلم. بعد ذلك ننطلق إلى دار ثقافة ابن رشيق حيث سيقام هناك عرض حضرة المحفوظية، ثم سنقوم بانتخاب ملك جمال السفساري.
0: احتضنت مدينة الحمامات اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتجعيل الاستثمارات المشتركة. رئيسة المنتدى ليلى درويش تضيف:
4: حابين نحين كل العراقيل حتى يكون مرتاح انه يستثمر في دول الخليج او العكس. حابين يكون تقارب ما بين رجال الاعمال التونسة رجال الاعمال العرب والخليج. الاستيراد والتصدير كذلك في مجال الاقسام الاكاديمية في مجال التدريب في مجال التعليم العالي. كذلك حابين نتكلم في مجال الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار. اليوم لما قولوا له فيه الوساطة والتحكيم كأليات بديلة لفض النزاعات خاصة تجاريا يتشجع ويجي يستثمر لهنا. موضوع الطيران لأنه عندنا مشكل ما بين تونس ودول الخليج خاصة في الطيران المباشر. عليه ما نجيبوش مستثمر أو طيران اقتصادي يشتغل خطوط ما بين الخليج وتونس لهنا لأنه عندنا عديد المطارات لازمها تظهر سياحة تونس السياحة العلاجية.
0: تواصل الاستعدادات لتنظيم المهرجان الوطني للفستق من 18 من أوت إلى 5 من سبتمبر واعتماد تسمية فستق ماجل بالعباس كعلامة مميزة وفق عضو المجلس الجاوي بالقصرين محمد الناجي الشعبي.
5: نقطة لبيع الفستق واللوز وكل المنتجات والمنتوجات المحلية بمجد العباس في مكان يعني سوق المواشي القديم انطلاقا من 8 أوت حتى ينتهي موسم الفستق يعني تقريبا أواسط شهر سبتمبر السنة. تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الانتاج المحلي بمجد العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار. تعرف الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق بطريقة عشوائية. نحن في إطار تطوير هذا الانتاج كذلك تركيز وحدات تحويلية كذلك نحب على التسويق والترويج. نذكر وأن المهرجان الوطني الفستق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة.
0: في العالم قالت إيران اليوم أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري وليكم تذكيرا بالعناوين: نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. في ولاية بن عروس إقبال هام على خدمات عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان في فوشانة. والليلة انطلاق فعاليات الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس بالموقع الأثري بسبيطلة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القلمة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل مجدك
7: عدل مجدك تسمع صوتك.
8: إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

هذه أجواء الزيارة اسمعناها مع بعضنا في فيال علي إذاعة شباب دينا من 9:30 مصريين حتى للمدرسة. محمد عنتول سيمن ويسن. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. الناس اللي في ثنية نقول لكم ثنية زينة. الناس اللي قاعدة تواكب في مهرجانات الليلة مازلنا باش نحكيو على المهرجانات الموجودة الليلة ما تو نحكيو على العروض اللي موجودة غدوة لحد 9:30 و26. نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ60. غدوة عندكم موعد مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي اللي باش تقدم سهرة ترابية فيها النغمات نتاع العود وفيها باقة من روائع عمالقة الطرب العربي كيما الكلثوم كيما وردة وكيما وديع الصافي. نحكي على مهرجان سيدي مخلوف بالعامرة ولاية صفاقس في فضاء معهد العامرة. عندكم غدوة موعد مع الكرنفال والاستعراض انطلاق الاستعراض والكرنفال الفني في وسط المدينة على 5 متاع العشية وكيت تلقاو العروض. الكل العرض الفني متاع غدوة هو سهرة عرض التخميرة. هي تخميرة معناها عرض فني صوفي يبدأ 10 متاع الليل وكيد مهرجان قطاج مازال متواصل نحكي لكم عليه بعد شوي. نحكيو على مهرجان بنزرة الدولي, نحكيو زاد على مهرجان قفصة, نحكيو على بقية المهرجانات. مثلا ليلة غدوة 9:30 و26 غدوة في مهرجان بنزرة الدولي عندكم موعد مع عرض الموسيقار وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشارت في المسرح الأثري ببنزرة أكيد 10 متاع الليل. عرض تفاعلي ضخم يدمج الجمهور في أداء الأغاني الطربية والعربية المعروفة برشا الحقيقة. مهرجان بنزرة فيه مجموعة من العروض القادمة نحكيو على أبرزها. مثلا 11 أوت عندكم موعد مع أمينة فاخت, 13 أوت عندكم موعد مع آدم, 15 أوت عندكم موعد مع الفنان لطفي بوشناخ, ونهار 19 أوت حفل الاختتام يكون مع الفنان التونسي المتميز صابر إرباعي. بالنسبة لمهرجان قفصة متواصل بعد شوية نحكيو عليه. نحكيو على مهرجان سوسة تحديدا المسرح سيدي الظاهر. البرنامج الحقيقة مزيان برشا. الدورة موجودة في مسرح سيدي الظاهر واللي تقريبا فيها 20 سهرة فنية مسرحية موسيقية متنوعة تجمع ما بين الإبداع التونسي وعروض عالمية استثنائية. لقينا فيها مثلا أوبرا بكين الوطنية في البرمجة الصيفية الموجودة عام السنة, ومهرجان الجامع الدولي للموسيقى السيمفونية واللي عنده جمهوره وعنده الفعاليات نتاعه اللي ديما تصير في المسرح الروماني الأثري بالجم. نحكيه على الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية المتواصل حتى نص شهر أوت, وفيه مجموعة من السهرات لفعل لوحات كلاسيكية عالمية وعروض سيمفونية فريدة موجودة في مهرجان الجم الدولي في المهدية. مصين مع الموسيقى عن طول شنية راك نسمع بعضنا صبري مصباح وفهم الرياحي مظلومة يا دنيا وكيد موسيقى متواصلة. صوت سفيان زيدي يجينا بعد شوية في زينة بتلهشيل, والأغاني متواصلة شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة.

هذا صوت صور بيس معناه بعضنا في فيالة فيالة المهرجان علي إذاعة الشباب الحداش وعشرة دقائق. السلام عليكم مستمعنا الكل وين ما كنتوا، نعودكم موزيكا مزيانة وبنينة من توا حتى الماضي ساعة تاع الليل ما بين الشرقي الغربي التونسي القديم وجديد والإعادات وخاصة أغاني المهرجانات. بما أننا نحكيو على المهرجانات نحكيو على الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي اللي فيه مجموعة من العروض الحلوة اللي كان بدا نهار 27 جويلية واللي مازال متواصل. آخر عرض ليه باش يكون نهار 20 أوت أكيد 2026. كازو يكون حاضر نهار 11 أوت، سعر التذاكر 20 دينار. وبعد نلقاو الفنانة يسرى محنوش في سهرية 13 أوت احتفالا بعيد المرأة، أسعار التذاكر 25 دينار. العرض الفنان التونسي فوزي بن قمرة نهار 14 أوت 20 دينار. وزاد إذا كنت تحبوا تحضروا الشيرين، شيرين اللجمة تكون حاضر نهار 15 أوت، أسعار التذاكر 20 دينار. جاكاراندا المسرحية لنزار السعيدي باش تكون موجودة في مهرجان قفصة الدولي في دورته 46 نهار 18 أوت، أسعار التذاكر 10,000. والفنان نور شيبة يكون حاضر في قفصة نهار 19 أوت في مهرجانها الدولي، أسعار التذاكر 20 دينار. والاختتام يكون بعرض صوفي شواش الحضرة عمر خلف الله لمجد بالحسن نهار 20 أوت 2026، أسعار التذاكر هي 15 دينار. مواصلين مع الموزيكا، قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. بعد شوية نعملوا وطلع لأحوال طقسنا ونعملوا وطلع على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تو زي باج أوفيسيال.

ضحكة الدنيا هذا صوت فاضل شاكر ال 11:22 دقيقة. هذا صوت سامي نويسر، مازلنا مع بعضنا حتى النص الليل. سامي نويسر محمد عنتول نحكي ولا طقسنا كيف باش يكون الليلة، باش يكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بقية السواحل، والحرارة الليلة تكون ما بين 26-30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون ما بين 30-35 درجة ببقية الجهات. تتواصل الطقس عامة الليلة صافي إلى قليل السحب والرياح من القطاع الشمال بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة، فمعتدلة ببقية المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب إذاعة الشباب. صباح تطلب منا تسمع صوت جنات، سمعوا صوت جنات وبرشا موسيقى، وأكيد نرجع لكم بعد شوية بعد موجز أخبار 11:30 مع زميلنا رمز القلعي.

0: الحالة مع سامي نويسر.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. في ولاية بن عروس إقبال هام على خدمة عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان بمدينة فوشانة. استعدادا لأولمبياد الشباب، ذكر 2026 المنتخب التونسي للتايكواندو يحرز 7 ميداليات منها 3 ذهبيات في دورة روسيا الدولية للأوسط. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة يفتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة. في أخبار العالم، إيران تقول اليوم أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر. ووزارة الدفاع الروسية تقول أن موسكو تواصل شن غارة على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تدعم الجيش الأوكراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركة الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية

0: بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب، عد موجتك تسمع.

0: هذا صوت راي في Where is my husband. وصلنا حتى لل 11:45 دقيقة. هذا صوت سيمون ويسل في فيالا المتواصلة حتى لمدي ساعة متاع الليل, واللي سدعكم الفقرة فيالا ستارز.
1: فيالا ستارز,
0: واللي مش نحكيه فيها الليلة على الفنانة السورية مياد الحناوي. نجمتنا الليلة هي مياد الحناوي, مولودة في حلب عام 1959, تعتبر من أهم الأصوات في الموسيقى العربية الكلاسيكية. اكتشف الموسيقار محمد عبد الوهاب في أواخر السبعينات, تحديدا عام 1977 في سوريا, ودعاها للقاهرة ونبدأت المسيرة الفنية الاحترافية متاحة. كيفاش بدأت انطلاقتها القوية مع ألحان بليغ حمدي اللي صنع معها جزء الأكبر من أرشيفها الخالد من أواخر السبعينات وثمانينات القرن الماضي. قدمت أغاني طويلة تعتمد على النفس الطربي من بين الملحنين اللي تعاملت معهم مياد الحناوي. ونجمتنا الليلة في فيالا ستارز نلقاو رياض السنباطي, محمد الموجي, سيد مكاوي, محمد سلطان, وعنده مجموعة من الألبومات والأغاني الناجحة برشا. الحب اللي كان 1997-1980 كلمة ألحان بليغ حمدي, هي الأغنية اللي ثبتت اسمها في الساحة الشرقية. أغنية أنا بعشقك عام 1985 من ألحان بليغ حمدي, تعتبر من أشهر أغانيها على الإطلاق وأكثرها انتشارا. ساعات زمان 1981 من ألحان رياض السنباطي, نعبة نسين 82 ألحان فاروق الشرنومي, سيدي أنا 1986 ألحان بليغ حمدي, كان يا ما كان 1989 ألحان بليغ حمدي, من الأغاني الطربية اللي عاشت عقود وما زالت حية حتى لليوم. أنا مخلصة لك عام 91 ألحان عمار الشريعي, غيرت حياتي 93 من ألحان الملحن التونسي الدكتور عبد الرب دريس, ألحان سامي اللحف ناوي مهما يحاولوا يطفوا الشمس 1995 ألحان صالح شردوبي اللي تعاون معاها في التسعينات في موجة أغاني جديدة وحبت تبدلهم الأغاني وتتجددهم من أول وجديد, مش راجعة تاني 1998 ألحان صالح شردوبي. مياد الحناوي من الأسماء اللي كانت حاضرة برشا في المهرجانات. اعتلت مياد الحناوي مسارح عربية ومهرجانات عالمية كبرى, وكان جمهور المسرح الروماني في قرطاج جمهورنا التونسي من أكثر تعلقا بصوت مياد الحناوي. والحقيقة هي قدمت مجموعة من الحفلات, تقريبا 4 حفلات في مهرجان قرطاج الدولي, منها حفلات ثمانينات تسعينات وصولا ل 2015, والحفلة اللي كانت موجودة مؤخرا زادة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. مهرجان قرطاج نلقاو مجموعة من المهرجانات المهمة اللي رسخت اسم مياد الحناوي عند الناس الكل. مهرجان موازين في المغرب, مهرجان جرش بالأردن, مهرجان بعلبك بلبنان. مياد الحناوي سمعناها شفناه في مهرجان الموسيقى العربية بدل الأوبرا المصرية بالقاهرة, ومهرجان دمشق الدولي. مجموعة من المهرجانات مياد الحناوي نسمعوها مع بعضنا في إذاعة الشباب.

0: انا مخلصة لك هكا غنيت ميد الحناوي ستار نتاعنا الليلة في فيالا ستارز. مستمعينا تسمعوا في فيالا على اذاعة الشباب دينا من 9:30 موسين حتى للماضي ساعة نتاع الليلة. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. محمد عنتول كوتي تكنيك, سامي نويسر كوتي ميكرو, ومن الريحي كوتي ديجيتال, ونمشي مع بعضنا لفقرة فيالا مهرجانات العالم.
1: فيالا مهرجانات العالم,
0: ودائما نحاولوا انه المهرجانات اللي نحكيوا عليهم في مهرجانات العالم يكونوا مهرجانات كبار وخاصه مهرجانات مختلفه. نحكيوا اليوم على مهرجان اسمه مهرجان برينجز. برينجز هي بلاصه منها هي تسمى اسم المهرجان هذا, مدينه برينجز اللي موجوده في النمسا, تحديدا على ضفاف بحيره كونستانس, البحيره الموجوده في الحدود المشتركه ما بين النمسا المانيا وسويسرا. شنو المهرجان هذا؟ هو مهرجان يصير كل عام على مدار 4 أسابيع, يعني شهر كامل في شهر أوت كامل, ما بدأش في شهر أوت ويبدأ في نص جويلة ويتواصل حتى آخر أوت. المهرجان هذا تأسس عام 1946 بعروض بسيطة على قوارب خشبية ينقلوا فيها البضائع, وتحول إلى معلم لقيقة ثنائي القرن, وتحول إلى بلاصة واو. قاعدين نشوفوا في التصاور اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اللايف ستريمينج متاعنا www.radiojune.in, حاجات كبيرة برشا وحاجات خارقة العادة نحكيوا عليها اليوم. شنو هو المهرجان هذايا؟ هو مزيج ملهم يجمع بين الأوبرا العالمية الكلاسيكية, العروض الأكروباتية والرياضية في الهواء الطلق فوق الماء, ويجمع بين مسرح بصري, يعني مسرح مش موجود, بعد شوي نحكي لكم عليه. نلقاو أنه المشاركين يشاركوا في كل عرض تقريبا عشرات الأكروباتيين والرياضيين اللي يتسلقوا المجسمات الهيكلية الضخمة واللي يوصل ارتفاعها حتى 25 متر, ويغوصوا في مياه البحيرة وقت العروض مع تنفيذ حركات توازن خطيرة من غير شباك أمان, وكده هما محترفين, لازم تكون محترف باش تعمل الحركات هذه. ونلقاو الموسيقى الحية اللي تتعزف بواسطة أوركسترا فيينا السيمفونية والمعروفة برشا. نحكيوا على المسرح العائم, مسرح عائم يتم بناء الهيكل الخراساني والحديدي في القاع المحفور في وسط الماء متاع البحيره, وتتغير الديكورات المعماريه بالكامل كل عامين باش يجسدوا عمل فني جديد, ويتعرض لمده عامين 24 شهر. نلقاو نظام الصوت الهولوغرافي اللي هو نظام صوتي فضائي ثوري معقد يعتمد على مئات مكبرات الصوت المخفيه في وسط البحيره في ارجاء المدينه باش توجه الصوت تلقائيا بدقه نحو مصدر حركة الفنان على المسرح, والجمهور يسمع الصوت كأنه يخرج من فم الممثل مباشرة رغم اتساع البحيرة ورغم لأنها موجودة في الهواء الطلق. وتابعوا معنا كما قلت التصاور على اللايف ستريمينج على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج اوفيسيال, وعلى www.radiojone.tn. المسرح يحتوي على مصاعد هيدروليكية تعمل تحت الماء, وأنظمة متاع رشاشات مائية, منصات غطسة ترتفع وتهبط أثناء العروض الحية. تخيلوا أنكم تفرجوا وتتحركوا في نفس الوقت. نحكي على المهرجان بتاعنا اليوم. بالنسبة للساعة الجماهيرية, نلقاو مدرج نصف دائري على الأرض على اليابسة يتسع 7000 مشاهد لكل عرض, وإجمالي الحضور المهرجان يستقطب أكثر من 200,000 زائر خلال الأسابيع متاع شهر أوت, ونذكر اللي هو يبدأ في نص جويلية وتواصل أوت كامل. وتقام العروض تحت السماء المفتوحة أوبن سكاي, في حال مثلا تصب المطر ينتقل العرض المباشر إلى قاعة القصر الثقافي اللي موجود في الدورة متاع المهرجان متاعنا, والتجهيزات الكل التقنية تسحب بعد الموسم باش يحافظوا على الحياة البحرية والنظام البيئي للبحيرة. ما عندكمش فكرة قداش متشددين في النظام البيئي, وانه يقعد كل شيء لباس, وانه حتى التجهيزات والحاجات تكون موجودة في الماء تكون صديقة للبيئة. الحقيقة مهرجان خارق للعادة, مهرجان بريغنز كما قلنا اللي موجود في النمسا, موجود على ضفاف بحيرة كونستانس, البحيرة اللي اسمها كونستانس ليك في الحدود المشتركة ما بين النمسا ألمانيا وسويسرا. نحن نرجع لتونس اللي فيها الحقيقة مهرجانات باهية زادة, فرحانين بهم برشا, فخورين بهم برشا. نص الليل و19 دقيقة موصلين مع الموسيقى, وأكيد موصلين حتى للماضي ساعة تعليل في فيالا على إذاعة الشباب.

هذا صوت أمينة فاخت هو جاني. نحن الحقيقة توقيتنا نص الليل 27 دقيقة، مازلنا مواصلين حتى للماضي ساعة متاع الليل. فرحان برشا إني يعني نلقى لكم المنتخب تاعكم الموجودين على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال. تحية كبيرة صباح الزيدة تقول مساء الورد الجوري في أحلى سهرة مع فيها لمع سامي يوسف، اختيارك راقي في الأغاني وكاريزما وحضور أنيق، ربي يوفقك. شكرا لك يا صباح، يعطيك ألف صحة، حشمتني الحقيقة بكلامك. محمد حمودي يقول مساء الورد والفل والياسمين سامي في الاستماع والمتابعة، يحلو السهر مع فيالا برفقة أحلى سمسو. مرحبا بك يا محمد، السلام عليك، برشا تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة ليقين بالمسطول. تقول مساء الخير، سهرة طيبة للجميع، سلام عليك برشا ونسلم برشا على شلبية زهو لتقول لنا مساء الأنوار والأزهار. مساء

100 مليونين عم 100 مليون فيو لغنية شيرين تبع تبع نسمع فيها في فيالا لإذاعة الشباب شيرين اللي ترجع من أول وجديد بعد كالعادة شيرين ديما تتعدى حتى حياتها الشخصية نلقاوها في السوشيال ميديا الكل. الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قدمت وأحيت حفل العودة نتاعها الكامينج باك نتاعها عودتها الجماهيرية الكبيرة اللي كانت البارح في مصر 7 أوت 2026 في منطقة الساحل الشمالي تحديدا في بورتو غولف وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من المحبين نتاعها. الحفل هذا كما قلنا هو الكامين باك العودة الحية الأولى لشيرين على المسرح في مصر بعد فترة غياب طويلة واللي كان فيها حضور كبير نتاع جمهور وحضور كبير زاد نتاع فنانين معروفين برشا في مصر وقدمت فيها باقة متنوعة من أشهر الأغاني نتاعها القديمة والجديدة ورينا حتى الغطوغ نتاع هذا الكل في السوشيال ميديا. حابين نحكيكم شوية على بورتو غولف اللي هو مجمع سياحي وترفيهي معروف برشا موجود في منطقة الساحل الشمالي في مصر تحديدا في منطقة العالمين الجديدة كما يقولوا هما بورتو مارينا. وبما أننا نحن في فيالا في هذا المهرجان حبيت نحكي لكم على المسرح اللي هو مسرح ضخم مفتوح وواحد من أبرز المسارح الموجودة في الساحل الشمالي يقيموا فيه الحفلات الكبيرة والمهرجانات الفنية الصيفية من أهمها مهرجان بورتو غولف سامر فيستيفول والمكان اللي شاف ورجع وشهد عودة النجمة شيرين عبد الوهاب الجماهيري الكبير. بما أننا نحكي على المهرجانات وديما نحكي على المهرجانات في فيالا حبيت نعطيكم فكرة على شنية نجمة تواكبوا غدوة من مهرجانات في مختلف الولايات في تونس. نبدأ بمهرجان بزارة الدولي نلقاو عرض الموسيقار وقائد الأوركسترا المغربي أمين بودشار عرض تفاعلي يستعرض المقطوعات والأغاني بمشاركة الجمهور غدوة إن شاء الله 10 متاع الليل مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 عندكم موعد مع سهرة تنشيطية مسرحية واستعراضية للأطفال عنوانها لوموند ماجيك والعائلات الكل نجم يحضروا فيها في المجمع الأثري بومخلوف بالكيف في التوقيت العرض يبدأ 9 متاع الليل. مهرجان أم الزين الدولي بجمال المنستير عندكم موعد مع عرض الزيارة سامي اللجمي غدوة في الفضاء الصيفي بجمال 10 متاع الليل ومهرجان ليالي الزهور الصيفية غدوة عندكم موعد مع سهرات ومسابقات ثقافية وفنية متنوعة في إطار اليوم الثاني للمهرجان في دورته الثالثة وين بالضبط في حي الزهور في تونس العاصمة ابتداء من 8:30 متاع الليل. نحكيه على مهرجان سيدي مخلوف بالعامرة في صفاقس غدوة 5 متاع العشية عندكم موعد مع كرنفال الشارع واستعراض الفولكلور الشعبي بالعامرة والعشرة متاع الليل عندكم موعد مع عرض التخميرة بفضاء معهد العامرة. ونختم بمهرجان جيبس الدولي الدورة 41 تلقوا فيها غدوة عرض المسرحي جعفر الجسمي العرض اللي اسمه بسي في مسرح لو اطلق بجيبس العشرة متاع اللي نحن وصلنا مع الموسيقى. تحية كبيرة برشا كل مستمعينا وين ما كانوا تحية سبيسيال عادل عياري ملكين السليماني سلموا عليه برشا ونهدي له أغنية سابي كوم جامي هذا صوت ميتر جيمز.

الحقيقه من احلى وانجح ما غنى متر جيمز. ومتر جيمز عنده برشا نجاحات وديما نسمعوهم على موجات اذاعه الشباب. متر جيمز هو الصوت اللي قبل الاخر نسمعوه الليله في سهريتنا. ما بقى لي كم شو نقول لكم. تصبح على خير مستمعينا الكل. اجمل تحيات لكيف اللي كنا معكم اليوم. محمد عنتول كوتي تكنيك ميرسي بوكو. محمد عنتول من ريح كوتي ديجيتال يعطيك الف صحه. امين سيمنويس الكوتي ميكرو بدينا معكم من 9:30 مصريين حتى للمادي ساعه. اخر صوت نسمعوه هو صوت شكون؟ هو صوت العندليب عبد الحليم حافظ. هكا عنتول والا لا مستمعينا نقول لكم نتقابلوا غدوه ان شاء الله في 5 نجوم من 5 حتى ل 6:30 على موجات اذاعه الشباب. ليتكم زين الناس كله. باي باي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها

الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاك.

0: يالا مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: Welcome.